0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني عشر من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني عشر من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

أخرجت وإلى الأرض كيف سطحت

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي وقمتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء. نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
1: ما زلنا في رحلتنا مع متن الجزرية، واليوم نتحدث على باب مهم جدا من أبواب التجويد وأبواب قراءة القرآن الكريم، وهو معرفة الوقوف والابتداء. شيخ معز، ما معنى الوقف والابتداء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. بحمد الله وتوفيقه كملنا باب مهم جدا، اللي هو باب المد والقصر، اللي هو باب طويل ومهم. لهنا تو باش نتعرضوا الباب زادة لا يقل أهمية، وهو كما في التقسيم الثنائي متاع المقولة التي تنسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه، كونه سئل عن التجويد قال معرفة الوقوف وتجويد الحروف قسمان. يعني بدينا احنا توا فيما تقدم تعرضنا للشق الأول اللي هو تجويد الحروف، يعني أعطاؤها صفاتها وإخراجها من مخرجها وإعطاءها حقها ومستحقها، ومع مراعاة المتجاورات وكل شيء. يعني هذا كله اللي قبل كله في اللفظ، في التجويد متاع الحروف. وتو باش نتعدي للشق الثاني في المقولة التي تنسب إلى علي رضي الله عنه، كونه معرفة الوقوف، اللي هو باب مهم جدا. علاش مهم؟ احنا كي نذكروا كان تعرضنا لها في عدة مناسبات، ونذكروا في باب تنبيهات نبه عليه الإمام ابن الجزري مثلا في التفريق بين عسى وعصى، محذورا ومحظورا، وأخوات الباب هذا التنبيهات. قلنا علاش ينبه عليه الإمام ابن الجزري؟ خاطر كما يقولوا هما الألفاظ هي أوعية المعاني، معناتها عبارة هذيك القالب، معناتها عبارة كيس، والمعنى هو اللي باش تحطه في وسط، يعني اللفظ هو اللي يحفظ لك القالب، اللي يحفظ لك المعنى، هو اللي يحفظ المعنى. يعني إذا كان أنت مثلا سين تقرأها صاد تبدل المعنى جملة، محذورا ومحظورا يتبدل، محظورا بالضاء اللي هو يعني ممنوعا، وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا، لا يمنع عطاء الله عز وجل أحد، ومحذورا إن عذاب ربك كان محذورا يعني مخوفا الحذر، لأن كما ربي قال على المنافقين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يعني خيفة الموت، يعني لأن حذر معنى الخوف، يعني كان محذورا يعني كان مخوفا يعني جديرا أن يخاف. هذاك شنو يعني عذاب المولى عز وجل أجارنا الله وإياكم منه، شديد وجدير أن يخاف. هذاك علاش محذورا بالذال. يعني إذا كان إنسان يجي في سورة الإسراء ومزوز في سورة الإسراء ويجي يقرأ مثلا محذورا، يقرأها بالضاء فخم الذال ولاته محظورا، تولي إن عذاب ربك كان محظورا يعني كان ممنوع، يعني ما فهم حتى حد بشي تعذب، يختل المعنى طبعا لا يخفى فساد هذا المعنى. وكيف كيف زاد وما كان عطاء ربك محذورا زاد يفسد المعنى، لأن العطاء لا يخاف، ما فمش علاقة بين محذورا وعطاء والعطاء نهاية الإنعام، يعني إنعام المولى عز وجل. يعني هذا باب مهم جدا يحفظ المعاني بخلاف رونق التلاوة وجماليتها، وبخلاف أنه التلاوة سنة متبعة ويلزمنا نحاول نتقن قدر المستطاع لأنه عبادة جليلة، وإحنا أمرنا بالإتقان في كل شيء باب أولى إتقان العبادات، وذا تلاوة القرآن عبادة عظيمة جدا، عظيمة القدر، وكما تعرضنا في الحلقات الأولى بتفصيل يعني الفضل تلاوة القرآن الكريم وثوابه ومكانة التالي المتقن للكتاب هذا الكتاب العظيم كونه مع السفرة الكرام البررة وفضله. يعني احنا مطالبين بقطع النظر على كل شيء، مطالبين بإتقان تلاوة القرآن الكريم، هذا هو عبادة في حد ذاته. والحاجة الثانية اللي تخلي الأمر هذا ضروري تجويد كونه الحفاظ على المعنى، لكن هذا الحفاظ على المعنى من ناحية الحروف والكلمات يعني البنية الأولانية، لكن من بعد الكلام مركب يعني المعاني ما تكونش من الألفاظ من المفردات فقط، من تركيب المفردات بعضها مع بعض، هذا هو اللي يخلق المعنى اللي هو سميه في النحو سميه العملية الإسنادية والعمدة والفضلة، يعني الكل هذاك والحال والتمييز والعطف والبدل والشرط وجواب الشرط والاستفهام والخبر والإنشاء والبلاغة، ذيك كلها تعطي كلها في خدمة المعاني الجليلة لهذا الكتاب العظيم، وذاك اللي العلماء أفنوا أعمارهم ومع تسخروا كل علومهم، كل العلوم لغة عربية ولا نحو ولا بلاغة ولا علم الوضع ولا علم البديع، الكل في خدمة القرآن الكريم، الكل لتفسير هذا الكتاب الجليل الذي أنزله المولى عز وجل علينا باش يهدينا وباش يسوقنا لجنات النعيم، هذه هي الغاية القصوى من العلم. فبخلاف الألفاظ والحروف ومراعاة صفاتها وكل شيء، هذا ما يكفيش إذا كان أنا نجيب الحرف بصفته صحيحة واللفظ ونمد وين المد ونفخم وين التفخيم، لكن من بعد بالوقف والابتداء متاعي نحرف المعنى. شو ما تنحرف المعنى؟ يعني نجيب الصفات التلاوة صحيحة لكن نقف وقف وإلا نبدأ ابتداء نطيح كل شيء في الماء، يعني اللي خدمته في التجويد الكل يطيح في الماء، المعنى ما عادش مراعى ما عادش صحيح. علاش؟ لمجرد أني ما اجتهدتش باش نقف وقف صحيح، والوقف والابتداء الكل مربوط بالمعنى، هذاك علاش هو علم صعيب هذا باش يتقنه، خاطر الانسان يزمو عنده عربيه ونحو وصرف وعنده فقه، ساعات مثلا ناخذ امثله، ساعات الوقف والابتداء مبني على اختيار فقهي، الفقهاء مثلا الاربعه يختلفوا في حكم فقهي وعلى حسب الاختيار الفقهي اللي يقرا به اللي باش يختاره القارئ باش يقرا الوقف نتاعو متفرع على كل اختيار الفقهي هذاك. تو ناخذ ان شاء الله
1: كذلك الشيخ حتى على قراءه معينه احيانا يختلف الوقف باختلاف القراءه،
2: طبعا يختلف على حسب القراءه ويختلف على حسب المعنى، ولكن فما حاجات ساعه اللي تؤدي فساد واضح في المعنى، مثلا اذا كان ناخذ مثلا ناخذ في ايه الوصيه المواريث والوصيه في اول سوره النساء، ربي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب شبد التفصيل، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك به، ومن بعد كي تبدأ عنده بنت واحدة يقرأ، يجي القارئ يقرأ وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ويقف،
1: يولي
2: لأنه اختل المعنى، يولي النصف التركة مشتركين فيه بنت الميت وبوه وأمه، الكل هم ذوما ثلاثة مشتركين في النصف، وهذا مش هذا المعنى، مش هكا التقسيم في المواريث، كان جي إنسان يتبع الوقف هذا ويجي يقسم تركة يدخلها بعضها ويعطي حقوق ناس لناس أخرى، وهذا من الفساد البين، معناته يلزم الإنسان يعرف التركة كيفاش تتقسم كل واحد يأخذ حقه، لأنه التقسيم التركات هذا والمواريث مش مزية من حتى حد، مش إنسان باش يعطيه من عنده ولا فضل، لا، هذايا حق منحوله المولى عز وجل، نزل فيه آيات عظيمة، معليش باش ما يخلي باب تقسيم التركات والمواريث لحتى إنسان، تقسيم إلهي، يعني ما فيش مدخل لحتى اجتهاد، في غالب الأحكام المواريث ما فهميش اجتهادات إلا بعض المسائل المعروفة ما يعرفوها معتها اللي بش يختصوا في المواريث ولا بش يطلبوا العلم ذي، لكن أغلبية الأحكام كلها مبسطة ومفصلة في الآيات القرآن. إذا كان باش يقفل هنا وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ولنا قسمنا التركة خلافا لما قرره الشرع، خطر هو التقسيم في الشرع. وإن كانت واحدة، يعني إذا كان عنده بنت ما عندوش أولاد من الذكور، عنده بنت تاخذ نصف التركة متاع الأب ولا متاع الأم متاعها اللي مات، تاخذ النصف. من بعد شي يبدأ الكلام جديد، ولأبويه لكل واحد منهما، هذا تقسيم آخر، ما همش داخلين الأب والأم، هذوك ما همش داخلين في التقسيم مع البنت. فما يجيش لهنا يقف على الإنسان على ولي أبويه، ما يجيش هذا. مثلا زاد في سورة الطلاق، مثلا في العدة، مثلا ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن. هو المفروض لهنا الوقف ولا لم يحضن معطوفات على المتقدم، ولا يئسن من المحيض. ومن بعد نبدأ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كان المرأة حبلة ذات حمل، العدة متاعها تنتهي بمجرد وضع الحمل متاعها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يجي إنسان يقف ومن بعد يبدأ واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بزادة كيف
1: يعطفها،
2: ما عندهش معنى. واللائي لم يحضن هي ماهيش حامل، كيفاش شنو أجلهن أن يضعن حملهن، زاد المعنى لا يستقيم. فالإنسان يزمو ينتبه للحاجات هذه باش ما يبدلش أحكام فقهية، وإلا يجيب معنى مخالف لما أراده المولى عز وجل.
1: أحيانا الوصل بيدو يكون يخل بالمعنى، مثلا مثال أنت كعتيت الأمثال على بالي، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. يجي أحيانا إنسان يقول من مرقدنا هذا.
2: تولي هذا على الوقف متاعه اسم إشارة للمرقد، من مرقدنا هذا، وبعد يبدأ ما وعد الرحمن ويولي كنا ما نافية، ما وش هذا المعنى. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وفات الجملة، وبعد هذا ما وعد الرحمن، يعني هذا اسم إشارة مبتدأ، ما وعد الرحمن، وتولي ما هذيك موصولة وإلا مصدرية. يا أما هذا الذي وعد الرحمن، والصيلة الضمير حذف اختصارا العائد على اسم الموصول، وإلا تولي ما مصدرية، يعني هذا وعد الرحمن مبتدأ وخبر، وصدق المرسلون، تولي كلام من الملائكة على بعض أقوال المفسرين، ولا أقوال متاع المبعوثين هما بيدهم أقروا واعترفوا وقت العلوم ضرورية، وإلا يحتمل كونه الكلام من الباري عز وجل، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وإن كان أغلب المفسرين حملوا على كونه من كلام الملائكة، ملائكة خاطبهم يقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، تقولهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني الإنسان يزم ديما يراعي المعنى. هذاك علاش قلت اللي هو علم صعيب، خاطر يتطلب تدبر في آيات القرآن، ويتطلب معرفة بالنحو والصرف وبالتفسير وبالفقه وبالعقيدة، معناتها فيه برشا علوم يستمد منها العلم، هذايا يستمد منها المعارف نتاعو، فيلزم الإنسان يكون عنده شوية اطلاع. هذا هو اللي حبيت نقوله في كتوطئة للباب هذا.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود لمواصلة الحصة إن شاء الله.

0: عجمي.
1: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. مرحبا بك مرة أخرى شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعين الأعزاء.
1: شيخ معز، في الفاصل الأولاني أعطينا طوطأة على علم الوقف والابتداء، فأنا نحب نسألك زوز أسئلة شيخ معز. ما الفرق بين الوقف والسكت؟ معناتها شو الفرق بين الوقف والسكت؟ وكذلك ما الفرق بين الوقف والابتداء؟ معناتها في الفاصل الأول ركزنا أكثر على الأوقاف، ما الفرق بين الوقف والابتداء كذلك؟
2: بارك الله فيك شيخ أسامة. باش نبدأ بعد إذنك بالسؤال الثاني، لأنه الناس كما قلت أنت ديما يسمعوا الوقف والابتداء، الوقف يعني لا يكاد يذكر اللفظ إلا ويذكر الآخر. فكما تفضلت أنت من المناسب كونه كان حكينا على واحد باش نحكيه على الآخر. هو الحقيقة المعنى الاصطلاحي قريب ياسر من المعنى اللغوي، يعني فماش إشكال، يعني المعنى متاعهم واضح. الوقف هو وقت اللي باش نقف، طبعا نحكيه شوي على كيف الفرق التفرقة بين الوقف والسكت، مش حكيه على اصطلاح في الوقف. لكن إنسان يعني يقرأ بالطبع، إنسان مش مثلا مش يقرأ حزب ولا حزبين من القرآن، مش يقرأ الحزب من أوله لآخره ضربة واحدة، أكيد باش يقف، لأنه احنا النفس متاعنا عنده حدود وعنده طاقات وكل شيء. وزيد حتى من ناحية المعاني كما قلنا، ساعات يفسد المعنى ذيك نواصله، ساعات الأفضل يكون نقفوا لبيان المعاني وكل شيء، باش تبدأ المعاني متاع الآيات واضحة للقارئ بيده، هو تساعده في التدبر كي يقف الوقف الصحيح. خاطر قراءة القرآن من الأغراض الجليلة بتاعها اللي هي التدبر، تدبر المعاني، احنا مش مجرد تلاوة معناتها نطق الألفاظ ونمشي ونمر على آيات كيكا مروا كلام بشوي بشوي. إنسان كي يكثر من تلاوة القرآن ويكون لسانه رطب بتلاوة القرآن العظيم، هذاك يساعده، خطر يمر القرآن، يزم يمر القرآن على لسانه وعلى قلبه، وهذاك هو اللي يعين على تدبر القرآن العظيم. كي يقف الوقف الصحيح والوقف الباهي الإنسان، هذاك يعينه على التدبر في المعاني الآيات واستخراج المعاني، وبش يتعذ بها ويصلح روحه في حياته وكل شيء. مش كما يقف كما جاء ما تعاونوش على التدبر. وللسامع إذا كان يقرأ لغيره، إذا كان يقول قائل أنا مانيش نقرأ لغيري، يعني نقرأ روحي، حتى تقرأ روحك وحدك تعاونك على التدبر. وإذا كان تقرأ لغيرك مثلا في إمام التراويح، إمام صلاة جهرية، حاجة في مجلس مثلا إنسان طلبوا منه باش يقرأ آيات بينات من القرآن الكريم، الإنسان يجتهد باش يقف وقف به، باش يعين حتى السامعين على التدبر وعلى التأثر بالآيات والخشوع لها أكثر. فهذا الوقف، والوقف يعني إنسان باش يقرأ وبعد يقف على لفظ معين، يزم يعرف كيفاش يقف عليه من ناحية الحكم، وهل الوقف عليه حافظ على المعنى وإلا لا. الابتداء هو أنا بعد ما وقفت باش نبدأ، السؤال منين باش نبدأ وكيفاش باش نبدأ الكلمة ذيك، كيف باش نبدأ بها، كيفاش يزمني نبدأ بها من ناحية اللفظ، وهل الابتداء بها يحسن إلا لا يحسن. مثلا إذا كان نخو في سورة الممتحنة في أولها، ما يجيش قول هي مثلا الآية الكريمة تقول على الكفار نهينا على اتخاذ أعداء الله أولياء، ربي يوصفهم قال يخرجون الرسول وإياكم، يعني هذوما الأعداء الله عز وجل يخرجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كما خرجوهم من مكة معناتها، وخذوا لهم أموالهم، والصحابة هربوا، يعني هربوا هروب، خلوا كل شيء في سبيل الله وسموا المهاجرين، أخرجوهم أعداء الله هذوكم يخرجون الرسول وإياكم. ومن بعد شنو السبب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، لنا أن ذيل التعليل، يعني لأن تقدير فهم لام التعليل محذوفة، يعني يخرجون الرسول وإياكم، علاش أخرجوهم من مكة؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني كما ربي قال وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني هم مشكلتهم معهم شنية اللي خلتهم يخرجوا، هو إيمانهم بالمولى عز وجل وتوحيدهم وإيمانهم بالإسلام. يجي الإنسان مثلا يبدأ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، تولي كينا إياكم تاع تحذير، إياكم يعني رد بالك، يعني وإياكم أن تؤمن، يعني عبارة إنسان ولا يحذر في الناس من الإيمان، هذا يختل المعنى
1: قبيح.
2: الابتداء هذا ما يجيش، ولو هو في الوقف كي تقف عليه ما فهمش إشكال، يخرجون الرسول وإياكم المعنى صحيح، لأنهم هما مشركو قريش أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام المهاجرين أخرجوهم من مكة، يعني معنى صحيح. لكن باش نبدأ بها بعد وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا ما يجيش، هذا وقف قبيح يعني ينافي المعنى المراد من الآية تماما، ما جملة واحدة.
1: وفيها شيخ نوع من التأدب مع كلام الله، مع الابتداءات كي تكون حسنة
2: طبعا، هو
1: منتقات فيها تأدب مع،
2: هو بالطبع هو الإنسان وقت اللي يتعمق في التفسير وفي النحو وفي المعاني واللي يتذوق كما نقولوا احنا، يتذوق آيات القرآن ويعرف اللي هو كلام منزل من الله عز وجل، ويعرف روحه اللي هو في عبادة وقت قاعد يتلو في كلام المولى عز وجل، يعني مقام عظيم. بطبيعة الإنسان يزم يتأدب ويخشع ويراعي أفضل المعاني وأحسن المعاني، مش كما إنسان يقرأ كما جاء جاء من غير ما يعير المعاني حتى انتباه، هاني نقرأ وكهو، فهذا مش في كثرة التلاوة والمعنى نخليه أمر مش حتى ثانوي، أمر لا اعتبار له، هذا خلل خلل عظيم.
1: مثلا إنسان يوصل الاستعاذة بلفظ زي مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة،
2: بالطبع هي هو الابتداءات التي هو هذية بالنسبة للبسملة في أثناء السور. أهل الإقراء مختلفين على ثلاثة مذاهب، فما اللي قالوا يبسمل مطلقا، يعني ديما بعد تستعيذ وتبسمل وتبدأ على روحك، إلا بتبيع في سورة التوبة فما خلاف بين الكراهة والحرمة والجواز فيها التفصيل يعني، لكن إذا ناخذوا سورة أي سورة قل لك تستعيذ بسمل وتقرأ، فما علماء قال لك لا تستعيذ وتقرأ في أثناء السور مش في أول افتتاح السورة، نحكيه في وسط السورة. وفما علماء منهم الإمام الشاطبي رحمه الله، منهم الإمام الصفراوي زادة، هذوما يقولوا بالتفصيل. شو معنى التفصيل؟ يقول لك فما آيات الأفضل تبسمل، كما المثال اللي عطيتوه لتتوى شيخ أسامة من سورة فصلت، ربي قال متحدثا عن نفسي إليه يرد علم الساعة سبحانه. لهنا لا يحسن الوصل الاستعاذة مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن بعد إليه يرد علم الساعة، وإلا هو الذي يحيي ويميت مثلا، ما يجيش نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يحيي ويميت، الأفضل البسملة. وفما مواضع مثلا كي نقرأ في سورة النساء مثلا لعنه الله، الأفضل وصلها بالاستعاذة فقط من غير بسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعنه الله طول، لأنه الضمير عاد على إبليس لعنه الله. وإذا كان الموضع لا فيه لا هكا لا هكا، لا فيه ذكر للشيطان، لا فيه ضمير عائد على المولى عز وجل، يعني آية عادية مثلا باش نبدأ الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ولو هو مثال من سورة التوبة، أو مثلا ويستنبئونك أحق هو من سورة يونس، نجم بسمل نجم بسمل، متساويين الطرفين متساويين، وإن كان هو البسملة ذكر يعني إذا كان فماش مانع كما لعنه الله ولا حاجة، الأفضل الإنساني بسمل، تقعد عمومات النصوص في استحباب الذكر لا إشكال فيها. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: واضح شيخ. والسكت سكت.
2: بالنسبة للفرق بين الوقف والسكت، الوقف هو قطع التلاوة في لزمن يتنفس فيه عادة، معناتها حتى كما تنفسش الإنسان في الواقع، لكن هو الوقت ذاك كافي باش يتنفس الإنسان ثم يواصل، هذا الوقف. السكت هو وقت أقل لا يتنفس فيه عادة، وبطبيعة خاص بقراءات دون قراءات أخرى، هذيك مسألة أخرى عزوها للطرق متاحة، وقتاش نجيب السكت وقتاش ما نجيبوش، هذيك يعلم في محله. معد
1: بارك الله فيك شيخ معز، مازالنا برشا حديث على الوقف والابتداء، إن شاء الله في الحلقات المقبلة نزيد نفصله أكثر. وبهذا الكلام نصل إلى نهاية هذه الحصة مستمعين الأوفياء، على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه،

إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إذا حضر

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون.

تغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية

0: رياض السنة النبوية.
1: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم.

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسى.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: صور مستطابة من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل يا ربي وسلم وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على صاحب الآيات، اللهم صل على صاحب الدلالات، اللهم صل على صاحب الكرامات، اللهم صل على صاحب البينات، اللهم صل على صاحب المعجزات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع صورة من صور مستطابة من دوحات الصحابة، يكون حديثنا دائما وأبدا عمن أكرمهم الله بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤازرني في هذه الكلمات وفي هذه الصورة وفي هذه الدوحة الشيخ قيس بن شهلة، الإمام والخطيب جامع الرحمة من معتمدية بيرم شارقة من مدينة الفحص. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ قيس.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخت أسماء، وأحيي كل المستمعين الأكارم، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الصباح المبارك على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في جنات النعيم.
5: آمين آمين يا رب العالمين. ومع صورة ومع شخصية ليست بأية شخصية، ممن حباهم الله سبحانه وتعالى الأقرب فالأقرب من صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم بصمات كثيرة جدا في حياة الحبيب صلوات ربي وسلام عليه. شخصية اليوم ليست بأية شخصية، وكأنما شيخ قيس في كل شخصية يعني سبحان الله يغوص السامع في حركاتها وسكناتها والأحداث والمواقف والروح التي تنبعث منهم، فكأننا نعيش تلك الحقبة من الزمن مع الرعيل الأول. فمن هي شخصية اليوم؟
6: شكرا أستاذة، بارك الله فيك.
5: إياك.
6: يعني في الوقت الذي تعتز فيه أمم الأرض بتاريخها، بل وتفتخر وتتغنى بأبنائها وأبطالها، فإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، أمة نبينا المختار
5: صلى الله
6: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول ربي سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي إمام كبير من أئمة الهدى، وبين يدي هذا المصباح المنير من مصابيح الدجى. إننا اليوم على موعد مع الضعيف القوي، مع الفقير الغني، المسلم التقي، المحسن الزكي، العزيز الأبي. إنه العالم الرباني، الخاشع الأواب، الزاهد البكاء، إنه الغلام المعلم، والقارئ الملقن، والفقيه المفهم، إنه خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداخل عليه دوما وليس بمردود، الحافظ الأمين لجميع الأسرار والعهود، الداخل عليه دوما وليس بمردود، الحافظ الأمين لجميع الأسرار والعهود، الذي كان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام، ويستر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل. إنه الرجل الذي لقيه عمر بن الخطاب يوما في ليلة اشتد ظلامها، فحال الظلام بين معرفة عمر للركب الذي فيه هذا العملاق، فأراد عمر رضي الله عنه أن يتعرف على الركب، فقال: من أين القوم؟ فأجاب رجل في الركب: من الفج العميق. فسأل عمر: أين تريدون؟ فأجاب الرجل: البيت العتيق. فقال عمر الفقيه: إن في الركب عالما. وحب سيدنا عمر يعرف من هذا الرجل، فطرح بعض الأسئلة وأراد أن يتيقن، فقال: أي القرآن أعظم؟ فقال الرجل: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية. فسأل عمر: أي القرآن أحكم؟ فأجاب الرجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فسأل عمر: أي القرآن أجمع؟ فأجاب الرجل: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسأل عمر: أي القرآن أخوف؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسأل عمر: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسأل عمر: أي القرآن أخوف؟ فأجاب الرجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فسأل عمر: أي القرآن أرجى؟ فأجاب الرجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فعرف عمر الرجل الذي يفوح علمه كالعنبر والعود، فقال عمر: أفيكم عبد الله بن مسعود؟
5: الله أكبر، ما أجمل هذه المقدمة، يعني عرف نفسه بنفسه، كيف لا يكون حبر الأمة؟ نعم.
6: أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم.
5: ما شاء الله.
6: كانت مصاحبته الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبع علمه بالقرآن والسنة،
5: نعم،
6: وأصل علومه ومعارفه، وكان رضي الله عنه يفخر بذلك. كان فقيها من كبار فقهائهم، ومفسرا من كبار مفسريهم، وعالما من كبار علمائهم، ومعلما من أعظم معلميهم. نعم، قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما. اسمع أخي الحبيب إلى هذه المناقب وإلى هذه الفضائل التي سطرت على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما نزل قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما نزلت الآية نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن مسعود وقال: أنت منهم، أنت منهم، ممن يا أحباب؟ من الذين اتقوا وآمنوا واتقوا وآمنوا واتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
5: سبحانه.
6: عبد الله بن مسعود من هؤلاء.
5: نعم.
6: وهذه شهادة نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، أمين السر والسواد والسواك والنعلين. نعم، يحمل سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يطلع على سواد، أي بكسر السين،
5: نعم،
6: أي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
5: الله
6: كما
5: وسلم.
6: سأبين ذلك بإذن الله تعالى من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم.
5: نعود إليكم أحبابنا الكرام، وشكرا أخينا الفاضل وشيخنا قيس. إذن أحبابنا، مع هذه الشخصية الماتعة، مع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما.

0: عدنا بفضل الله بعد هذا الابتهال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بخيرة من كانوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع الرعيل الأول من الصحابة والصحابيات. عدنا مع هذه الشخصية الماتعة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع سيدنا عبد الله ابن مسعود. لكم الكلمة شيخنا، فلتتفضلوا.
1: شكرا أستاذة، بارك الله فيك. يعني في رواية جميلة في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن زيد قال: سألت حذيفة بن اليمان عن رجل قريب السمت والهدي والدل من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم،
1: يعني شوف كيفاش الصحابة يحرصوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباداته. شوف حرصهم على اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ضيعنا فيه سنته وضيعنا فيه السيرة متاعه، وكان من المفروض أنه نحول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الله إلى عليه واقع وسلم. عملي. فوالله لن تعز الأمة إلا بتحويلها لكلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى واقع عملي. يعني يسأل سيدنا عبد الرحمن بن يزيد قال: سألت حذيفة بن اليمان عن رجل قريب السمت والهدي والدل من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لماذا؟ حتى نأخذ عنه العلم والعمل. قال حذيفة: ما نعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، هذه الكنية متاعه.
0: ابن مسعود. نعم.
1: حتى يتوارى بجدار بيته. شوف الدقة في الشهادة.
0: أي
1: يعني سيدنا حذيفة بن اليمان أحكم على الظاهر متاع سيدنا عبد الله بن مسعود وما خفي وراء جدار بيت، فالله تعالى أعلم. نعم. هذه الدقة في الشهادة. قال: حتى يتوارى بجوار بيته. أما فيما بينه وبين ربه في بيته، يقول: حتى يتوارى بجدار بيته. إنها الدقة في الشهادة. ثم قال حذيفة: لقد علم المجتهدون، وفي رواية المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة، ورواية في رواية الترمذي بسند صحيح أقربهم إلى الله زلفى. المحفوظون أي المحفوظون من الوقوع في أي مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قولا وفعلا. بل ولقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم تزكية كبيرة حين قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربع. ممن يا رسول الله؟ يا لها من منقبة ويا لها من كرامة. من عبد الله بن مسعود وبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة، ولما لا، وعبد الله بن مسعود هو القائل، والحديث في الصحيحين قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. شوف لما تجتمع الثقة والتواضع.
0: أي والله. يعني طلب العلم شيخ قيس، الحكاية يعني فيها تعب، كأن نقول في زماننا هذا يعني يكابد المشقة والسفر لأجل حديث وصحة حديث، وهذا كله يعني لا يذهب هباء منثورا. يعني سبحان الله، هناك دقة معها تعب، ولكن هذا تعب أكيد قد جعل الحق سبحانه وتعالى العلم بعدهم لا يموت وإن ماتوا.
1: من الصحابة أي أستاذة، من الصحابة من يسير شهرا ليتبين حديث للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: يسير شهرا، مسيرة شهر. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود ماذا قال.
0: نعم.
1: شوف الكلام الجميل، قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل. كان في اليمن أو في بلاد الشام أو في العراق، يعني تبلغه الإبل لركبت إليه. يعني هذا حرص الصحابة على أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: حتى نعلم قيمة الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم.
0: نعم.
1: الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدكم أو نصيفة. فهؤلاء. نعم. هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وفي رواية أخرى في الصحيحين قال: قرأت 74 سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، وما أنا بخيرهم رضي الله عنه. قال ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لركبت إليه. لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف المكرمة هذه أستاذة، يطلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن. تصور أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من جبريل، يطلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن.
0: نعم.
1: فيقول عبد الله بن مسعود يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري، وفي لفظ إني أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأت عليه سورة النساء، واسترسل ابن مسعود في القراءة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، حين بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له المصطفى حسبك. يقول عبد الله بن مسعود فإذا عيناه تذرفان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. منقبة أخرى لعبد الله بن مسعود روى أحمد في مسنده والبزار وغيرهما، وهو حديث حسن، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة أراك ليجتني سواكا فجعلت الريح تكفأه. يعني صورة لعبد الله بن مسعود أستاذ قد لا يعلمه كثير من الناس. عبد الله بن مسعود كان قصير القامة وكان دقيق الساقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلهنا كان صعد باش يجني أراك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الريح قوية، فهو يصعد فوق الشجرة والريح تكفأه تسقطه من على الشجرة
0: لخفته.
1: نعم. سبحان الله. قال فجعلت الريح تكفأه، أي توقع عبد الله، فضحك القوم. قال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. يا خالق ابن مسعود سبحانك، هذا الضعيف القوي، هذا الفقير الغني، هذا المؤمن التقي، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. بل ستعجبون أيها الأكارم من أن ابن مسعود هذا الرجل

0: أن تدخل في أي وقت
1: هنيئا له
0: وأن تستمع سوادي حتى أنهاك.
1: نعم.
0: وقال أهل العلم وما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع إلى سوادي حتى أنهاك. أي كرامة لعبد الله بن مسعود، وأي مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم عبد الله بن مسعود وهو يقول: كنت سادس ستة أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لكن تعالوا بنا لنقف على أول لقاء بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. عبد الله بن مسعود كان غلاما فقيرا ضعيفا، يخشى أن يمر من مجلس فيه سادة قريش ولا يمر إلا وهو مطأطئ الرأس، فهو الغلام الفقير الضعيف. يقول عبد الله بن مسعود: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت: لا، إني مؤتمن. يعني أستاذة، نحن نتحدث
1: الله.
0: عن غلام طفل صغير.
1: أي نعم.
0: ونتحدث عليه قبل الجاهلية، يعني في جاهليته قبل الإسلام.
1: نعم.
0: وشوف الأمانة متاعه، فكيف وهو بعد الإسلام. قال: فقلت: لا، إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شاة لم ينزو عليها الفحل بعد؟ قلت نعم. قال: فأتيتهما بها، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا ربه جل وعلا فامتلأ الضرع، وأتاه أبو بكر بإناء فاحتلب فيها، فشرب أبو بكر ثم شرب صلى الله عليه وسلم والغلام يتابع هذا المشهد. فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علمني من هذا الكلام الذي قلت. فمسح النبي على رأس عبد الله بن مسعود وقال له: إنك غلام معلم. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له وهو غلام.
1: نعم.
0: قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. يعني شوف،
1: نعم،
0: هذا الفتى الضعيف الفقير الذي كان لا يمر على مجلس قريش إلا وهو مطأطئ الرأس، أول من يجهر بالقرآن ويأتي قريشا في ناديهم ويجهر بالقرآن أمامه ويصدع بالقرآن.
1: نعم.
0: قالوا رضي الله عنه قال: اجتمع يوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. هذا يقين.
1: أي أيوة والله.
0: قال: فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام، يعني عند مقام إبراهيم، يعني قريب من باب الكعبة.
1: نعم.
0: قال: فتأملوه فجعلوا يقولون ماذا قال. والمقام عندها كان ملتصق بالكعبة، وأخره سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى مكانه الحالي في عدة آخر عندما كان يعيق وكان يطيف على الطواف، فأخره سيدنا عمر إلى مقامه الحالي. معنا شوف المكان اللي يقف فيه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
1: نعم.
0: قال: ماذا قال ابن أم عابد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، سورة الرحمن، قرأ عليهم سورة الرحمن.
1: الله أكبر.
0: ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. قال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، أي لأعودن لهم غدا. قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. وينام عبد الله بن مسعود على فراش الموت، ويذهب إليه عثمان بن عفان ويقترب منه وقال له: من أي شيء تشكو؟ قال: أشكو ذنوبي، وتفيض روحه إلى رب راض غير غضبان في جنات ونهر. أسأل الله تعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم أمين. بركت شيخ قيس بن شهلة على هذه الحوصلة، ونحن لا نستطيع أن نفي

0: بكل هذه الخصال الحميدة لهذا الرعيل. نسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين وأن يرضى عنكم شيخ قيس. شكرا لكم أحبابنا الكرام على حسن الإنصات والإصغاء. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة. إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فضل اليقين والتوكل.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
0: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: يا رب، يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته وبره يستغيث المضطرون، يا من لوسع عطائه وجميل فضله ونعمائه تبسط الأيدي ويسأله السائلون. إلهي، بابك مفتوح للسائل، وفضلك مبذول للنائل، وإليك منتهى الشكوى وغاية المسائل. مبدع الخلق كما شئت يقوم، قادر أنت ورحمن حليم. قد برأت الأرض فياضا بجود، تسعد الأحياء والموتى كريم. مبدع الكون كما شئت يدوم، إلهي في كمال أنت يا ربي رحيم.
1: لجأت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائب، فلم ألك حجابا ولم أخش من عسل، ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم.

0: وما أحد يرجو نداي بخائبي.
1: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعكم الله بالصحة والعافية، وبارك لكم في أعمالكم وأعماركم.
2: أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب.
1: قال صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب اليد لمن نصح. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا نظر إلى رجل سأله أله حرفة؟ فإذا قال لا سقط من عينه. وقيل لأعربي ينسج: ألا تستحي أن تكون نساجا؟ قال: إنما أستحي أن أكون أخرق لا أنفع أهلي. وحرفة يقال فيها خير من مسألة الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب التاجر الصدوق والصانع الناصح لأنه حكيم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذا السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق. وقيل: السوق موائد الله، فمن أتاها أصاب منها. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل: إلزم سوقك. قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر. فقال: أيكم كان يكفي طعامه وشرابه؟ فقالوا: كلنا. فقال: كلكم خير منه. وروى أنس أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتيتك من أهل بيت لا أراني أرجع إليهم من الجوع. فقال: أما عندك شيء؟ قال: لا. فأعطاه درهمين وقال له: اذهب فابتع بأحدهما طعاما وبالآخر فأسا واحتطب وبع. فغاب 15 يوما ثم جاء فقال: بارك الله لي فيما أمرتني به، أصبت 10 دراهم فابتعت لأهلي 5 طعاما و5 كسوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من المسألة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: دم موجع، أو غرم مفضع، أو عدم مدقع. مستمع الحبيب، إن الوقوف على الأبواب حرمان، والعجز أن يرجو الإنسان إنسان، حتى ما تأمل مخلوقا وتقصده، إن كان عندك بالرحمن إيمان. أعطاؤه لك إن أعطاك ضاعة، فكيف إن كان بعد المطل حرمان؟ ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان. مستمع الكريم، المسلم لا يرى التوكل على الله تعالى في جميع أعماله واجبا خلقيا فحسب، بل يراه فريضة دينية، وذلك لأمر الله تعالى به في قوله جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. والمسلم إذ يدين لله تعالى بالتوكل عليه والاطراح الكامل بين يديه، يعلم أن التوكل ليس مجرد كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وتتحرك بها الشفاه ولا تفهمها العقول أو تترواها الأفكار، أو هو نبذ الأسباب وترك العمل والقنوع والرضا بالهون والدون تحت شعار التوكل على الله تعالى والرضا بما تجري به الأقدار. لا أبدا، بل المسلم يفهم التوكل الذي هو جزء من إيمانه وعقيدته أنه طاعة الله سبحانه وتعالى بإحضار كافة الأسباب المطلوبة لأي عمل من الأعمال التي يريد مزاولتها والدخول فيها، فلا يطمع في ثمرة بدون أن يقدم أسبابها، ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضع مقدمتها، غير أن موضوع إثمار تلك الأسباب وإنتاج تلك المقدمات يفوضه إلى المولى تبارك وتعالى، إذ هو القادر عليه دون سواه. توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا، وكن واثقا بالله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا. التوكل عند المسلم إذن هو عمل وأمل مع هدوء قلب وطمأنينة نفس واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال حكيم لرجل يجلس إليه: ما حرفتك؟ قال: التوكل على ربي والثقة بما عنده. فقال الحكيم: الثقة بربك تحرم عليك إصلاح معيشتك، أوما علمت أن طلب ما تعف به عن المسألة حزم، والعجز عنه فشل، والفقر مفسد للتقى، متهم للبريء، ولا يرضى به إلا الدنيء. ثم أنشد قائلا: فإن قلت يكفيني التوكل والأسى، فقد يطلب الرزق الذي يتوكل. من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن عجز طلب ما فات مما لا يمكن استدراكه، وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه. على المرء أن يسعى ويبذل جهده، ويقضي إله الخلق ما كان قاضيا. بعض العلماء قال: من الخذلان مسامرة الأماني، ومن التوفيق بغض التواني. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: باكروا في طلب الرزق والحوائج، فإن الغدو بركة ونجاح. أما الإمام الشافعي فقال: احرص على ما ينفعك، ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة الناس. والتواني، أي العجز والكسل والتواكل، هو مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة. ومن دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير، والحركة بركة، والتواني هلكة، والكسل شؤم. على المرء أن يسعى لما فيه نفعه، وليس عليه أن يساعده الدهر.

مستمعي الأفاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى الرزق الوافر والصحة والعافية. في حفظ الله دمتم، وسنلتقي بإذن الله تعالى. فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظها.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

الحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قرآن يتلى أخلاق النبوة
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: تنشئة على القيم
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا تريد أن تؤمن بالله ورسوله سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

ليس لهم طعام.

وإلى الأرض كيف سطحت.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أسعد الله صباحكم بكل خير وجعله صباحا تشرق فيه القلوب بالإيمان وتطيب فيه الأرواح بذكر الرحمن. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم الفضل، نسألك في هذا الصباح أن تفتح لنا أبواب الخير وأن تفيض علينا من بركاتك وأن تجعل يومنا هذا يوما مليئا بالطاعة والسكينة والرضا. اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا مباركا، وبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأهلينا، واشف مرضانا وارحم موتانا وفرج هم المهمومين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، واهدنا إلى صراطك المستقيم. مع إشراقة هذا الصباح نسألك يا الله نورا في القلوب وسعة في الأرزاق وعافية في الأبدان وبركة في الأعمار والأعمال. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسر لنا أبواب فضلك، واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، ووفقنا فيه لكل خير واصرف عنا كل شر. وما أجمل الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنعطر أفواهنا بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 17 دقيقة في استوديوتنا، لقاء صباحك أجمل، صباحكم خير الناس، لكل الناس اللي قامت، ثم شكون يشتغل وثم شكون عطلة صيفية بطبيعة الحال. وتحية كبيرة لأبنائنا وبناتنا والصغيرات اللي يحضروا في برنامج عمل، واليوم باش نحكيو شوية على الوقت، أهمية الوقت في حياتنا كبار وصغار، مش كبار بركة. 1 أوت 2026، وهذا الوقت نستقبله شهر جديد اللي هو الشهر الثامن، وهذه الأيام تمر بالسرعة القصوى. اليوم الأول من الشهر الثامن، البارح استقبلنا 2026، اليوم نحكيه على الشهر الثامن من 12 شهر، وبالتالي هذه سرعة الأيام وسرعة الوقت. الموافق لي 18 من شهر صفر 1448 الهجرة، يعني كنقوله 18 صفر نقوله على 12 ربيع الأول اللي هو مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقي تقريبا 25 يوم. إن شاء الله بطبيعة الحال يكون الخير في الوقت اللي نذكر فيه. فتحية لكم وتحية اللي متعود يقوم بكري، متعود يستثمر الوقت واليوم في الصباح والخير في الصباحات، كما يقول سيلوت في الترودي من القيروان دائما، ويعطينا هكا نصائح صباحية. تحية ليه سيلوت في اللي دائما ما يحثنا على الاستيقاظ باكرا، اللي فاتوا صباح وفاتوا رباح، وهذه كلمة سيلوت في ترودي اللي يذكر بها بطبيعة الحال. ولما نتحدث عن الوقت نقول الوقت هو رأس مال الإنسان، فمن أحسن استثماره ربح الدنيا والآخرة. صحيح أنه أهمية استثمار الوقت من الناحية الاجتماعية والثقافية والتربوية عنده دور كبير برشا. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، هكذا قال أحدهم. فالدقائق التي تضيع لا تعود، فاغتنمها قبل أن تصبح ذكرى، وهذه مقولة منحوتة في بلجيكيا. كذلك من تحدث عن الوقت فقال: من عرف قيمة الوقت عرف قيمة الحياة. صحيح، وأنه الحياة بمجملها تجري تحت مراقبة الوقت وتحت قيمة الوقت، فلنغتنم كل دقيقة في هذه الحياة نحو استثمارها إيجابية. يقول أحدهم: العاقل يجعل من كل ساعة فرصة ومن كل يوم إنجاز. فالوقت أغلى من الذهب، فالذهب قد يعود أما الوقت فلا يعود، هكذا هي أحد المقولات. اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها فراغك قبل شغلك. قال أحدهم: اليوم الذي يمر دون خير أو علم أو عمل هو يوم خسر صاحبه الكثير. فقال: النجاح ليس في كثرة الوقت بل في حسن استثماره. فكل صباح هدية من الله، لا فلا تبدلها بالكسل والغفلة. إذن الوقت هو الحياة، فمن أضاع وقته فقد أضاع حياته. فنقول ختاما: اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، واجعل ساعات أعمارنا عامرة بطاعتك، ولا تجعل في أيامنا ساعة تضيع في غير رضاك.

0: إلى القلب. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: تحية طيبة، تحية متجددة لكل المستمعين الكرام في هذا اللقاء. صباحك أجمل، صباحكم خير. لقاء اليوم نتحدث عن أهمية الوقت، وكنا قبل الفاصل تحدثنا عن قيمة الوقت، فنتحدث كذلك عن تنظيم الوقت للأطفال، مع أنه دخلنا في شهر جديد اللي هو شهر أوت، والأيام بسرعة تقريبا بعد شهر أوت سنستعد للعودة المدرسية، ولكن نزال شهر كامل أو شهر ونصف، نحن ندخل في شهر سبتمبر، تبدأ التحضير للموسم الدراسي الجديد، فنقول هنيئا لكافة الناجحين وهنيئا لكل من تفوق، وإن شاء الله اللي ما سعفوش الحظ يستثمر هذا الوقت. لذلك يمكن أن تكون خطوات لتنظيم الوقت خاصة من الأباء والأمهات لأبنائهم، ثم الأبناء اللي يقوموا بتنظيم الوقت حسب الأمور الجدية اللي باش ياخذوها في هذه العطلة الصيفية. فتأتي الخطوة الأولى لتنظيم الوقت للأطفال، تدريب على الاستيقاظ مبكرا، مهم جدا أن الإنسان يقوم بكري ويحضر جدول معين، فليستثمر اللحظات الأولى من الصباح، هي تلك خطوة أولى تمكن الطفل من إدراك أهمية الالتزام بالوقت والمواعيد. لكن يصعب على البعض الاستيقاظ باكرا، فيمكن أن يؤجل هذا الاستيقاظ إلى ما بعد، ولكن يستثمر كل الدقائق في تلك الفترة. يستخدم البعض إنشاء جدول مهم وجدول توقيت، نحن نقول جدول أوقات، فيواصل بهذه الطريقة، أما الطفل لن تعجبه تلك الطريقة، فهي بطبيعة الحال تكون أصعب عليه، ويحبذ أن تكون المراجعة أو يكون الأعمال اللي يقوم بها بعيدة عن جدول الأوقات. فالأطفال في حبهم للمراحل المبكرة من أعمارهم للعب أكثر الميل، ولكن مهم جدا أن نستثمر التوقيت بطرق مختلفة، إما جدول أوقات أو يعني التذكير من الآباء والأمهات، حتى لا يضيع الوقت يعني بطريقة يعني نغمض عينينا ونفتحها نلقى العطلة الصيفية انتهت ولم تكن هناك لا نشاطات ولا مراجعات، وبالتالي مهم جدا. وحبيت نعطي إطلالة ونعطي تحية شكر كبيرة برشا للناس اللي مركزة على النشاطات اللي يقوموا بها، وكذلك لا ننسى دور القرآن اللي الدورات اللي متكررة وخذيناهم في أكثر من هناك، مهم جدا، تحية كبيرة لهم اللي يحاولوا يعلموا الأبناء الأخلاق، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الأخلاق، خلق أخلاق دائما هذا الركن اللي يعني مهم جدا أنه يكون حاضر معنا في حياتنا في كل دقيقة أو ثانية. فتحية للأباء والأمهات اللي قاعدين يبذلوا في مجهود حتى يخرجونا ذرية صالحة ويخرجونا جيل ينفع هذا الوطن. راجعين بعد شوية.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: تحية متجددة لكل المستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء 42 دقيقة بعد السابعة صباحا. صباحكم خير الناس الكل. هذه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة الإنسان والفراغ. وبهذه الحديث عن بهذا الحديث ممكن نتذكر أن صحة الإنسان مهمة جدا، فيشهد العالم اليوم تسارعا غير مسبوق في التحول الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية بمختلف مجالاتها. وفي هذا السياق يبرز تأثير هذه وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. تشير العديد من الدراسات إلى أن الاستخدام الكثير للتكنولوجيا يمكن أن ينعكس على نمو الجهاز العصبي للأطفال، ويساهم في تشكيل أنماط التفكير والسلوك، بل ويؤثر في تطور الدماغ منذ السنوات الأولى. معلومة مهمة جدا في تطبيقها لحياتنا اليومية، بما أنه علاقة أبنائنا بوسائل التواصل الاجتماعي، نقول أبنائنا وحتى الكبار، يعني حتى الأباء والأمهات، علاقتهم كبيرة برشا بالهاتف الجوال، الهاتف المحمول. فكل إنسان يستيقظ على الهاتف الجوال وينام على الهاتف الجوال، بغض النظر عن الأب أو الأم أو الأطفال، ولكن خطر الهاتف على الأطفال كبير جدا على مستوى التأثير للجهاز العصبي لهذا الطفل اللي مازال في أولى السنوات بمختلف الأعمار. شفناهم ورأيناهم ونعيشوا مع أبنائنا في يعني سن صغيرة، وتلقاه متعلق بالهاتف لدقائق وتصبح ساعات وتصبح يوم كامل وهو بالهاتف. فتأثير التكنولوجيا كبير على الجهاز العصبي للطفل، لذلك مهم جدا أن تكون هناك طريقة معينة لمعالجة هذه المخاطر على الأطفال. فنحاول أن تكون طريقة لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل أن يؤثر أكثر، خاصة على الأبناء. تشير الأبحاث الحديثة في علم الأعصاب إلى أن دماغ الطفل يتميز بمرونة عالية خلال السنوات الأولى، وهي خاصية تعرف بالدونة العصبية، حيث تتشكل الوصلات العصبية استجابة للتجارب اليومية، والطفل يعني يكون في تكوينه خلال السنوات الأولى يعني تكوين مبني على الهاتف الجوال. في هذا الإطار أظهرت دراسة أخرى باستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي وجود اختلافات في بنية المادة البيضاء لدى الأطفال الذين يقضون وقتا طويلا أمام الشاشات، وهي المسؤولة عن نقل الإشارات بين مناطق الدماغ المختلفة. كي نسمعوا هذه الدراسات نقولوا مهم جدا أنه نحاول العلاج بطريقة جيدة، فلتكون الطرق ناجعة خاصة في فترة العطلة الصيفية، لأن أبنائنا في الفترة الصيفية بدون برامج، بدون جدول أوقات، بدون ممارسة لنشاطات سواء الرياضة سواء الرسم سواء بمختلف هذه النشاطات، فبدون هذه الأشياء نترك شيء وحيد للابن وهو الهاتف الجوال أو وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وهذا يكون خطر على الأبناء. ما زلنا نسير ونتجول في لقاء اليوم ببعض من الرسائل إن شاء الله تكون مضمونة الوصول خاصة للأباء والأمهات.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
0: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية كبيرة لكل السادة المستمعين. 57 دقيقة بعد السابعة صباحا في صباحك أجمل، إن شاء الله صباحكم خير الناس، كل الناس اللي تتبع فينا في هذا اللقاء. ونتحدث قليلا عن الإصلاح في حياة الإنسان وفي حياة كل إنسان، مهم جدا أنه تتوفر باقة من الإصلاح، الإصلاح إصلاح النفس، إصلاح الآخر. فمن أجمل ما سمعنا في القرآن الكريم في سورة هود بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فكلمة الإصلاح مهمة جدا في حياة الإنسان، فالإصلاح يبدأ من النفس، فمن أصلح نفسه كان أقدر على إصلاح غيره. وهذه نقطة مهمة جدا في حياة الإنسان، لما يحاول الإنسان يصلح نفسه ويسير في طريق الإصلاح ثم تكون الأمور موجهة للآخرين. قال أحدهم: خير الناس من كان مفتاحا للخير مغلقا للشر. بينما كتب بعضهم: الإصلاح طريق الأنبياء وهو رسالة كل صاحب ضمير حي. الكلمة الطيبة بداية كل إصلاح، والعمل الصالح ثمرة كل نية صادقة. ما أجمل هذه الكلمات لما نتحدث عن الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة اللي تكون في الطريق، والكلمة الطيبة اللي تكون للأباء والأمهات، وتكون لكل إنسان يحبذ أنه أو يعطر لسانه بالكلمة الطيبة، وهي بداية كل إصلاح. بينما العمل الصالح هي ثمرة كل نية صادقة، لما يكون الإنسان في كلماته موثقة وتكون فيها كلمات طيبة، فأكيد أنه سيمر إلى المرحلة القادمة وهي العمل الصالح، وهي ثمرة للإنسان وثمرة نية صادقة. كتب بعضهم: لا تيأس من الإصلاح، فشرارة صغيرة من الخير قد تضيء حياة الكثيرين. وما أجمل أن نضيء حياة الآخرين، وهذه بطبيعة الحال في كلمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن نتحدث عن الإصلاح وعن التمني الخير للآخرين. المصلح لا يبحث عن الشهرة بل يبحث عن الأثر الطيب، وهذه هذا المصلح الحقيقي، فهو لا يبحث عن الشهرة بل يبحث عن الأثر الطيب. قال الآخر: صلاح المجتمع يبدأ بصلاح الأسرة، وصلاح الأسرة يبدأ بصلاح الفرد. وهذه

0: طريقة لإصلاح المجتمع حينما يصلح الفرد نفسه. فالإصلاح يحتاج إلى حكمة وصبر وإخلاص قبل أن يحتاج إلى القوة، وهذه حكمة من عند الله سبحانه وتعالى. فلننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل تشخيص للحكمة والصبر والإخلاص. فهذا كله لا يحتاج إلى قوة فقط. من زرع الخير في النفوس حصد المحبة والاستقرار، وهذا نشوفوه في أبائنا القدم دائما، كلمات يقولوها: أعمل الخير وانساه، وأعمل الشر وتفكروا. اللي يزرع الخير في النفوس فأكيد سيحصل المحبة والاستقرار، وكنا نبحث عن المحبة والاستقرار ما سنا نسير ونتجول. في لقاء صباحك أجمل، ورجعين بعد شوية.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، 10 دقائق بعد 8 صباحا. صباح الخير الناس لكل هذا لقاء، صباحك أجمل، صباحكم خير إن شاء الله. في لقاء 18 من شهر صفر 1448 للهجرة الموافق اليوم الأول من شهر أوت 2026 ميلادي، نستقبل يوم جديد من شهر أوت، وكما قلت منذ البداية وأنه الوقت يمر بسرعة، وتحدثنا عن قيمة الوقت، باقي تقريب 25 يوم عن مولد النبوي الشريف. فأكيد بعض من المشايخ في دليل صلاة الجمعة كانوا تحدثوا على التحذير للمولد النبوي الشريف. صحة الإنسان والقرآن الكريم، يؤثر القرآن الكريم إيجابيا على صحة الإنسان من خلال تحقيق الطمأنينة النفسية، تقليل التوتر وتقوية المناعة. لذلك حتى في الغرب بعض من المؤثرين تحدث عن الطمأنينة النفسية لقراءة القرآن الكريم، رغم أنه كان يقرأ القرآن الكريم باللغة أخرى أجنبية، فإنه تحدث عن تقليل التوتر وتحدث عن راحة نفسية كبيرة، وبعضهم دخل في الإسلام، وهذا دليل على أن القرآن الكريم علاج في كل مكان لكل مكان وزمان. فصحة الإنسان تكون جيدة حينما يتدبر القرآن الكريم، الراحة والسكينة. قال بعضهم أن قراءة القرآن وتدبر آياته تذهب الخوف والقلق وتبث الأمان في القلب، فهو علاج الاكتئاب وهو علاج لكل الأمراض التي تتعلق بالراحة النفسية. فيساهم ذكر الله في صفاء الذهن والوقاية من الأمراض النفسية والشعور بالرضا. بحوث تحدثت عن أهمية الاستماع للقرآن الكريم يوميا ولو لآية، وبطبيعة الحال هذا شرف كبير لأن القرآن هو راحة نفسية. تحدث البعض عن أن القرآن الكريم يقلل من التوتر، فالاستماع الهادئ للتلاوة يخفض ضربات القلب وضغط الدم الناتج عن الضغوط اليومية. فمهم جدا الاستماع للقرآن الكريم، فالاستمرار في الطاعة والراحة النفسية ينعكس على قوة الجسم وقدرته على مقاومة الأمراض. فتدبر في القرآن الكريم يكون راحة نفسية للإنسان، وهذا مهم جدا. وأجمل ما قيل عن القرآن أن القرآن الكريم هو جنة، هو رفعة، هو هداية، هو سبيل إسعاد ودرب أمان. قال أحدهم: إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك. وهذا دليل على أن القرآن الكريم راحة نفسية وهو علاج لكل إنسان، فكلما قرأت القرآن شعرت براحة نفسية تهتز داخل الجسم، وهذا ليس من محض الصدفة، فهو كذلك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرتل القرآن وتمعن به، فهذا دليل عن الراحة النفسية الذي يبحث عنها كل إنسان. وهذا هذه رسائل إن شاء الله تكون مضمونة الوصول لكل إنسان يحاول أنه يتدبر القرآن ويبحث عن الراحة. نحن ما زلنا مواصلين في لقاء اليوم 15 دقيقة بعد 8 صباحا، راجعين بعد شوية.
2: إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: تحية متجددة لكل المستمعين الكرام، لكل من التحق بنا في هذا اللقاء. صباحك أجمل، صباحكم خير. الناس الكل حبينا رسالة بكلمات تتعلق بالشكر والامتنان، كلمات يا حبذا لو تكون في طبيعة كل إنسان وتعلم للصغير والكبير، فالشكر لغة القلوب النبيلة وعنوان الوفاء، فلا تكتمل العلاقات الجميلة إلا بكلمة صادقة تخرج من القلب. كل الشكر والتقدير لكل من زرع خيرا أو قدم معروفا أو رسم ابتسامة في وجه غيره، فالكلمة الطيبة لا تنسى والإحسان يبقى أثره ما بقيت الحياة، وهذا رأيناه في حياتنا اليومية. فكم من كلمة طيبة أثرها في النفس مرت عليها مرور السنوات، ولكن بقيت الكلمة الطيبة في حياة كل إنسان. فشكرا لكل يد امتدت بالعون، ولكل قلب حمل المحبة، ولكل إنسان جعل من العطاء رسالة ومن الإخلاص منهجا. هذه من قيمة الإنسان، ولكن قلما نتابع إنسان امتدت يده بالعون ولكن موجود، ولكن نتحدث عن إنسان يمتهن هذه الكلمات كمهنة. يا حبذا أنها تكون رسالة لأبنائنا، خاصة حتى يكون منهجا في حياته. فكلمة جزاك الله خيرا وبارك الله في جهودكم وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، هذه كلمات فنتذكرها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر خلق إسلامي رفيع يزيد المحبة ويقوي أواصل الأخوة، وهذا ما يبحث عنه كل إنسان يحاول أن تكون حياته كما قلنا قبل الفاصل، حياة جيدة وحياة مبنية على الراحة النفسية. هكذا دائما القرآن الكريم يذكرنا بأنه يكون الشكر لغة القلوب النبيلة عنوان الوفاء، فلا تكتمل العلاقات الجميلة إلا بكلمة صادقة تخرج من القلب. فتحية لكل إنسان يمتهن هذه الطريقة، طريقة الشكر، يمتهن هذا اللقب، لقب نبيل، لما نتحدث عن قيمة الأخلاق ورفعة الأخلاق. فكم من أب وأم يبذل مجهود كبير لأن يكون الإبن والإبنة ذو أخلاق رفيعة، وهذا شيء لا يقدر بثمن. فإن شاء الله كل إنسان عنده من الرفعة والأخلاق الرفيعة. ما زلنا نسير ونتجول في لقاء صباحك أجمل 23 دقيقة بعد 8 صباحا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: كان عندنا عالم من تونس حنا. عالم الفوز كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. يردوا بيكم من خلق.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: المسلمة. عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
0: رياض الروح والريحان.
1: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
9: من المعهد الوطني للرصد الجوي تحية متجددة لكل مستمعين الكرام. باش نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نتعرفوا على حالة الطقس في هذه الأيام. معنا الأستاذ بلال اليحيوي. سي بلال أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم.
10: أهلا وسهلا أخويا هيكل، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين الزيتونة.
9: تحياتنا. شنو جديد في حالة الطقس؟
10: طقسنا ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة اللي باش نشوفه بداية من هذا اليوم إن شاء الله ويتواصل إلى حدود معناتها يوم الثلاثاء القادم. الارتفاع هذا باش يكون معناتها بمعدل معناتها 3-4 أقصى تقدير في حدود 5 درجات اللي باش يكون معناتها خلال خاصة يومي الأحد والاثنين. بالنسبة لليوم طقس فني لقليل السحب يكون على أغلب مناطق البلاد مع تيارات هوائية اللي باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون عموما ضعيفة المعتدلة وتتقوى نسبيا خاصة العشية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب. البحر بالنسبة لحالة البحر يكون قليل سراب على أغلب السواحل تاعنا خلال هذا اليوم. العشية يكون محليا مضطرب خاصة في السواحل الشرقية. ودرجة الحرارة المتوقعة إن شاء الله اليوم القصوى باش تتراوح بين 34-38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبـ 38 إلى حدود 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشيلي أيضا محليا. خلال اليوم غد الأحد إن شاء الله يتواصل الطقس الفترة الصباحية عامة قليلة السحب ثم العشية معتها نسبيا تتكاثف السحب خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية لظهور خلايا رعدية تنجم تكون مسحوبة ببعض الأمطار. الريح متواصلة غدوة من القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة ما يتجاوز 30 كيلومتر في الساعة. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعدلات أو أعلى بقليل. وتتواصل المعدلات هذه خلال يومي الاثنين والثلاثاء مع استقرار في حالة الطقس. يوم الاثنين أيضا ثم مع تبادل لظهور خلايا رعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر والمرتفعات الغربية. ويوم الثلاثاء طقس مستقر قليل السحب مع درجات حرارة في نفس المستويات وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء تنخفض من جديد درجات الحرارة.
9: نعم هذا بالنسبة لحالة الطقس. بالنسبة لأوقات الصلاة،
10: أوقات الصلاة صلاة الظهر إن شاء الله بداية لهذا اليوم تكون بداية من الساعة منتصف النهار و33 دقيقة. صلاة العصر في الساعة الرابعة بعد الزوال و14 دقيقة. وغروب الشمس لهذا اليوم يكون في الساعة 7 مساء و26 دقيقة. وصلاة المغرب تكون في الساعة 7 مساء و28 دقيقة. وصلت العشاء إن شاء الله في الساعة 9 مساء و7 دقائق. بالنسبة لي شروق شمس اليوم الغد تكون في الساعة 5 صباحا و25 دقيقة. وصلت الصبح تكون في الساعة 3 صباحا و44 دقيقة.
9: نعم مشكور جدا سيدي بلال يحيوي، شكرا يعطيك الصحة. هكا نكونوا خذينا فكرة حالة الطقس وراجعين بعد شوية نواصلوا المسير.
11: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
12: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
13: تنشئة على القيم.
12: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
13: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
12: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
13: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: تحية متجددة لكل مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء. صباحك أجمل، صباحكم خير الناس الكل. أكيد لقاء نبدأ 7 متاع الصباح حتى للتاسعة صباحا بتاريخ الأول من شهر أوت. نستقبل شهر جديد خلال هذه السنة 2026 ميلادي، الموافق للثامن عشر من شهر صفر 1448 للهجرة. فتحياتنا لكل من استقبل هذا الشهر واستقبل يوم جديد، يوم السبت. إن شاء الله كما قلنا في بداية اللقاء أنه كل إنسان إلا وعنده الجميل من إنسان آخر، فليعترف بالفضل فهو إقرار بجميع الآخرين وعدم إنكار إحسانهم. أحيانا يكون من العائلة، أحيانا يكون من الأصدقاء، وتارة أخرى يكون من إنسان بعيد. فالاعتراف بالفضل من شيم الكبار، الاعتراف بالفضل من خلق الأنبياء، والاعتراف بالفضل هو دليل على سمو الأخلاق ونبل النفس. لا ينقص الإنسان أن يعترف بفضل أخيه، بل يزيد قدرا واحتراما. وهذه خلق جميلة جدا، لأنه مهم جدا أنه تكون عبارات الاعتراف بالفضل تكون وتدرس لأبنائنا حتى يتربى عليها كل إنسان، وتكون مقياس لكل الأبناء، فتكون من شيم الأخلاق النبيلة. هذه هي الكلمات اللي تخلق جيل ذو رفعة وذو أخلاق. هذه هي الكلمات اللي أحيانا تعطيك دليل على أنه الإصلاح يكون موجود في مثل بمثل هذه الكلمات. إن شاء الله مبروك لكل إنسان حقق نجاح في حياته، في دراسته، في كل طريقة خاض بها الحياة. والنجاحات نجاحات عفوا لا تكمن فقط في التعليم، ولا تكمن فقط في العمل، بل في الابتكار، بل في طريقة العمل وفي طريقة العيش. فإن شاء الله كل إنسان يتمتع بالنجاحات. شكرا محمد الفرجاني اليوم في الهندسة الصوتية معنا، شكرا أحمد الطبيبي في التنسيق. تحية كبيرة لمستمعينا الأوفياء اللي يتابعونا منذ الصباح وبقية برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. حبيت نبارك للمستمعين الأوفياء، وكيف محمد العكاري من قصور السيف، إن شاء الله مبروك البارح الزواج متاعك، وبالرفاهة والبنين إن شاء الله ربي يجعلك من المتفوقين ومن الناجحين. ألف ألف مبروك، وألف مبروك للناس اللي حققت نجاحات في مختلف الحياة متاعها. شكرا كذلك لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا في مختلف البرامج التفاعلية. هكا نكونوا كمان لقاء اليوم، لكن ما زلنا مواصلين بقية برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في لقاء اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء.

0: بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم. بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
1: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع المدني، للقارئ بشير بن عثمان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 17 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 515 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن تكون في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 31 إلى الآية 36 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
4: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: إنه لا يحب المسرفين.
4: إنه لا يحب المسرفين.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
4: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
4: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
4: كذلك نفصل الآيات.

0: تعلمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى باب الرأي في المقدمة الجزارية حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: ورقق الراء إذا ما كسرت ك كذاك بعد الكسر حيث سكنت. هنا أمر عليه رحمة الله بترقيق الراء إذا كانت مكسورة، سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة. فمثال الكسرة اللازمة قوله تعالى رحلة الشتاء، فهذه كسرة لازمة. وكذلك ولله المشرق والمغرب، هنا ترقق. ومثال الكسرة العارضة قوله تعالى وأنذر الناس في سورة إبراهيم، أو واستغفر الله في سورة النساء. كما أمر أيضا بترقيق الراء الساكنة بعد الكسر، كما في قوله ولكل جعلنا منكم شرعة. هنا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسرة فترقق. كذلك مثال آخر وأضل فرعون قومه وما هدى، هنا أيضا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسر. ويشترط لترقيق الراء الساكنة المكسورة ما قبلها أن تكون الكسرة أصلية وألا يكون بعدها حرف استعلاء، وسنرى هذا في البيت المقبل إن شاء الله. أعيد قراءة المقطع مستمعين الأوفياء على بركة الله مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
2: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: إنه لا يحب المسرفين.
2: إنه لا يحب المسرفين.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
2: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
0: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
2: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
2: كذلك نفصل الآيات.

0: يعلمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: أتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب

0: أنهارهم فيها خالدون.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الغبي، مصحوبا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: يقول الله جل جلاله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
3: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع برنامجكم تعاهد القرآن. اليوم إن شاء الله سنواصل وقفات الإمام محمد ابن أبي جمعة الهبطي. سنأخذ وقفا يعني جميلا في سورة القصص، في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يعني هذا الوقف جميل جدا، انظروا معنا الله كيف زكى مشية هذه المرأة، يعني ابنة العبد الصالح الذي التقى مع موسى عليه السلام. يعني المشية في حد ذاتها يعني حاجة شوف عظيمة. يعني المشية لازم ربي مدح المشية متاع المرأة. يعني كيجيوك توا جماعة، شوف سبحان الله، يقولك توا الإيمان، ومش لازم احنا ديما نكونوا موظبين والإيمان في القلب. شوف ربي حتى المشية متاع المرأة وصل زكاها. يعني الحياة هو يعني روح المرأة، يعني يقدس المرأة ويعطيها قيمة كبيرة. ومنساوش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث آخر كيش بدنا احنا عقلنا على الإيمان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة. يعني الإيمان قدش من شعبة؟ هو 74 شعبة. البضع هو بين 3 و9 و3 و7. فأعلاها قول لا إله إلا الله، يعني أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. وأدناها أقل مرتبة إماطة الأذى عن الطريق، يعني كان بعده لسخ على الطريق، ولا بعده حاش بالضر العباد على الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. شوف حتى الحياء يعني تبع الإيمان، مش تعرف كما كنا نحكي على الإيمان، الحياء تبع الإيمان. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. يعني كما قلنا رجعنا الوقفة ذي متاع الإمام الهبطي، وقف جميل جدا. يعني بشي يبين الوقفة، بشي يبين أنه المرأة فجأته إحداهما تمشي على استحياء، يعني أهمية المشي وأهمية حياء المرأة. يعني المرأة التي تتزين بالحياء تجمع بين جمال الظاهر ونور الباطن، وتكون قدوة لبناتها ولمجتمعها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن تلاوة كتابه وفهم معانيه والعمل بأحكامه، وأن يزين النساء المسلمين بالحياء والعفة، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. مستمعينا الكرام، نحن الآن حاضرين إن شاء الله لاستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم العطرة. نبدأ مع أول متصل لهذه الحلقة. يعني كما نحب نذكر بالحياء فقط، المرأة يعني فجأته إحداهما تمشي على استحياء. يعني شوف قيمة الحياة، يعني أفضلية الحياة. يعني ديما نحاولوا مع النساء معناها ننصحوهم باش يلتزموا الحياة في المشية، في الخروج، في السوق، في كل مكان. بارك الله فيكم. نأخذ أول متصل في هذه الفترة. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا، عسلامة، شكون معنا؟
5: إسلام فاطمة من ولاية باجة.
4: أهلا بيك وأهلا بأهلينا في باجة. إسلام أهلا بيك، مين باش تقرأنا إن شاء الله؟
5: ما تيسر من سورة النمل.
4: أي تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.
4: ربي بارك فيك سلام تيك صح على هذه التلاوة. بارك الله فيك تلاوة جميلة فتح الله عليك وتقبل الله منا ومنك.
5: أمين يا رب بارك الله فيك.
4: نأخذ متصل آخر. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مرحبا أهلا بك. عرفنا عليك الأخت كريم.
6: راضية من منزل بورقيبة.
4: أهلا بك أختنا راضية. مرحبا مرحبا. منين تقرأنا إن شاء الله؟
6: إن شاء الله سورة البينة.
4: أي تفضل تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
4: بسير شوف أختنا حاول خذ نفس مش مبينوا المعنى كامل. الوقفة هذه مش باهي برشا. حاول خذ نفس وكملها الكل
6: إجبت إن شاء الله. إن شاء الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
4: تكسح.
6: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
4: مطهرة
6: فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا
4: وما أمروا الرام فخمة الرام مضمومة فخمة وما أمروا مش أمروا
6: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة
4: لا كي نقف على الزكاة التاء هذية نقف عليها بالهاء ويؤتوا الزكاة بالهاء مش بالتاء نقف عليها
6: إن شاء الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة.
4: شوف الاخر نحاولوا نظهروا الهاء فهمتني هي مو كيف كما الصلاه هذيك التاء نقف عليها بالهاء خير البريئه نظهروا الهاء مش بريئه مش بريئه
6: اولئك هم خير البريئه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
4: بارك الله فيك، يعطيك الصحه، تلاوة جميلة.
6: عطيك الشيخة عندي ولدي يحب يقرا
4: بالهي. اي باهي، مرحبا بك. فقط انت كما قلنا ننتبهوا، ننتبهوا من الهاء
6: ان شاء
4: في
6: الله
4: في الاخر، ننتبهوا على الهاءات في الاخر كي نظهروهم. التاء ديما التاء هذيك التاء المغلوقة نقفوا عليها بالهاء
6: ان شاء الله. المهم معناها القراية نجم نقولوا بها
4: شوية. لا باهي، لا باهي، ما شاء الله باهي.
6: عايش ربي يبارك لكم الكل ان شاء الله. هاو معاك. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي شنو اسمك عاد انت؟ قول لنا.
7: أمان الله يعقوب.
4: أمان الله، يا مرحبا. أنا مين مش تقرأ؟
7: من تيسر من سورة الجمعة.
4: أي تفضلي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا.
4: هنا أمان، أمان الله في شوف في الأميين، ما تخليهاش في الأميين، لا اش عندنا شدة فوقية لازم نبينوها. في الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا. فهمتي أمان الله؟ بين شدة متاع الياء.
7: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم.
4: يتلو عليهم، عاود لي، يتلو.
7: يتلو عليهم آياته ويزكيهم.
4: آياته بالمد.
7: آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
4: مش ذو، ذو، والله ذو.
7: ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون
4: إن زعمتم. ارجع ارجع. إن زعمتم خير. إن زعمتم،
7: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.

0: قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
1: ربي يبارك لك يا امين، الله يعطيك الصحة على الفيديو. ربي يبارك لك في الوالدة والله يحفظك، موفق إن شاء الله. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، على السلامة. شكون شكون يكلم فينا؟
2: اسمي مريم من جفر.
1: قديش عمرك يا مريم؟
2: اليوم ان شاء الله لغة 19 سنة.
1: 19
2: 15
1: 15 باهي ما شاء الله ان شاء الله.
2: 15
1: هاي فهمتك. هاي قديش تحفظ؟
2: احفظ 15 الحج.
1: هاي تفضل، هاي قران مين باش تقرانا ان شاء الله؟
2: لسورة ياسين ان شاء الله.
1: تفضل، هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مش من الشاء، شاء لا شاء. أعوذ بالله
2: الرجيم.
1: عودها لي مرة أخرى. عودها مرة أخرى. أعوذ بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: زيد الشيء، زيد طيحوا فيها شوية، مش شاء. أعوذ بالله من الشيء، من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

0: يقاتلون. لقد حق
1: لقد
0: القول،
1: لقد
0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا
1: أي
0: يؤمنون.
1: قلقنا الدال، أما الكيف ما قلقلوهاش، مش أكثرهم، لا. لقد حق القول على أكثرهم، الكاف عندها صفة اسمها الهمس، يخرج معها شوية هواء، على أكثرهم. لقد حق،
0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا
1: وجعل، شوف،
0: من
1: وجعلنا، جعل نظهر اللام، خاطر اللام والنون قراب في المخرج، لازمنا نبينوا نفصلوا بيناتهم. وجعلنا،
0: وجعلنا بين من بين أيديهم سدا
1: لا، وجعلنا من بين
0: وخلفهم،
1: أيديهم، أي وجعلنا، عودي جعل،
0: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: عودوها مرة أخرى، وسواء،
0: وسواء عليهم
1: لا، شوف هذيك
0: أنذرتهم،
1: نقراو هكا، عمل مد صغير سيعمل لول طبيعي، أنذرتهم، والثانية مسهلة. إيش معناها مسهلة؟ معناها بين الهمزة والألف، ماهيش همزة، أنذر، انتباهي عملتها ما ناقصة شوي. هكاك هكاك باهي برقدي.
0: أنتم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.
1: وخشية، لا، رد بالك، إنما تنذر،
0: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.
1: صحيح، وخشي الرحمن مش رحمانه، أوقف عليها بالغيب، ميسيرش، ارتاح. وخشي الرحمن بالغيب،
0: وخشي الرحمن بالغيب فبشره.

0: برشا. ونكتب ونكتب
1: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
0: يا ربي يبارك لك يديك الصحة. قداش تحفظ؟ قداش تحفظ من القرآن؟ 15 حزب ما شاء الله. معاش برش ها؟ كمل طريق طويل إن شاء الله. هو زي ما تكمل تخلط إن شاء الله تحفظ بإذن الله. ربي يوفق.
1: أحب أقول حاجة.
0: أي تفضل.
1: أحب نهني روحي وبنت خالتي هبة وهداية بعيد ميلادي وكل عيد ميلاد سعيد.
0: ربي يحفظكم إن شاء الله. ربي يحفظكم. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معانا؟
2: يقين.
0: منين تكلم فينا يقين؟
2: من توزر.
0: من توزر؟
2: ايه.
0: هاي تفضل مرحبا بك يا اخي. اهلا بهلين. السلام على اهلنا في توزر الكل. مش تقرانا ان شاء الله.
2: سورة القدر.
0: سورة؟
2: القدر.
0: القدر ايه تفضل ايه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في
0: أنا كيف كيف شوف أنزل ظهر اللام ديما كيجينا لام وبعدها نون لازمنا نبينوا اللام فهمتني. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
2: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: تك صحة يا يقين. ربي يبارك لك.
2: أبربت نحب نقول حاجة.
0: هاي تفضل يا يقين.
2: نحب نشكر المرأة هي اللي علمتني كيفاش نقرأ السورة. هي اللي علمتني كيفاش القواعد وكل شيء. نحب نشكرها برشا.
0: ربي يبارك لها وربي يجزيها خير الجزاء ان شاء الله. الله يبارك لك. السلام عليكم. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا. عرفنا عليك اخت كريمه.
3: امال من ولايه الجسرين.
0: اهلا بك اختنا امال. مرحبا اهلا بك. مش تقرنا ان شاء الله.
3: ما سيصدر من سوره الطارق.
0: سوره الطارق اي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
0: كيف شوف كما الطارق الأولى كما الثانية ظهر القلق. لا ما الطارق وما أدراك.
3: وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان.
0: فلينظر.
3: فلينظر الإنسان.
0: لا ينظري. فلينظري.
3: فلينظر الإنسان.
0: لا شوف الراء مكسورة. لا ركز معي. شوف الراء مكسورة. فلينظر الإنسان مما خلق.
3: فلينظر الإنسان مما خلق.
0: لا كيف كيف القلق. لا الخلق. لا مما خلق.
3: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سيدة.
0: ربي يبارك يعطيك صحة. فقط انتبه، حاولوا ننتبهوا للقلق الأكثر، فهمت؟ القلق ما زالت ناقصة شوية، ديما ظهروا القلق في الأخر، هي القلق تكون أسهل في آخر الكلمة، في الوقف ديما أسهل من في وسط الكلمة. نعم بك الترعيدة ديك الصغيرة، وجزاك بارك الله فيك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: مرحبا، السلام. شكون يتكلم فينا؟
4: أم.
0: أمنا؟
4: أه.
0: منين تكلم فينا أم؟
4: من
0: ميلاد منوب. منوب، أي مرحبا. وقداش عمرك يا أمن؟
4: 7 سنوات.
0: 7 سنوات ما شاء الله. مين باش تقرا لنا إن شاء الله؟
4: سورة
0: الحجر. سورة؟ الحجر. أي بيه، قداش تحفظ؟ أنت تحفظ سورة الحجر؟
4: لا، تحفظ
0: توبة الحجر. توبة الحجر، ما شاء الله ما شاء الله عليك، الله يبارك لك. أي قرأنا من الحجر؟ أي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل.
0: ويل، شوف، ويلهيهم الأمل.
4: ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون.
0: نعودها مرة أخرى، ميسيرش. ويلهيهم الأمل.
4: ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون.
0: صحيح تكك.
4: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.

0: دم ضرير، إنا نحن الذكرى وإنا له لحافظون.
1: تكسح يا آمنة، يا آمنة ربي يبارك لك على التلاوة بتاعك. فين تقرأ؟ مش هذا قريتك بيه، فين تقرأ يا آمنة؟
0: في جمعية
1: في جمعية؟
0: بولبا.
1: بول بايت، جمعية بول بايت. هذا ربي يوفقك إن شاء الله، ربي يبارك لك، ربي يبارك لك فيه والديك. ناخذ متصل آخر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مع السلامة، مرحبا. شكون معانا اليوم؟
2: سعاد من ولاية نابل.
1: أهلا بك أختنا سعاد، مرحبا بك. عايشك. من مش تقرأ ناخذ سعاد؟
2: مش نقرأ سورة النبأ إن شاء
1: سورة
2: الله
1: النبأ. ميسر. أي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
1: أنا ما وقفتكش في الأولى باش نشوفك في الثانية. الكلا الأولى ما نشدوش فيها كلا، اللام شوف كلا شوف كلا شد عادية، كلا سيعلمون. الميم شكون نشدو فيهم؟ النون والميم، هذوما فيهم صفة الغنة، يخرجوا من الخيشوم، هذوما عندهم صفة الغنة، نشدو فيهم شوي. أما اللام ما نشدوش فيها.
2: ثم كلا سيعلمون.
1: عاود لي كلا الأولى، عاود لي كلا الأولى، نبداو بكلا الأولى. لا كلا الأولى، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ابدأي بكلا من الأول.
2: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
1: عودها مرة أخرى.
2: ثم كلا سيعلمون
1: المد.
2: ثم كلا سيعلمون. لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا دادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: ربي يبارك لك أخت سعاد، يعطيك الصحة. تلاوتك طيبة ما شاء الله.
2: تقرا في
1: تقرأ في نابل انت في جمعيه عمرك. الله يحفظك. تقرا في جمعيه في نابل؟
2: اي نابل، اي منطقه في عطل، احنا مانيش في الجمعيه، حبيت نصح التلاوه نتاعك.
1: ما شاء الله عليك، قريتك باهيه، قريتك طيبه ما شاء الله.
2: عايشك ربي يبارك لك.
1: الله يحفظك، ربي يوفقك. مستمعينا الكرام، ناخذ ان شاء الله فاصل قصير ثم نعود لاستقبال تلاواتكم ان شاء الله.

0: الثاني.
1: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي الكريم.
3: مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي.
4: مستمعينا الكرام، عدنا اليكم ونستقبل تلاواتكم العطره واتصالاتكم. نعود مع اول متصل لهذه الفتره. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مش كون يكلم فينا؟
5: عايشة من جلمة ولاية سيدي بوزيد.
4: أهلا بيك أختنا عايشة، مرحبا بيك.
5: نمشتقر
4: أنا إن شاء الله.
5: مثلا نقرأ ما يتيسر من سورة الواقع إن شاء الله.
4: الواقع، تفضل مرحبا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
4: ظهر وقلق، لا، ليس ليس لوقعتها كاذبة،
5: ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.
4: شوف، مش خ
5: خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة
4: وكنتم
5: أزواجا ثلاثة.
4: كيف كما الأولى كما الثانية؟ شوف، وكنتم أزواجا ثلاثة
5: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
4: لا، مش مشأمة، المشأمة كي نخفوا على التاء نخفوا عليها بالهاء. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
5: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك.
4: لا، كم أنت بتوقف؟ كم بتوقف ولا بتوصل؟ أنت تخم توقف ولا توصل؟ كم بتوصل؟ والسابقون لازم نبينوا كل فتحة. والسابقون أولئك المقربون.

0: من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: متكئين عليها.
0: متكئين عليها متقابلين.
1: ربي يبارك لك أختي عائشة. عائشة.
0: عائشة. بارك الله فيك. عندي معناها باش نسألك أنا تو.
1: تفضل.
0: أنا كنت أنا أول حاجة عمري 72 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: عايشك. أما حفظت جزء عام الكل وحفظت الواقع وياسين والتبارك وكل ما تو نحفظ البقرة أخي بركت البقرة ولو تنسى أخوي العزيز ديما
1: شو لازم أنت كي تحفظ في سورة جديدة ما تنساش محفوظك القديم ديما تراجع لازم.
0: لا أنا بركت البقرة ما مانيش الراجع خاطر حافظات وذاك ومكملات وما ظهر لي فيه باش ننسيه.
1: البقرة شوف البقرة هي يعني ما شاء الله هي صعيبة صعيبة في الطول كصورة طويلة.
0: وانا نقرأ فيها ومزال
1: هي طويلة هي صحيح أما كلامها هي سهلة هي الآيات ما شاء الله ربي يسر عمره القرآن كامل ميسر فقط هي طويلة هي سورة طويلة مكمل. انت ديما احفظ وراجع احفظ وراجع بإذن الله تخلط تحفظ البقرة وعلي عمران ما شاء الله أجر عظيم
0: شوي هما راهم لما حالة.
1: اي ما شاء الله اختنا ما شاء الله عليك ربي يوفقك ان شاء الله ان شاء الله لاتمام كامل القران ان شاء الله
0: وحسناتنا
1: بارك الله فيك. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم
2: ورحمه الله وبركاته.
1: السلامه شكون يكلم فينا؟
2: عبد الرحمن.
1: منين عبد الرحمن؟
2: مروى.
1: اهلا بك عبد الرحمن. انا مش تقرا ان شاء الله
2: نقرا من سوره الاعراف.
1: سوره الاعراف اي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما
1: يأتين المد عبد الرحمن
2: منكم يقصون عليكم آياتي.
1: تسمع في عبد الرحمن. عبد الرحمن
2: عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: عبد الرحمن تسمع في
2: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: طيب بارك الله فيك عبد الرحمن
2: يعطيك الصحة.
1: بارك الله فيك على التيلي ويعطيك الصحة. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم. مرحبا. يا عبد الرحمن انت ما سمعتنيش بالقديه ما حبيت ننبه كان على المد يعني شو الفرق في المد. انت قاعد تجيب في المد اللي هو القصر احنا قالون مقدم عندنا القصر نجم تجيب انت التوسط يعني طبعا اما تلتزم لازم تجيب القصر في وسط الايه يعني في وسط القراءه تكمل تجيب قصر ولا توسط توسط. انت مشكله جبت مد له قصر له توسط يعني بين بين يسمى فوق القصر. انت قلت يا بني ادم هذا ما جاش لحركتين ولا جاء اربع حركات جاء في الوسط فهمتني ولا عبد الرحمن يعني لازم نلتزمه لانه الامام ابن الجزري ايش يقول واللفظ قاعده مهمه يقول لك واللفظ في نظيره كمثله يعني انت كي عندك مد في اول السوره ولا بخلف المد مد او غنه او اي شيء اخر دائما معناها نحافظوا على نفس النسق في التلاوه فهمتني نفس النسق نحافظوا عليه. واضح واضح عبد الرحمن الله يبارك لك. انا اخذ متصل اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا على السلامة. شكون معنا؟
3: فاطمة من باج.
1: أهلا بيك أختنا فاطمة، أهلا بهنا في باج. أهلا بينا.
3: من ولاية بنزرت.
1: ولاية بنزرت، أهلا بينا. الله يبارك لك، مرحبا. منين مشتقرة إن شاء الله؟
3: من سورة المدثر.
1: سورة المدثر، أي تفضلي.
3: اللهم صل وسلم على النبي المعلم.
1: آمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر.
1: المدثر را رقها أنا خطر قبلها كسرة. المدثر.
3: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: أختنا فاطمة طبعا نحب نوصلها ولا تمنن تستكثر باللي بعدها ولربك فاصبر، كيفاش نوصلها من بعضها؟
3: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: صحيح تيك صح.
3: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا.
1: سأرهقه
3: صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة
1: للبشر. عودنا مرة أخرى.
3: فأصليه سقر.
1: أي.
3: وما أدراك ما سقر.
1: أنت لا تبقي ولا. لا أنت وصلتها، عاود وصلها كما قبيلة.
3: وما أدراك ما سقر لا تبقي.
1: لا كما هذه كما اللي سألتك عليها قبيلة أنا متاع ولا تمنن. وسقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر.
3: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
1: ربي يبارك لك أخت فاطمة، ما شاء الله عليك، تلاوتك طيبة ما شاء الله.
3: شكرا.
1: ظاهرة قارئ الأحكام، ربي يبارك لك وربي يوفقك إن شاء الله.
3: شكرا.
1: ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا.
4: عايزك.
1: أهلا بيك.
4: اسمك
1: إيه؟ عاودي الاسم.
4: زهرة من سيدي بوزيد.
1: أهلا بك أختنا زهرة، مرحبا بك وأهلا بهالينا سيدي بوزيد الكل، مرحبا. منين مشتقرنا أختنا زهرة؟
4: نقرأ من سورة أواخر سورة البقرة.
1: تفضل أقرأ لنا.
4: أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مش ميناء، لا مش ميناء، ميناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان.
1: لا مش بالله، لا متعيطش عاد، مش بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن، بين الكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هكاك.
4: آمن الرسل بما
1: الرسول آمن الرسول.
4: نعم.
1: آمن الرسول مش الرسل.
5: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
1: إلا وسعها
5: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل
1: برشا المادة ذاك قصير طبيعي تسمى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
5: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة بارك الله فيك
5: أول مرة باش نشارك في الإذاعة وأول مرة نقرأ في الدار
1: فهمتك علاش ما ثماش جمعيات بعد ذاك
5: عندي جمعية بعيدة وما الحمد لله عندي في نهار كل سي عبد الرحمن الحفيين في المغرب نتبع فيه ونخدم في الأحكام
1: فهمتك ما حاول ديما ننصح كان كل فرصة باش تلقى تمشي للجمعية ولا تمشي إملاء في المسجد ديما امشي حتى تسمع الإمام يسير كله يفيد فهمت
5: عايش كاشي في اليوم تتربي لي أول مرة باش نشارك وأول مرة مرتبكة يعني
1: لا بأس إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله ناخذ متصل آخر السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا عرفنا عليك الأخت الكريم
6: حسنة من تونس
1: أهلا بك أختنا حسنة مرحبا أهلا بك مش تخلنا إن شاء الله
6: إن شاء الله نتيسر من سورة الزمر
1: سورة الزمر إيه تفضل تفضل
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل
1: شوف كي نقف عليها كي نقف نحاول نظهر اللام في الآخر من قبل
6: أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون
1: أنت مزدت في الآية الأولى ولا الثانية في الثانية ولا قينا واتبعوا أحسن ما أنزل
6: أي قرينا
1: أي بيك حمالة
6: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
1: بارك الله فيك فتح الله عليك تلاوة طيبة متقنة ما شاء الله
6: عايش بارك الله فيك
1: ما شاء الله عليك الله يبارك لك
6: الله يحفظك عايش
1: ناخذ متصل آخر السلام عليكم
7: السلام عليكم سيدي
1: مرحبا شكون معنا
7: مريم عثمان.
1: منين تكلم فينا مريم؟ قداش عمرك؟
7: 11 عام.
1: باه. منين تكلم فينا؟
7: من بنان.
1: هاي مرحبا بيك، اهلا بيك. باه، شنو باش نقول لك انا؟ ني باش تقرا ان شاء الله
7: سورة المزمل.
1: سورة المزمل، اي تفضلي.
7: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين يا رب، صلى الله عليه وسلم.
7: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الراء ربنا من راء مرقة هنا نسمع فيها، نحاولوا نفخمه أكثر، شوف خاطرها مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، مش بسم الله الرحمن الرحيم، فهمتني؟
7: باه. بسم

0: هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
1: تعرفوا المد ذاك شنو هو؟ المد مديته تعرفوا شنو هو ذاك؟ المد لا إله إلا هو مديته أنت برشا، هذاك لازم تمدوا أنت خدش مع حركة، لازم تمدوا أربع حركات يا حركتين. باهي أنت مديته شوية، حاول زيد مدو شوية.
0: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: يعطيك الصحة، ربي يبارك لك، بارك الله فيك، قراءتك باهية محلاها.
0: سيدي
1: هاي قل لي،
0: نحب نقدم تحية.
1: تفضل هاي قدم.
0: نحب نقدم تحية لسيدي ضياء الدين حمودة وسيدي عزيز العريبي وكل الجمعية القرآنية ببنان.
1: هاي إن شاء الله ربي يبارك لهم ويجزيهم خير الجزاء اللي علموك واللي قراوك.
0: عايش.
1: هاي ربي يحفظك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: مالك من ولاية القيروان.
1: أهلا بك أختنا مالك، مرحبا. مش تقرا إن شاء الله؟
2: متيسر من سورة الذاريات.
1: الذاريات، تفضل تفضل.

0: الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
1: رد بالك ما تذر من مدوش الراء مش تذر رد بالك منها.
0: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم

0: فما استطاعوا من
1: فمس، شوف نبينه نخلص الحروف، فما استطاعوا، لا مش تطاعوا، لا مش طا ت فما استطاعوا من قيام،
0: قيام وما كانوا منتصرين.
1: كيف كيف مش طا، وما كانوا من

0: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
1: ربي يبارك لك ختمي عليك، يعطيك الصحة يا ريتك طيبة ما شاء الله. تقرأ تقرأ في جمعية في قروان؟
0: أي نقرأ في جمعية.
1: أي ما شاء الله قريتك بها، يا ربي يوفقك إن شاء الله.
0: يسر بذلك.
1: الله فيك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: بيك يا أمن الله النحالي.
1: عاود لي شكون معنا، شقلت لي؟
2: أمان الله النحالي.
1: أمان الله، هاي مرحبا، منين تكلم فينا أمان الله؟
2: منوبة.
1: من منوبة، أهلا بها، لينا كل في منوبة، مرحبا. هاي منين باش تقرانا إن شاء الله؟
2: سورة التوبة.
1: سورة التوبة، تفضل. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: باش تقرا أنت لحظة بركة، باش تقرا من أول التوبة ولا في وسط التوبة؟
2: في الوسط.
1: يا قرا ما يسالش. شوف معنا البسملة، حابين نحكيو على البسملة في سورة التوبة. في البسملة ما نعملوش بسملة في سورة التوبة.
2: نعم.
1: علاش؟ خاطر ربي مثلا نحكي على المشركين من الأول وبتبري منهم وبراءة، فهمت؟ أما كان باش تقرا كيما أنت تو من وسط السورة ما يسالش، فنجم نبسملو في وسط السورة. باهي؟ هاي تفضل.

0: لا هذه مش في سورة ذي، هذيك في سورة هود. إن إبراهيم
1: إن إبراهيم لأواه حليم.
0: يا ربي بارك لك، يعطيك الصحة من الله، غيرتك باهية ما شاء الله عليك، فتح الله عليك وربي يوفقك إن شاء الله. قداش تحفظ من الله أنت؟
1: 10 حزاب.
0: 10 حزاب، باي كمل عادة، كمل. نحبك تكلمنا مرة جاية خاتم إن شاء الله، تكلمنا
1: إن شاء الله،
0: تقدم بإذن الله في الحفظ، ربي يوفقك.
1: عايش.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا هنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، فتح الله عليكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: ثاني نبي شريف عفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا كذلك الساعة 11 ليلا تعاد هذه الحصة، وتلقاها على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب طبعا، لمن يريد أن يتابع هذه الحصة والحصص التي سبقتها أو يسمحهم، وبحول الله تحصل له الإفادة كالعادة. الله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية. معنا في الاستوديو سي رشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي رشيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يحفظك.
3: الدنيا سخنة شوية،
2: ربي يرطف علينا ويلطف بنا ويبردها باللطف،
3: اللهم أجرنا من النار.
2: أي نعم، وربي يحفظنا ولا بأس. الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله. طيب، ثم منكم نحو سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. نقول صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتحياتي لكل العاملين في الإذاعة.
2: الله يحفظك سيدي.
4: تحياتي لأختنا أم
2: اللطف.
4: أم اللطف مالة، والله لطيف بعباده. وتحياتي كل المستمعين.
2: الله يحفظك سيدي، وارحب بالأخت لطيفة الفرشيشي التي ترافقنا من وراء الأجهزة التقنية. ونحن في مواصلة لحصة الأسبوع الفارط، لأنه احنا كل هك المواضيع نحاول فهم خيط ناظم يجمع المواضيع، وبالمنطق كذلك اللي تبعنا بحول الله يستفيد. تحدثنا كيفاش الشركة تكون صغيرة بحول الله بالنصائح اللي اعطيناها لها، كيفاش تكبر شيئا فشيئا. وإحنا هذا كش نحبه، نحبه الديمومة لمؤسساتنا، ونحبه المؤسسات متاعنا تكبر ولله الحمد، ورب إن شاء الله يوفق الجميع. هذه المؤسسة تجم صحيح تأخذ بالنصائح وتنطلق في الطريق، لكن هذا الطريق قد يكون فيه مطبات ما تعرش عليها، يخطفك الرادار وانت كذا تلقى مطب، فما حادث في الطريق، فما محول بدله، هذه نعطي في مثال باش يفهموا المستمعين. هذه ما تسمى مطبات الطريق، وهكذا الشركة في طريقها قد تجد مطبات. الشركة تجم تنجح وتكبر، وتجم تكبر أكثر من اللي تتوقع هي، فحتى هذا يسمى مطب راهو. لازم الإنسان والشركة تتعامل معاه وتتفاعل معاه، ووقتها إذا صار لها هذا فما حاجة نحكيه عليها، انقلوا ما يسمى بإعادة الهيكلة. وإعادة الهيكلة هذه فيها نوعين، وهذا إعادة الهيكلة راهو نعملوه. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. أي ضرر في الشركة، سواء النجاح الزايد على حجمها وطاقتها وإلا الفشل، هذا لازم يزال نحو تحقيق ديمومة ومواصلة هذه الشركة. وهكذا نصوص متاع الدين متاعنا. إذن نحكيه على زوز أنواع متاع إعادة الهيكلة، ولذلك الساعة أولا نحب نعرف الزوز أنواع ذو مشنومة.
3: هي هو نوع واحد، أما يكون الهيكلة تكون ذاتية، معناتها تقوم بها الشركة بذاتها بإمكانياتها الخاصة. وإلا إذا كان تصعب عليها الأمور وتولي الأمور معناتها خطيرة نوعا ما، كما تتوقف عن الدفع حاجة من النوع ذي، وقتها مطالبة قانونيا باش إعادة الهيكلة تتم تحت إشراف المحكمة.
2: انت خليني من القانونيه شويه باش ما نبداوش بالقانونيه، خلينا نبداو انه نمشي لسي محفوظ. سي محفوظ، انقذنا باعاده الهيكله هذه الذاتيه او الطوعيه، خلينا هكا نبدا مع المستمعين بها،
4: وبعده نمشي لسي محفوظ. هو للحالات معناها فهمتي. شوف، كاي مؤسسه كي سيدي بلاد ما يقولوا،
2: فهمتي. نعم.
4: عندها سيكل تاع حياه.
2: نعم.
4: وقت نحكيو اعاده هيكله المؤسسات في بعض الأعمال نقولوا احنا البحثية. يسموها ريستركتوراسيون ترانسفورماسيون ترانسميسيون، معناها إعادة الهيكلة التحول ثم نقل أو الإحالة. ثم سكون يسموها 3T أسهل، ترانسفورماسيون ترانزيسيون ترانسميسيون. مهمش هذا كله تنجموا ترجعوا له تقراوه. وبطبيعة حال السادة المتصرفين يعرفوا هذا في علم التصرف، سواء محاسبين أو خبراء في التصرف يلقاوها. هي اللي عادة الهيكلة ليش موجودة؟
2: أيوة. عادة الهيكلة
4: ثم حاجة في حياة الشركة،
2: نعم، والمؤسسة هذه أي.
4: بدأت تعمل لنا هكا في السينيار
2: الضوء الأحمر، يقولوا ناقوس الخطر نوعا ما.
4: سي رشيد الجمعة اللي فات جبد قال برشا جماعة يعملوا برشا أرباح ولكن مش فايقين، راهم ما عندهم سيولة.
2: نعم
4: صحيح. عندهم هكا سيولة
2: بالضبط، كأنك
4: جيت تبحث وتعمل تفتيشات نتاعك وغيره باش تلقى الراجل فهمتي يبيع برشا بالكريدي ويشري بالحاضر مثلا،
3: اي رقتهم تسيل باش ياخذوا الارباح ما عندهم سيوله،
4: ويعملوا ويقول رابح ويقول رابح وحاسب روحه رابح وفي حسابيه رابح لكن مش حاسب روحه. هذه يلزم وقفه يلزمها نظره استراتيجيه. وكما قال سي رشيد يولي اراده إرادية، إذا ما تندلع من واحد خير ما خير من بعد
2: وتنبثق
4: خير من بعد نوصل مراحل اللي منحبوهاش وبعدها فهل إعادة الهيكلة عندها أسباب وعندها متطلبات؟ ما هي في إعادة الهيكلة تجب تكون بالناحية القانونية على الأقل نلقاو زوز ولا ثلاثة شركات يخدموا مع بعضهم مش بعاد على بعضهم، ثم نوع كل يقول لك والله يعني
3: تكامل
4: احنا في نفس الميدان، ايش قولكم كان نضموا بعضنا؟
3: عاوز ما نتنافسوا.
4: ما انا نجمعوا نوحدوا امكانياتنا، نوحدوا راس مالنا، نوحدوا كل شيء.
2: نعم.
4: علاش لا؟ بالضم اسمه إعادة هيكلة. ثم بالاندماج. واحدة نقولوا تبلع الأخرى. تندمج في الأخرى. إراديا زاد مش بالله.
2: نعم.
4: وهذه بطبيعة الحال رشيد من الناحية القانونية. وقانون الشركات فيها برشا قرارات. ولا كريم يا سيدي انا شركه كبيره وش بيها هذه، هي بدات تعبه خلينا ناخذها انا نتملكها جو لا فيداليز نتملكها. هذا من بين الطرق نتاع اعاده هيكله. شركه كانت اسمها فلان الفلاني تقعد نجم نخلي لها اسم الفلاني لكن ولات عضو أو فيليال أو شركة مملوكة لمجموعة.
3: مع العلم أنا اللي يقول فيه سي محفوظ مش بالضرورة ثم مطبات
2: أيه.
3: ينجم من إنسان يقوم بهالعملية اللي يحكي فيهم من باب الجدوى
4: صح. من باب تحسين الأداء أيه. من باب مسير
2: ضمان الاستمرارية
4: التطور
2: مستمرية المؤسسة والشركة أنك تساير وتتبع التطور
4: باش منذوبش
2: عنا أمثلة سي محفوظ وسيرشيد وذكرناهم في أشهر
4: باش منذوبش
2: أنه الذي لم يواكب التطور، وإحنا ذكرنا حتى شركة كبيرة كانت في عالم الهواتف وكانت يعني مكسرة بين قوسين سامحوني في الكلمة السوق الكل، لكنها أخذت خيار خاطئ ولم تواكب التطور فاندثرت
3: مشيت في العفس
4: طيب هذا في الناحية القانونية تتسمى إعادة هيكلة. في الناحية لإعادة الهيكلة داخليا وذاتيا وموجودة الشركة نجم نعملوها مثلا في موضوع القوى العاملة في القوى العامله نجيو نقولوا يعني ناس
2: ركز لي عليه يعني شي صرح خدامه هنا
3: هذا كمان يحبوا
4: يقولوا القوى العامله نحكي لك في
3: هذا يوميا قاعد يقع في الشركات الكبرى
4: في الرسورس مان وقت يقولوا مثلا اعاده التعيينات انت بكري جبت موضوع كبرت برشا الشركه انت بهك اللي بديت بيهم من الاول زعما هم اللي نجم يواصلوا هذا التطور هذا الكل ما ينجموش يواصلوا
2: يعني سامحني
4: ثم ناس يلزم نطعموهم يلزم نطعموا يلزم ثم ناس اللي قاعدين يمكن ما مش فايقين بيهم يمكن نطلعوهم
2: كبر معاك انا يا اخي معاك في المؤسسه نسي محفوظ
3: هو ما يساعدوش هو لو طر تعزف
4: قولوا تفكير نعم لا مش طرد
3: يعطيك حقك وتمشي
4: انا مش نحكي على الطرد
3: ما عجبكش حقك هكاك ما عجبكش الشيك تمشي تشكي
4: يقول اعاده تعيينات مش معناها طرد
2: لا
4: انا عندي فريق
2: يحكي في زوز احنا زوز حاجات
4: لا مش
3: مساله قانونيه ما
4: اعاده تعيينات مش معناها طرد وخذ جديد لا اعاده تعيينات عندك الفريق الكله في الفريق انت يمكن مش فايق للسيد اللي حاطه انت
3: مش في بلاصته
4: الهي بالله طلع طياره في التسوق
2: في التسويق أبعثوا ياخذ تسويقه
4: مثلا.
3: اما زعما محفوظ هذا ثم لا بليتور دو بيرسونيل ينجم يقول لك سيدي برشا لازم نقصوا منهم.
4: هاكي من بين هاك الحلول بربي انا حاب اخليها في
2: اخر حاجه.
4: لا خليها في
3: ابغى ذو الحلال عند الله.
4: لا خليها في الحلول.
2: حلول هو حلال.
4: لا لا سامحني في الكلمه اقولها حلول المرضيه. احنا ما دخلناش كلينيك مازال ما دخلناش
3: كلينيك.
4: عندك في تغيير المراكز دي مش اعاده التعيين تغيير المراكز.
2: نعم
4: يا سيدي كما قلت لك في التعيينات لازم تقول داخليا وخارجيا. هو انا توا يلزمني كما يقولوا جوجير لا كروسانس.
2: نعم
4: فجيري لا كروسانس.
3: ايه اتصرف في التنميه
2: في النمو
4: في النمو. نمو. يا سيدي انا كبرت برشا يلزمني جباريات كبار اللي عندي اكحدهم.
2: أيه.
4: مرحبا بيهم مش مشتاحيهم بالعكس الكره الاسبانيه هيك بديت بيهم.
2: أيه.
4: ما يلزمني انسان خبره ايش بيه
3: تخليهم في الفريجو
4: كيف. لا يقعد ديما في المسؤوليه لكن بتجيب له انسان
3: فوقه
4: استراتيج فوقه باش نواجه متطلبات جديده مش نقول له انا زباله بالعكس قد يكون اللي باش نجيبه يا سيدي نجيبه على سبيل الاستشاره ناخذ مكتب. أيه. على سبيل استشاري على سبيل الاستشاري نحضروا معنا وكذا كذا باش نقولوا الهدف تاعك انك ترفع لي تاهل لي هالقوى اللي عندي هذه تاهلها لي الى مستوى حاجياتي العاديه.
2: نعم.
4: مثلا
2: هيك
4: اسمع
3: مع العلم ان ثم كانيه القبول بعدم القبول العمل مع مراتب الاجنبي ما تعرف
4: ثم هذا وهذا ثم شكون ينسجم باش نقولوها بعد ثم الشروط هذه ثم تنسجم ولا ما تنسجمش. اول ما تبدا ثم كما قال قوى رده داخليه
3: اللي يعادل الهيكله مش سهله
4: خاصه في الامور البشريه وخاصة
2: نعم. خاصة الناس اللي باش تفقد شيء من امتيازاتها.
4: انا بعد
2: زاد والله
3: ولا من وضعيتها الامنه
2: هو اللي هو قاعد في بين قوسين سامحوني في الكلمه الزون كونفور
3: والراحه موجود موجود موجود شفناه.
2: طيب احنا مازال باش يزيد يحكي لي سي محفوظ انا خلي باش ناخذ هكا ترتاح
3: ما تاخذين الحصه الكل ما تسمع
2: زيدوا نعطوه ثلاث دقائق بعد
3: برا سيدي نتاعنا
2: هذاك نمشيو نحكيوا على الجانب القانوني ان شاء الله بحول الله تعالى. احبتي الكرام فاصل في حصة اليوم هو أول فاصل ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. معنا سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر، ونتحدث على إعادة الهيكلة وما أدراك ما إعادة الهيكلة، وبدينا نحكيه على نوع الأول من إعادة الهيكلة اللي هو إعادة الهيكلة الذاتية بين قوسين أو الطوعية، وسموها اللي تحبوا على كل
2: إعادة الهيكلة.
1: إعادة هيكلة مهما زلنا
2: في المطلق، في المطلق حتى الأخرى بعد وقت يجي بش يقول لك مش عين
3: وخبير،
2: مش عين وخبير وكل شيء، مش يخدم الخدمة هذه الكل من الأول لآخر.
3: يعني اللي حبينا نقوله أن الإعادة هيكلة هذه الناس ما زالوا ما خلطوش الوضعية حرجة جدا.
1: نعم.
3: اللي القانون يعتبرها يزمك تمشي للقضاء.
2: أيوة بالضبط، بش نسرع.
1: أيوة
2: ونستكثر خيرك،
1: تفضل سيد.
2: الوقت اللي خصص سوري.
1: لا هذا احنا نستكثر خير
2: في الإعادة الهيكلة، وبش نعمل عناوين وش نتعدى. لابد في إعادة الهيكلة نحكي على التنظيم الداخلي، الإجراءات، وإذا كان يلزم حتى التحوير في الهيكل التنظيمي
3: المنظومة،
2: تحوير الإدارات وغيره. زادا بش نعاودوا إعادة الهيكلة المالية.
1: أيوة
2: خذ حالة، أنا أموري لباس، سوقي لباس، لكن نجي نلوج وعندي مدقق حسابات وعندي رقابة داخلية قالوا لي أسمعني راهو هكا مؤشر نسبة الدين راهو ارتفع برشا، هاي شخمم أول حاجة بش يقول إعادة هيكلة الديون، اسمها إعادة هيكلة،
3: هاي
2: نمشي نعمل إعادة. بش نجي نقول لا يا رجل هذه من زمان كان أموال ذاتية طويلة مش ديون، معناها عندك أنت الملاءة نتاعك، وخاصة هذه يقولها لك البنكاجية مش نخبي عليك، الملاءة نتاعك.
3: الملاءة ثم نسي في موبيل فرنسية سي محفوظ،
2: الملاءة هي ال
3: لا كاباسيتي،
2: لا كاباسيتي دونديتمون تعملها، ولكن الملاءة هي سولفابيليتي. وقت تبدا راس مالك ضعيف ما عادش نخسر لك من حطك في الواحد.
1: نعم.
2: فرشة كيفاش باش تواجه انت؟ دونك شو يسمك؟ أموال ذاتية طويلة.
3: ما تمنيت اللي انت تخلص لك. عندك الملاءة الكافية باش تخلص ديونك في الأبان.
2: في الهيكلة زادة التجارية، التوزيع الجغرافي، الفروع.
1: صحيح.
2: إي ساعات نلقاو يا سيدي ملزومين باش نغلقوا فروع، حلينا فروع باش نغلقوا.
3: ولا نزيدوا.
2: في بعض الحالات. في هذا الكله. علاش قلت لكم باش ننزل بشويه يعني على العناوين برك وبعدها باش نقاوم بعد
1: تو احنا بطبيعتنا يواهم
2: في الاهداف هذا كله وراهم شو الاهداف نتاع. اولا عندي انا وننصح بها وسير شيء سيرتر ما يقول وقت تبدا عندك مؤسسه اللي كثرت نقولوا احنا وسعت نشاطاتها حتى جغرافيا
1: كذا،
2: اول حاجه المحافظه على النشاط الاساسي انا مسميه المرتبط بالهويه، عندك هوية معينة. مثلا أنا الشركة نتاعي مشهورة في منعش في الألبان.
1: نعم. أي شركة أو أي شيء
2: في الألبان. نقول في الألبان.
1: نعم.
2: مشهورة في الألبان. لكن جيت عام من العامين قلت علاش ما نعملهمش نقولوا احنا المشروبات الغازية ولا المشروبات المائية والمشروبات كذا، إذا كان مشيت لي والأمور ماشية فبها، وإذا كان دخلت في فترة تاع إعادة الهيكلة النشاط الأساسي اللي معروف به واللي عندي فيه اسم ما نضيعوش، أول حاجة هكا ما نضيعوش سينو، وهكي هي ساعات هكي تعطيك الهوية نتاعك.
1: نعم.
2: طالبال معروف الهوية نتاعك به، عندك ساعات الهدف تاعي نحب نصدر لبرا، نخرج خدماتي، نخرج مؤهلاتي، تأهيل الشركة لخوض تجارب وأسواق جديدة.
1: جميل.
2: وعلاش لا؟ هذه زمها إعادة هيكلة. أو وهذه آخر حاجة أقولها.
1: تفضل سيدي.
2: هو الاستعداد لعملية الإحالة، لأنه كما فسرت لكم ثلاثة خطوات.
1: نعم.
2: في الترانسفورماسيون أو بعدها من إعادة الهيكلة، إعادة الهيكلة الإدارية اللي تحكيت لكم بكل، وبعدها عنا ترانسفورماسيون تحول، وبعدها قد يكون الإحالة، التحول ممكن إحالة،
1: واضح.
2: إحالة المشروع ككل، إحالة لربما الشركة إطار جديد لمجلس إدارة جديد لإدارة عامة جديدة إلى غير ذلك. هذا الكل من الإمكان أن نوصله اللي بيه الفائدة تو.
1: أيوة سيدي
2: في هذا الكل وهذا باش تلقاوه حتى بعد في وقت ندخلوا في الشركات المتعثرة وغيره يلزم إعداد مخطط واقعي.
1: أيوة
2: يلزم تنفيذ وتفعيل الخطة بتوسيع وهذا ينتم بك اللي أشرت لي عليها التحسيس وإعلام كل المتدخلين.
1: نعم.
2: بما فيهم الموظفين
1: طبعا.
2: أنت مش تعمل خطة تحول أو إعادة هيكلة.
1: نعم.
2: بدون ما يكون حولك الكل هو وخاصة من الداخل.
1: أيوة هذا هذا هو لأنه الوضع الداخلي مهم. هو الإجماع راهو قد ما تخذوش لكن المهم تحط الناس في
2: تحسيس.
1: الصورة وتجيب
2: احنا
1: راهو ما استطعت.
2: احنا, احنا وصلنا مرحلة كذا راهو باش نقدموا القدام باش ما نضيعوش ما كسبنا باش نزيدوا ندعموا ما كسبنا مش نضيعوهم برك راهو
1: باش نحافظ على انفسنا زاده في هذا السوق. واضح
2: ننصح زاد انا التنفيذ يكون على مراحل مع المتابعه اللصيقه.
1: اي نعم.
2: حط برنامج حط هي تعمل ديدلاين تواريخ وخطط وفريق متابعه.
3: نعم
1: صح.
2: هذا هو اعاده الهيكله بصفه
1: فردية
2: شوية لأنه بعد في التفاصيل قد يكون جينا حالات نجم نتوسع فيها برشا
1: بحول الله. إذن هذا الحديث عن إعادة الهيكلة الذاتية أو التوعية وأنا نزيد نأكد لك على كلمة مخطط واقعي هذه راهي مهمة ومهمة إلى أقصى درجة. باهي سيدي فما نوع ثاني اللي فيه القانوني
3: وقد وضعية ثانية
1: ثانية. أيوة وتتدخل تجن تتدخل فيه المحكمة.
3: نعم
1: وسير شيء خليك ليك انت تحكي
3: تو اللي قالوا سي محفوظ ما دام ما خلطناش المؤشرات باش نقول لكم عليهم تو هيكل على روحكم يكلمك حتى حد
1: واضح يعني إنما إنما هذوما اللي باش تشعل لك الانبوبه بين قوسين
3: اللي باش نقول لكم على المؤشرات
1: ولا
3: هذو ماك
2: الكلينوتير هذاك اللي هي ما فيهاش قالوا وخر وخر
1: نعم
3: لان ثم برشا شركات يوصلوا للمؤشرات هذية
1: ايوه
3: ويقول لك يا خويا اذا كان باش نمشي المحكمه راهو هي شنو مشكلتي مشكلتي ما مع الدائنين
1: اي تو نتصرف معاهم
3: اول ناس اللي هما البنوك ماذا بيك ما تمشيش المحكمه سي محفوظ صحيح هذه ولا قول الحقيقه قول الحقيقه
2: احنا
1: انت بنكاجي وتعرف
3: البنكاج ما يحبوش خاطر تطويل الحكايه وبرا عاد وما
1: زمن التقاضي
2: جبنا الاولويه مباراه جبنا محامين نحكيو عليها
3: ايوه الاولويه
2: لا غير
3: بل الاداءات ولذا هما ماذا بيك الامورك لكن الخطر شنو هو
1: ايوه
3: الخطر كونه اذا كنت تخلط لها المؤشرات هذه وانت ساكت
2: انت ساكت هاو شفت قال وانت ساكت
3: تسمع تساكت معناتها مخبي وضعيتك على الدائنين الموجودين والمستقبلين سمعتها معناتها اذا كان يجيك انسان مزود جديد
1: ايه نعم
3: لو قرا حساباتك هو يعرف ايش عندك في البيلان تاعك يسمع بيك سمعه كبيره
1: وشركه وكذا خذوا خلصني على 90 يوم
3: اي وهو ما في بالوش باللي انت خلطت
1: القعر
3: ولذا جاء القانون افطن بها الحكايه هذه قال لك اسمع سيدي إذا كنت دخلت المؤشرات معينة وما تعلمش المحكمة راك عندك عقاب جزائي
1: صاحب الشركة
3: اي
1: يعني
3: ما ندخلوكش الحبس داكوردو اما راهو عقاب جزائي
1: بارك الله فيك
3: باش تخلص باش تخلص فلوس يعتبروا عقاب جزائي
1: ايوا
3: خاطر الجزائي مش كان السجن
1: طبعا طبعا فاهم انا مستوعب المسألة
3: تصور انت صاحب شركة وشكون المسؤول ممثل القانون الشركة الوكيل
1: هذه من عمليات الغش والغش منهي عنه في ديننا وانت ما بينتش
3: وقت اللي انت تدخل تحت المحكمة الناس كلها في بالها
1: ايوا
3: تسجل في الرايد في السجل المؤسسات
1: نعم
3: سنتي فضيحة الناس كلها في بال واللي الناس تخاف رد بالها منك ويلزم يكون رد بالها منك على خاطر خبيت عليهم الحقيقة
1: شو يعرف روحه بالتالي
3: انت مريض وما تقولناش انت مريض وكي تعدينا انت
1: ايوا
3: العدوى هي انك ما تخلصنيش
1: ما تخلصنيش بالتبعي
3: شنو ما المؤشرات
1: ايوا
3: المؤشرات ذكرهم الامر ذكرهم
1: القانون احنا ناخذهم بالمؤشر بالمؤشر
3: اولا الخسائر المتكررة التي تؤدي الى تآكل رأس المال
1: نعم ايوه
2: وانطلاقا من نصف راس المال
3: احنا عندنا مثال شو يقول لك يقول لك وقت اللي راس المال معاه الارباح
2: غير موزعه
3: غير موزعه والا الخسائر وقت يتلم معهم يسموا اموال ذاتيه
2: اموال ذاتيه
3: وقت اللي الاموال الذاتيه يكونوا اقل من نصف راس مالك
1: ايوه
3: اقل
1: من نصف راس مالك
3: انت وقتها يلزمك طول تمشي المحكمه
2: تمشي
3: ما فيش كلام هذاك فهمتني. هذه الاولى وتجمع تجمع الجميع العام الخارج العاده
2: ومراقب حسابات هو يعمل له تقرير في ذلك.
3: انا تو نحكيو شنو مهمته مراقب حسابات. أيوة. لازم تجمع الجميع العامه الخارق العاده وتعلن وتقرر انك موصل العمل والا تحت مسؤوليتك.
2: فصل 388 من مجلة
3: الشركة. هل انك موصل العمل تحت مسؤوليتك رغم اللي توصلت الوضعيه هذه والا تقرر تصفيه المؤسسه. أيوة. واذا كان يمر عام وانت ما حلش مشكلتك اي دائن اي انسان عنده مصلحه ينجم يمشي المحكمه ويصفيك ماشي فلسك يصفيك يدخلك. نعم. في تصفيه قانونيه ليك الخطوره نتاع الامر. نعم. هذه الاولى. الثانيه تراجع رقم معاملات بشكل كبير ومستمر.
1: ايوه
3: كيما التنسيون قال طالع طالع طالع طالع والسكر طالع طالع طالع
2: هو ما بطلش الملح.
3: هو قال لي تو البنك وعدتني رغم اللي انا في الروج البنك بعدتني بحاول باش تعمل اعاده هيكله اللي تحكي
2: يا ولادي هالروج هذا
1: شنو نشوف التسويف هذا ما
3: عجز الخزينه وعدم القدره على توفير السيول اللازمه.
1: ايواش
3: التاخير المتكرر في دفع الاجور.
1: هذه شفت هذه
3: والمساهمات الاجتماعيه والضرائب ستة شهور وانت مكتف معناتها حسين ميخلص بخلاف الجرايه ميخلص القصان على العمل.
1: اي يقصلهم
3: بعد ستة شهور ندخل في الجزائر.
1: احنا انا لهنا هذه معناها ديما مع العملاء لهنا في هذه على طول احنا عشنا الحاله هذه ونعرف ايش معناها انك انت تقص عليه وما
2: أي. ما تصبش
3: خامسا
2: كاس لاولادي سموه.
1: طبعا
3: خامسا
1: ايوه خامسا
3: عدم القدره على سداد الديون عند حلول اجلها. أيوة. وتراكم الديون القصيره الاجل.
1: ايش معناها القصيره الاجل؟
3: معناتها اللي ما تفوتش
1: عام. اقل من عام. جميل باهي مازال فما مؤشرات اخرى هكا
3: مزيل ولا مزيل من عام.
1: اي خلينا نرتحك شويه ونرتح هذو ما يهدوا جبال هذو شنو صعب برشا هذو ما لازمهم
2: حتى
1: نظموا زيدنا مؤشرات اخرى. احبتي الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنعود فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، والحقيقة في الحصة اليوم نحكي وبدينا نحكي على إعادة الهيكل على كل بنوعيها، وحكينا على النوع الأول وقدمه لنا سي محفوظ اللي هو الهيكل الذاتية. فما نوع ثاني واللي هو نحبوش نصون، وإن شاء الله شركاتنا يبعدوا عليه وربي ينجيهم منه.
1: ثم برشا شركات راه موجودين في الوضع،
0: موجودين في البلاد. أي نعرف، لا نعرف.
1: ثم ركود على مستوى العالم.
0: أي هذا الله غال. فحكي لنا شي رشيد على المؤشرات.
2: لابد من العلاج.
0: طبعا.
2: هو المشكلة إنه مش نعملوا أكل سموها سياسة النعامة.
0: لا لا لا.
1: قال عليه السلام تداووا.
0: اي نعم،
2: لكن كل
0: كل ربي ما خلق
2: عمل حط راسك في التراب
0: الا وخلق له دواء
2: صياد مرانيش ما مشكلة
0: لا بأس. فهالمؤشرات هذه اللي ذكرها سيرشيد
1: ذكرنا شوية من عشرة
0: ستة ذكرت لي
1: مثل أربعة
0: آخر مؤشر عدم القدرة على سداد الديون الصحة. القريبة هذه الأجل، وقلنا له الأجل انتهى عام، يعني هذا شمعناها قريبة ال
1: أيوة عندك سيدي
0: سبعة
1: ارتفاع المديونية مقارنة بحقوق الملكية.
0: ارتفاع المديونية،
1: اي ارتفاع المديونية مقارنة بحقوق الملكية، معناتها ممتلكاتك أقل بكثير من معناتها أنت خاسرك
0: خاسر ما حتى لو تبيع ولا حاجة ماكش باش تخلص الناس.
1: حاجة أخرى هامة، فسخ عقود مهمة وفقدان حرفاء مع مزودين رئيسيين، كما أنت مثلا عندك الاسبونسور يجي يضرب واحدة الناس كل الله يقدر عليك،
0: الله لا يقدر
1: يجي يقول لي بطلنا أنت ما عادش كلاسي الثاني.
0: لا لا بأس، الحمد لله.
1: عندك سير يتوقف البنوك عن تمويل المؤسسة أو سحب التسهيلات البنكية. يجي يقول له يا اسمع توا لطف مخيبة هذيك سي محفوظ، سكر عليه البيبان وهذوك ما أعطاهم فيها معناتها.
2: لا لا, لا لا لا لا
1: لا يزيني عادي.
2: لا لا لا ما نتهموش الناس.
1: بداية قاعد يدافع عليهم. هو يدافع على مصالحهم
2: مش يطلبوا.
1: ومصالح الشركاء ومصالح
2: ساعات حتى
1: المودعين.
2: حتى نقولوا احنا ردة الفعل أو القرار ساعات متأخر.
1: هو على كل حال
2: اللوم على الناس أنه متأخر.
1: كنا ماذا بين البنوك تقول لك ما تمشيش ونعاونك، ما تمشيش المحكمة ونعاونك، دليل على أنه يمشي معك الأخر مق.
2: لكن لابد من ثقة ولن
0: يقول لك وصلت
2: الثقة لا وقي نعمل برنامج معك. أنا عملت برنامج رضائي، أنا حكيته لك من الأول فهمتي، وما حاب يتطبق حتى شيء منه. وأنا يجيوني أخبار من الشركة اللي ما نعرفش شنو هذا وهذا واللي داخل خارج واللي يا ودي حسن أمورك، يا ودي ما عندكش إدارة مالية صحيحة جيب وما تجيبش، عندك الضغوط من داخل ايش تعمل لك وقتها.
1: وعنا يا سيدي الحجوزات والتنفيذات على الاموال متاع المؤسسه وعدم منفذ ماشي جاي.
0: ايوه،
1: وتعدد القضايا ضدها. بس كل شيء بها جد هذيك من المؤشرات
2: كامل طالع على العلوه.
0: ايوه
1: عندك اي وقت اللي انت عندك برشا قضايا تاش معناتها هذيك مدوين محتمله هذيك
0: طبعا
1: سيدي
0: طبعا.
1: واخيرا
0: أيوة،
1: وجود مؤشرات محاسبيه تثير شكوكا جديه حول قدره المؤسسه على مواصلة نشاطها، هذا اللي نسميه احنا المحاسبين لو جوين كونسيرن، معناتها لا كونتينيتي الاستمراريه.
0: فيها شك
1: تو باش نجيو لمراقب الحسابات. ايش قلنا احنا تو السيد هذايا سيد صاحب مؤسسه لقى روحه في هالوضعيات هذيا، ومش الكلهم حتى البعض منهم.
0: اي نعم،
1: يلزم راهو يمشي المحكمه وما يمشيش يدي فارغه، يمشي يهز مع حاجه يسميوها برنامج انقاذ، مشروع برنامج انقاذ.
0: يعني هو يقول يا محكمه

0: انا جيتكم بشنقوره وهي المؤشرات
1: نتاعي
0: وناوي ايوه
2: شفت حكينا عليها مره
1: حاول هيك لوحده بطريقته ما نجمش روحه
2: هي لا وهي البرنامج جبناها مره مدولي مع سي عبد الرحمن الفندري ولا مع شكون حكينا على حكايه هذه برنامج كنت قبل يقعد حتى في قرار مثلا لو اخذت تسويه رياضيه ما وصلناش تسويه رياضيه فهمني الباك متعين له شو اسمه خبير والخبير هو يعمل برنامج احنا اللي تو تبدلت الامور ولا في القانون الجديد
1: ولا صاحب المؤسسه
2: هو يعمل حضر برنامج
1: والمحكمه تعين خبير باش يثبت عليه
0: يعني
1: صلح ولا
0: باش يثبت انه هل هو واقعي ولا مش واقعي وقابل
1: بالطبيعه كيما الناس اللي تمشي البنوك باش تاخذ كريدي تحط شهاده البنوك مش ولا سيدي
0: لا لا هذاك عنده منين باش يتاكد
1: سيدي مراقب الحسابات
0: ايوه
1: مراقب الحسابات
0: سي مراقب الحسابات
1: يعاقب اذا كان ما يعملش الشيء اللي باش نقول لك عليه تو
0: اذا
1: انا زويز هذوما اللي يتعاقبوا من الاخرين ما يتعاقبوش الكل البنوك واداره الاداءات والضمان
2: الاجتماعي معاقبينهم ما لقاوش فلوسهم
0: مش يخسر فلوسهم مسكين
1: مراقب الحسابات
0: أيوة.
1: عنده ما يسمى بتفعيل اجراء الانذار
2: أيوة.
1: لا بروسيدور داليرت سميوها
0: تفعيل اجراء الانذار ايوه
1: واحد الحسابات كل بنيديه عاد هو ماهوش
0: يعرف
1: اللي جاي من برا ويعرف التفاصيل
2: ولا ودققها
1: مصر شركة
2: صلح اللي صلح ونبه على نبه
1: إذا وجد هالمشاكل هذية يبعث رسالة إلى السيد الرئيس مدير العام يقول له يا ولدي اسمع
0: أيوة.
1: أنا لقيت كذا وكذا
0: كذا وكذا وكذا
1: إيش ناوي تعمل
2: اجمع أولا هيك التصرف تاعك هيك الإدارة
1: أما يسكت عليه وإلا يجاوبه لكن الجواب غير مقنع يمشي
0: ايش معنى يعني
1: لا ما يجيو يقولوا لا تعرف كيفاش
0: ها باش نلقى ورقه الجمهوري وكذا
1: وعد ما يتعداش عليهم
0: طبعا
1: ولا الورق قدامي تقول لي انت راني باش نعمل رقم معاملات باش يغطي الخسائر الكل انت من هوني لست شهور قدام ما عندك حتى حريف مش يجري من عندك تقول لي انا الحكايه دي اما يجيو جواب مقنع
0: نعم
1: تشوف الحكايه لا نمشيو للمحكمه لا حتى شيء والا يجيو جواب غير مقنع
0: نعم
1: والا ما يجيبوش بكل هذو في الحالتين هذوما
0: وقتها
1: يطلع الفوق يمشي مجلس الإدارة يعطيهم 15 يوم في يدهم ويقول لهم جاوبوني يا أخويا راني اتصلت بالسيد مدير العام مباشرة قال لي هكا هكا هكا جاوبوني نفس الشيء في هكا 15 يوم مجلس الإدارة يجتمع ويعطي موقف
0: يعني كمهلة أقصاها 15 يوم
1: خاطر المسألة في خطر,
0: أي
1: خطر.
0: أي
1: أما يجاوبوا جواب مقنع وفات الحكاية ولا يجاوبوا جواب غير مقنع ولا ما يجاوبوش بالكل وقت تعرف شامل
2: هؤلاء لا
0: يمشي يبلغ
1: لا يمشي يجمع الجمعية العامة
0: هو
1: اي
0: يعني عنده مراقب الحسابات عنده في
1: عنده في القانون التجاري مجال التجارية في يقول لك اون كادو نيسيسيتي في حالة
0: الضرورة
1: يجمع الجمعية العامة ويقول لهم هكا انتم ماكم عينتوني يا جمعية عامة
0: صحيح هي اللي عينتوا اعطيتوا 3 سنوات هكا ولا
1: عينتوني باش نصادق
2: ندقق الحسابات
1: ندقق ونصادق ونطمن لكم هذه اكثر من تدقيق الحسابات مدقة ومرمريقلة وافرزت مشاكل كبيرة ولذا نعلمكم راهو المجلس الإدارة ماشي في باله لاباس وماذا ما حد شيء وقال لي راهو مرمريقلة ولا ما جاوبنيش بكل ليكن لكم الامر وقتها هما ياخذوا القرار نتاعهم وقتها يجبد روحه سيد
0: يبري ذمته بلغتنا احنا مراقب الحساب
1: أما يمشي يعطي تقرير المحكمة
0: هو يمشي
1: كما صاحب المؤسسة يجيب مشروع الانقاذ السيد مراقب الحسابات يقول يا سيد القاضي راني عملت كذا وكذا وكذا وكذا وراني نعلمك باللي راهي الوضعية حرجة ولكم سديد النظر القاضي يولي قدامه أزوز حاجات كانك ما جبش برنامج الانقاذ راك انت في خطر راك انت تخفي في مخاطر للعموم وراك انت
2: متعاملين معك
1: وانت يودي تنجم تمشي حتى لتفليس اذا كان الوضعيه نتاعك أيوة حرجه جدا جدا جدا ما فيش حتى
0: خلاص هذا الانسان لازم يتنبهوا
1: له وقتها اش نعملوا
0: أيوة
1: اما صاحب المؤسسه يقول يا سيد القاضي يا خويا انا لقيت تفاهم كبير مع الدائنين ماذا بينا لو كان نعملوا تسويه رضائيه شو رايك سي محفوظ
2: أيوة.
1: البنكاجي سي محفوظ أيوة. قال لي اخويا هات نجتمع مع بعضنا
0: اجاو نعملوا جدول ونرجلوا أيوة. الامور ونشوفوا
1: هو راه ماذا بيه وهي المحكمه ماذا بيه تحل
2: نفتحوا التسويه
1: السيد القاضي عنده 3 ناس في جرتها الاولاني المؤسسه ما يلزمش تموت
0: مش خص هذا احنا شنو نحبوه لانه هذا نسيجنا الاقتصادي مواطن
2: الشغل
1: مواطن الشغل ما يلزمش تموت عندك عندك عندك عندك تجهيزات، عندك مؤسسه طبعًا. كامله مواطن الشخص ما يسمون، وعندك دائنين يستنوا فيك يبغوا يخصوا فلوس
0: بالطبيعه.
1: يلزم الثلاثه هذوما تلقى حل بيناتهم،
2: ويلزم
1: اذا كان ثم تسويه رضائيه والامكانيه في التسويه الرضائيه
0: الناس كل راضين والمحكمه تجي تقول مش راضيه، ما
1: تجيش المحكمه راضيه القسمين.
2: شفت هيثم في سيدي. هذا كله ثم ثم عنوان، ثم كلمه اسمها السلامه، السلامه الاجتماعيه للمؤسسة، سلامتها يعني حياتها
1: اللي هي نسيج المجتمع،
2: سلامة أيه. سلامة المجتمع في رزقه في أملاكه وفي كذا وفي علاقاته. طبعا أنت عندك مجتمع واحد واكل واحد بأمور مدنية تجارية ما عندناش مشكل، وبعد عندك القضاء، لكن علاش وصلنا الغادي؟
0: نعم
2: نحبوها الأمور مستتب والأمن مستتب وكذا، والناس تخدمها روحها، الخدام يخدم والمعلم ينتج ويكبر في المشروع نتاعه، وال هل خاصة المزود وغيره خالص وكاو.
1: وبالتالي معناتها إذا كان القاضي ارتأى أنه تسوية رضائية ممكنة، يعين إنسان اللي يصل كونسيلياتور يتسمى، معناتها مصالح.
0: نعم
1: المصالح هذايا وخبير بصفة عامة يعينه، يعيط الدائنين وصاحب المؤسسه ويعمل معهم قاعده، خلاص نلقاو حل، تتنزلش شويه على ديونك، تعملش جدوله كذا كذا، كان لقاو حل وفات الحكايه.
0: نعم
1: يصادق عليها المحكمه وتولي هذيك تقولش عليها عقد بين الاطراف الدائن والمدين وربي يعينهم، كان كملت بسلام، كملت بسلام. واذا كان في شطر ثنيه ما صحت شيء، يا سيدي نرجعوا المستوى حاجه اخرى اسمها التسويه القضائيه اللي هي اللي أخطر من التسوية الرضائية.
0: نعم.
1: شو الفرق بين التسوية الرضائية والقضائية؟ في التسوية الرضائية ما زالت المؤسسة ما توقفتش عن دفع ديونها، ما زالت ثم أمل قاعدة تخلص في العباد. إذا كانت توقفت عن دفع ديونها وقتها ما عادش نحكيو على التسوية الرضائية
0: مباشرة، تمشي للقضائية.
1: إيش معناتها توقفت عن دفع ديونها؟ شنو المؤشر اللي يدل على أن توقفت عن دفع ديونها؟ عندما يكون مواردها معناتها قصيرة المدى أقل من ديونها قصيرة المدى.
0: يعني أنا عندي ديون متاع هذا شفهمت أنا قبيلي،
1: وعندي في الكاسة،
0: وعندي
2: ومداخلي ومداخلي
0: اللي في العام هذاك اللي باش تجيني وكذا متاع العام هذاك
1: أقل من ديوني قصيرة المدى.
0: أقل قداش؟
1: لا في وسط العام،
0: في وسط العام لا يعني أقل بشفة ملاحظة، مش
1: معنى لا لا القانون قال أقل،
0: أقل هكذا أقل أقل. على إطلاقها
1: أقل معناتها أنت وليت نصرحوا أنك توقفت عن دفع ديونك. واضح. انسى التسوية الرضائية، راك في التسوية القضائية. التسوية القضائية فيها مراحل، ثم المرحلة الأولى اللي باش نشخصوا توا سيدي، توا باش نحلوا المعدة نتاع المريض وباش نشوف واش عنده جراثيم واش عنده كذا كذا، نعينوا نجيو للسيد
0: هو جايك
1: صاحب المؤسسة،
0: برنامج مشروع إصلاح.
1: الله أعلم كيف لونه إذا كان
0: صحيح. هاي السيد جاب مشروع إصلاح وجا للمحكمة.
1: إيه
0: أشنو الخطوة؟
1: الرئيس المحكمة باش يعين خبير باش يثبت هالحكاية هذه.
0: واضح يجيب لنا كل خبير
1: باش يشخص، خاطر وكأنه باش يخدم الخدمة. أوك عندك مشروع داكورد تو نشوفه، أما أنا باش نشخص، باش ندخلوا في التشخيص. كيفاش يتم التشخيص؟ باش يلقى ثم اسباب خارجيه واسباب داخليه.
0: صحيح
1: المشكله هذه. شنو هي الاسباب الخارجيه؟ مثلا ازمات اقتصاديه سي محفوظ،
0: طبعا
1: مثلا ازمات صحيه كوفيد
0: صارت،
1: تضخم في البلاد،
0: حروبات، الاشياء اللي قاعده تصير في العالم الكل،
1: تغيير القانون
0: طبعا،
1: كل شيء ولات ما تتباعش والى غير ذلك، والا نقص المادة الأولوية في السوق
0: الأولية. نعم
1: توذك اللي يعملوا التليفونات وكذا، نحالي من ذاك البيوس ونحالي من المواد كذا، ما عادش ثم تليفونات بكل، وهذه ما يملكوها كل شيء ناس معينين في بلاصة معينة.
0: صحيح
1: هذيك
0: وكثير مشكلة غاديكة ولا السفن ولا حاجة باش تأثر على العلم الكل.
1: الأسباب الداخلية شنية هي؟ هي مثلا سوء التصرف يا سي محفوظ، عدم تجديد المنتوج، ديما راقد ديما بيع في الألعاب لوح مثلا، مشاكل في الفوترة، يبيع بالغالي وإلا
2: لا يبيع وما عملش فوترة
1: وإلا التوسع الغير مدروس كان يحكي عليه مسي محفوظ، ولا كثرة عدد العملاء، وإلا رأس المال المتداول ضعيف
2: وعين الناس مش في قايعهم اللي حكينا عليهم عدد إعادة الهيكلة في
1: وإلا عينه كبيرة، الاستثمار كبير ياسر، هات ناخذوها لوكس أكبر ما ثم مارك ندر شنو وكذا، ما تستحقش هذه الكل، انت حاجة بسيطة تنجم تعمل بها منتوج. ولا عندك سيور انفستيسمون
2: ثم في هذه بركة ملاحظة صغيرة
0: تفضل
1: اما اذا كان ما كفانيش الوقت راني مش
2: لا لا لا لا هذا مضخ ما مرسوم. هي سيدي واخر اخر حاجه باش نعملها. مره جيت الجماعه قلت لهم انت يا اخي تعمل معمل مصنع مؤسسه صناعيه يا اخي تعمل فيها في اوتيل ولا تعمل فيها في مصنع؟ معناها الاداره نتاعو كل اوتيل
0: اي نعم
2: ماربر وما نعرف شنو كذا يوما. حتى الوتله حتى النزل ما عادش يحتاج بذلك، يحتاج بالخدمات اكثر منه تجهيزات، وخاصه بالنسبه للبني والتجهيزات معناها التشطيبات يسموها بالعربيه. ولذلك كل حاجه عندها حدودها.
0: صحيح.
1: الخطا الكلاسيكي
0: أيوة
1: نقول لكم شنو هو؟ هو التاخير في الانذار المبكر. يعني صاحب المؤسسه يبدا يشوف المؤشرات خطر، نقص سيوله،
0: العجوزه هزها
1: الاخير تاديه الديون الصناديق الاجتماعيه والمزودين ويبعثوا له في الاوراق يودي خلص
0: يودي يهديك
1: تو غدوه تصلح تو غدوه تصلح لا باس لا باس لا باس لا باس يزي عاد وانت حربتها
0: والله. وقديش يعني تشاؤم
1: وتتعدى اشهر وتتراكم الديون وتولي الصعوبه الهيكليه ما عادش ظرفيه ولات
2: هيكليه.
1: وقتها باش ندخلوا في القانون اللي حكيت لكم عليه، وقتها يا سيدي يقع حكم من طرف المحكمة يقول لقد أدخلنا المؤسسة في التسوية القضائية. هذه فيها مزايا كبيرة ياسر.
0: مزايا
2: أي؟ هاي مال
1: شنو هي المزايا هذه؟ أولا أنت دخلت السبيطار في اليورجانس تو
0: لطف على المستمعين كل
1: تبدأ في دارك أي. لا عندك أكسجين
0: نعم.
1: لا عندك كل مدلد لو تهبط بالقطرة قطرة ما عندك حد شيء، واللي بحذيك ما هوش فاهمين حد شيء ما هو مش طبة. اللطف على بي ولدي اللطف على بنتي اللطف على كذا. أنت توليت بين أيدي أمين
0: أمين باه.
1: هذه ساعة ضمان ولا مش ضمان؟
0: باهي مؤشر جيد
1: وكنت الدواء صحيح
0: باه.
1: كان الله غالب من حدودك في العناية المركزة كان أزم هكا ولا
0: بارك الله فيك سيرجي.
1: لا نحكي على المؤسسة
0: نعرف كيفاش
1: حطوه في العناية المركزة
0: أيوة.
1: ونجيو للناس الكل نقول أسمع حتى حد ما عندي قلق الشركة المؤسسة هذه
0: أيوة.
1: لا تبعثوا لها عدول ملفذين ولا
2: خرجوا أحكامهم ولا
1: الكل الناس الكل توقف الأحكام
0: واضح.
1: شنو رأيك في هذه؟ هيلا
0: هذه ساعدة
1: معناتها نسدوا عليك باب بلا
0: أيوة.
1: حتى الفوائض نوقفوهم يا سيدي الفوائض.
0: جميل.
2: سميتوا أنا كنارة
1: سميته وقف وقف السبيلة.
2: لا لا قلت لهم هذا مش انقاذ المؤسسات، هذا انقاذ المتحينين في المؤسسات.
1: ايوه هاو جد هاو اللي جد اللي يحب عليه.
2: اما لا
1: ناس يجري ويهرولون الى المحكمه مش خوفا من الجزاء اللي حكيت لك عليه حمايه
0: لمصالح.
1: منهم لانه عارفون رواح حمراء مهبطين عليهم حربوها معناتها بالديون ولا غير ذلك. لكن زاد القاضي ما هوش
0: والخبير اللي جاي زاد
1: والخبير باش يشوف يثبت حتى ثم يمكن يقول لا سيدي ملا انا قررت باللي انت ما تستحقش الغطاء هذايا المظله هذايا وباش نعديك طول البيت سخون. عرفت شنو البيت سخون؟
0: مزمره هذه.
1: عرفت شنو البيت سخون؟
0: مزمره
1: هي التفليس.
0: تفليس نعم تفليس.
1: وبالتالي واحد ينجم يلزم يرد باله خذ ما قانون واضح في الامور هذه. هذا عدد 36 ب 2016 بتاريخ 29 افريل 2016 هذا يتعلق بالاجراءات الجماعيه سماه لي بروسيدور كوليكتيف اللي يعطي فرصه للمؤسسه مرحله الاشعار والانذار المبكر البروسيدور دالير هذيك اللي عملها المراقب الحسابات ونتاكدوا باللي ثم توقف على الدفع وثم حكيت لكم على التسويه الرضائيه وبعدكش التسويه القضائيه ونجيو للخطوات اعداد برنامج الانقاذ. تو سي محفوظ حكينا بصفة عامة على البرنامج الإنقاذ الذاتي معناتها، لكن هذا برنامج الإنقاذ باش يكون تحت سلطة المحكمة.
0: المحكمة
1: هذه وقتها يلزمنا نشوفوا هالبلون دو ريدريسمون اللي عملته المؤسسة هذه شنو النوع نتاعو. ما عملنا تشخيص
0: نعم.
1: وعملنا ديغنوستيك وعرفنا بالضبط وين ماشي الفلوس وشنو هي المنتوجات وشنو هي ولا الخدمات وقاعدة دخل في الربح ولا تجيب في الخسارة. توا باش نمشيو لما يسمى بإعادة هيكلة الديون بصفة واضحة
0: نعم.
1: يعني نتفاوضوا مع البنوك والمزودين جدولة نجم بين 5 و7 سنوات توصل حسب القانون مع إمكانية التخلي على بعض الفوائد إذا كان رضاه بالطبع. عن زلة الضغط على المصاريف وإعادة ليك لا تتطلب مراجعة العقود وتحسين يعني المحكمة تنجم تتدخل حتى في العقود بالطبع برضا الدائنين مراجعة العقود وتحسين المشتريات وتوجيه الانتاج ونظام عمل يجب يكون نقطة نقطة ومراقب ومتابع كما قاسم محفوظ بقوة. وثم مخطط السيولة زي لما ننسيوها
0: أيوة.
1: لأنه هو بيت الدائه هذيك هذي البزنس بلان والكاش فلو يعني تقديم توقعات مالية على 3-4-5 سنوات الجاية
2: واقعية
0: شوية هذه ثلاثة سنوات
1: باش عملها المتصرف القضائي. نعم. إذا كان القاء صعب المؤسسة ماذا ما تلاقيش بها ذيك بالكل، خاطر في أغلب الأحيان ما تلاقيش بها. وخامس حاجة هو التخلي عن عديد العملاء، عدة عملاء ودفع مستحقاتهم اللي ما يحبهاش سي محفوظ هذيك. بعض مرات
0: مش كان سي محفوظ ما يحبهاش
1: بعض، يعني بعض مرات
2: ساعات
1: كل حجامة لازمها دم بعض مرات. يعني وثم ضرورة تقتضي أنه والله غالب. وأنا نأكد لك باللي في العالم ثم عدة شركات عبر القارات قاعدة تصرح 30,000 50,000 40,000.
0: مؤخرا أنا تابعت في ألمانيا شركة كبيرة زاد نتاع سيارات
1: وإمكانية تعيين وكيل جديد راهو مش مش
0: مش بعيدة،
1: مش بعيدة يعني. أنت يا ودي بارك الله فيك، أما راهو كما قال سي محفوظ
0: لازم ماكش رجل مناسب في المكان المناسب،
1: تغيير استراتيجية المؤسسة واستثمار جديد، كل هذا موارد. يعني في الخاتمة نجم نقوله
0: أيوة أن الرسالة الأهم، خاطر عندي دقيقة مزال،
1: الرسالة الأهم في كل هذا ما تستناش لين السكينة توصل للعظم.
0: أيوة
1: الشجاعة والشفافية هي الأساس في الأمور هذه. اعترف يا أخويا بصعوباتك مبكرا وشارك الشركاء متاعك وما تخبيش عليهم، والبنوك متاعك والمزودين وإذا ما سموه ستيك هولدر
2: الشركة
1: واستعين بالمختصين. إعداد مخطط إنقاذ يتطلب خبراء، مش وحدك أنت تعمله باش تتخبى تحت المحكمة. وتركيز على التشغيلية، يعني الإنقاذ مش كان حبره على ورق، هو تغيير حقيقي في طريقة التصرف والعمل داخل المؤسسة بكل الرقم أنا مثلا تدخل فيها، لان بدون هالحذر هذايا
0: نعم.
1: والعمل الوقائي ثم امكانيه باش الحلول تكون مستعصيه واللجوء الى التفويت في الشركه وارد.
2: من يا اخويا باش تفويت نقولوا احاله
1: يا سيدي، حتى التفليس نوفوا بالتفليس هيك
0: وربي بعد على شركات
2: نحن في باب الاحاله
0: في 10 ثواني تفضل سمحوا
2: في 10 ثواني راهو بعض حالات توصل الى نقولوا احنا دياغنوستيك تشخيصي هبل كدراج عملنا كل شيء
0: كل شيء لباس حاضر امور
2: ثم عايق كبير واحد هو الراس
0: أي.
2: ولذلك لابد من اخذ القرار، وهذه ساعات قويه اخذ القرار لتغيير اسلوب التصرف والحوكمه من مجلس اداره الى الاداره التنفيذيه الى المدير العام. هذا ما حتى شيء،
1: وثم برشا مؤسسات منعت وقت اللي فوتنا في المؤسسه وجاء انسان جديد خاليه من ديون
2: اللي باش يجي
0: بطبيعه فاهم هذيك
1: حكينا برشا من العمل يخلي العمله يمنعوا هذوك العمله ويواصل معاهم
2: دم جديد.
1: لكن اذا كان يا خويا يا ناس شكون يحب يشري يا ناس حتى حد ما يجي حطوا التفليس.
0: الله المستعان، ربي يحفظ ان شاء الله نسيجنا الاقتصادي كما يقال.
1: هذا بلغ، هذا بلغ للناس
0: اي يردوا بالهم. اي نعم احنا احنا احنا
2: عادي عادي
0: كما
2: عادي
0: قال نريد الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. بارك الله فيك سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، ايضا سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الاسلامي، اختنا لطيفه الفرشيشي من وراء الاجهزه التقنيه، ومن وراء المسدح اخوكم هيثم الامام. ان شاء الله نقابلكم السبت الجاي، ما تنساوش الحصه تلقاوها على صفحه اليوتيوب اذاعه الزيتون للقران الكريم. في الختام حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: في المال والأعمال، في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: إشهار.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
4: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد شبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

0: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
1: إشهار
2: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد شبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. متفق عليه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

قائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر

0: فيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله
3: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال
2: بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن عشر من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. صلى عليك الله
1: يا خير الوصب. من رياض السنة النبوية.
3: الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتون هي المحبة والعشرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة في نفس التوقيت وفي نفس الأيام رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحوالكم شيخ؟
2: نحمد الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما الهم.
1: الحمد لله على كل حال، ونحن دائما في ظل أسماء الله الحسنى، وما زلنا مع اسمه سبحانه وتعالى المانع، واتخذناه من زاوية مهمة جدا شيخنا في الوعظ والإرشاد لسيدنا لقمان وهو يعظ ابنه، وقد نبه على مسائل مهمة جدا في هذا الوعظ والإرشاد. شيخنا نبه على البر بالوالدين، نبه على الصلاة، وقد كنا أتينا على يعني نقاط مهمة ومضيئة جدا في هذا الوعظ، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحدثنا فيه الأسبوع الفارط شيخنا، وتحدثنا في أنه هو معيار خيرية هذه الأمة شيخنا، واليوم سوف نتحدث في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. ما زلنا واقفين عند عتبات هذا الاسم المبارك، هذا الاسم العظيم، اسم الله المانع، من خلال وصايا لقمان لابنه وهو يعظه بهذه المواعظ الزكية والتي تحمل في طياتها كل خير، وخاصة من خلال هذه الوصايا أراد أن يمنع ابنه كل شر وكل أمر سوء. وهذا المنع جاء في ثنايا هذه الوصايا العظيمة، وقلنا أن الأمر بالصلاة، الوصية بالصلاة، باعتبار أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتمنع صاحبها من غشيان الكبائر، وتمنع صاحبها من اقتراف المعاصي، وتنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر بالجملة. قلنا أنه قدمت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقديم اهتماما ثم تقديم بيانا كذلك، لأن الصلاة فيه هي في حد ذاتها بالنسبة للإنسان هي شنية، الصلاة هي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، أي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهذا حتى في المنطق الشرعي يعني يوافق المنطق الشرعي. علاش؟ لأن المنطق الشرعي يقول أنه الصلاة أنه إنسان يبدأ بنفسه قبل أن يأمر غيره، يستقيم هو ابتداء ليستقيم بعداش المأمور اقتداء، أما يجب أن يستقيم هو ابتداء سعى. والصلاة هي خير عبادة وأفضل عبادة تقيم الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو اختار الله سبحانه وتعالى بأن يكون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الواجب الذي لا يسقط بحال، اختاره المولى أن يكون معيار الخيرية المحمدية. وقد بينا في الحصة السابقة الفرق بين الخيرية بتاع الأمة المحمدية والأفضلية لبني إسرائيل، بينا نعم. أن الأفضلية نعم. هي محصورة بمكان، مقيدة بمكان، مقيدة بزمان، أما الخيرية فهي عامة في كل خير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا اختار المولى سبحانه وتعالى أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بنتي، لماذا اختاره المولى أن يكون معيار الخيرية المحمدية؟ لنا أن نتساءل وأن نطرح هذا السؤال لكي نفهم أهمية هذا الواجب، والسؤال هو مفتاح المعرفة. أني أسألك بنتي، ترى لماذا اختار المولى سبحانه وتعالى من دون سائر الواجبات والفرائض اختار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معيار الخيرية المحمدي؟ لما لم يختار الصلاة؟ لماذا اختار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عليه لماذا اختاره؟ لما لم يختار الصلاة مثلا؟ أنا أخذت الصلاة كمثال لأنها هي رأس العبادات، عمود هذا الدين، لأنها يعني هي عمود هذا الدين. لماذا لم يختر الصلاة باعتبارها هي المعيار الخيرية المحمدية وأعظم بها من عبادة طبعا؟ وكانت أخيرة وصية للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الصلاة لماذا لم يختر الصلاة هذه العبادة باعتبارها هي تكون معيار الخيرية المحمدية واختار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهذا السؤال مطروح.
1: شيخنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجاوز الإنسان في حد ذاته إلى غيره، يعني يريد أن يصلح ذاته صحيح، وهذا هذا هذا يعني من أوكد الواجبات، ولكن لا يفسد الحرث والنسل شيخنا، يصلح نفسه ويصلح غيره. يعني المؤمن هو كذلك المؤمن بأخيه كما يقول عليه الصلاة والسلام، يعني يصلح نفسه، ومن الأولى كذلك أن يشرع، هو مشروع في نهاية الأمر شيخنا أن يصلح غيره، والأقربون دائما أولى بالمعروف شيخنا. يعني تجاوزوا هذه الأنا التي هي في حد ذاته، ويتجاوزوا غروره وكبرياءه وكل ما يعني ما ربما يلبس عليه الأمر، يتجاوزه إلى التواضع مع خلق الله، يشرع في إصلاحهم ما استطاع إلى ذلك سبيل.
2: الله يبارك لنا فيك بنتي، ذاك هو عين الصواب، لأن الصلاة تصلح النفس، تقيم النفس على نهج الاستقامة. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصلحك ويصلح غيرك، تتجاوز إصلاح النفس لكي تكون مصلحا. والحضارة والمجتمع وأي دولة في هذه العالم، في هذا العالم، في هذا الكون الفسيح، أي حضارة، أي دولة، أي مجتمع ليس فيه مصلحون لا خير فيه. لذلك المولى سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قد يأخذ أمة فيها صالحون، ولكن لا يعاقب أمة ولا يهلك أمة فيها مصلحون. العبرة بالإصلاح، ولا يكتفي الإنسان أن يكون صالحا في نفسه. كما قلت يا بنتي، يتجاوز أنانيته، يجب أن يكون صالحا، يبدأ بنفسه ساعة يصلحها ثم يصلح غيره. لما تكمل تقرأ الآية متاع الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت شنو؟
1: الناس كافة.
2: لم تخرج لذاتها. هذه الأمة لم تخرج لذاتها، إنما هي أخرجت للناس لكي تخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكي تصلح الناس، تصلح المجتمع. أن المجتمع يطرأ عليه شنو؟ الفساد. والشيطان يترصد ويتربس بالناس الدوائر، ويقعدوا لهم على الصراط المستقيم في كل مجتمع. لما كان الشيطان هذا دوره هو الإفساد، أمرنا الحق سبحانه وتعالى بأن لا نكتفي بإصلاح أنفسنا، بل بإصلاح غيرنا، بأداة، بهذه الأداة العجيبة، هذه الأداة العجيبة التي يصلح بها كل مجتمع وينضبط بها كل مجتمع ويستقر. والله لا يكتب الاستقرار لأي مجتمع ما لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بعد أمر نفسه بالمعروف، بعد استقامته على هذا الأمر يقيم غيره. لا يصلح أي مجتمع إلا بهذا الواجب العظيم، إلا بهذا الفرض العظيم، لا يصلح أي مجتمع. لذلك ربي قال أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، راهي لم تخرج لذاتها الأمة هذه. العجيب أن طالما لا ندقق في الآية القرآنية ولا نتدبر آيات الله حرفا حرفا، كلمة كلمة، لا يستقيم الحال، لا يستقيم الحال. حينما تدقق في قوله تعالى أخرجت للناس، أي خيرها يتعدى الذات، يتعدى لكي يعم الخير شكون؟
1: كل الناس شيخنا،
2: كل خلق،
1: حتى الكفار شيخنا.
2: هذه الأمة تفيض طبعا طبعا، وخاصة الكفار بدعواتهم. هي الدعوة شنية؟ الدعوة الدعوة المحمدية قائمة على شنو؟ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندك حاجة أخرى أنت يا أخي؟ الشريعة شفاها، الشريعة الغراء شفاها، أحكام الشريعة شفاها، أوامر
1: ونواهي،
2: ينتهي الأمر كهو. الأوامر هو الأوامر بالمعروف والنهي هو النهي عن المنكر. يعني هذا بذل النداء والأخرى شنو؟ كف الأذى. الأمر بالمعروف يقابله بذل النداء، والنهي عن المنكر يقابله كف الأذى. تبذل النداء وتكف الأذى يصلح المجتمع، يصلح المجتمع بأسره. طالما لم ننتبه إلى أهمية هذا الواجب الأمر الذي كنت قد قدمت له في أول حصة وقلت أن هذا الواجب لا يسقط بحال، لا يسقط بحال، لا يسقط. الصلاة تسقط عند العجز، الصيام يسقط عند العجز، الزكاة تسقط عند العجز، ولو أنه في الصلاة فيها نظر. أنا قلت تسقط عند العجز وفيها نظر، لكن عند العجز الكامل في غيبوبة الإنسان في نومه تسقط الصلاة، وفي غيبوبة تسقط الصلاة. واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بأي حال من الأحوال. بتبيع من إنسان واعي ورشد، طالما أن الإنسان واعي ورشد. أما العبادة الأخرى حسب
1: الاستطاع،
2: ما هيش ناس كل تزكي هي إلا من بلغ نصاب، هذا تجب عليه الزكاة. الصوم شرط الصحة وشرط
1: القدرة،
2: على الصيام. وكعطانا ربي رخص، وعطانا حتى رخص للصلاة، تقصير الصلاة وغيرها. إنما واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقصر، فيش تقصير، ما فيه حتى رخصة، فيه شنو؟ فيه ضوابط. حفه الله، حفه هذا الشرع بضوابط، حفه الله بشروط لكي نباشر هذا الأمر. إنما هذا الأمر رب سبحانه وتعالى راو أغلظ فيه القول، المولى أغلظ فيه القول فقال ولتكن منكم، ولتكن منكم أمة يدعون. وهذا من رحمة ربي سبحانه وتعالى أن جعل هذا الفرض فرضا كفائيا، فرضا كفائي. يعلم الله سبحانه وتعالى أن ليس لكل الخلق الأهلية لكي يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ليس كل الناس مؤهلون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسنأتي إلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فصلها النبي، بيّنها النبي بيّنها ببيان شافي كافي ضافي، بيّن لنا مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا نجد هذا البيان في كتاب الله، نجد تفصيله في كتاب الله لكن البيان لا نجده إلا في السنة النبوية المطهرة. من رأى منكم منكرا
1: فليغير،
2: أكل حديث العظم. مراتب هذه لا نجد هذا البيان إلا في السنة النبوية المطهرة. فاليوم بحول الله سنباشر ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت المقدمة ضرورية راني قدمناها باش نبين أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه به صلاح المجتمع. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. الله لا يهلك أمة فيها مصلحون. أما كما قالت أم المؤمنين الكرام، قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال أي نعم نهلك وفينا الصالحون. يدعو الصالحون من أي أمة فلا يستجاب لهم، لكن الله لا يأخذ بعقاب لا يأخذ أمة بعقاب
1: فيها مصلحون.
2: أصلح لكي تفيض بالخير على غيرك، ما تخليش معلومة عندك أنت برك، تخلي أنت تدعو مع ضرورة التنبيه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت مطالب به ببذل العناية فيه. بالله دقوا هذه مليح مليح، خطر مهمة جدا. أنت مطالب ببذل العناية لا ببلوغ الغاية، أنت مطالب ببذل العناية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنك لست مطالب ببلوغ الغاية. هذه بلوغ الغاية عفانا منها المولى، النتيجة بيد من؟
1: بيد الله.
2: دليل إنك لا
1: تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
2: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنت مطالب، مش بيقولش إنسان راني هوم هديته إلى الطريق المستقيم ولم يهتدي، خاصة في علاقته مع في علاقة الإنسان مع أبنائه. قلت دعوته راني هديته، كلمته وصيته هديته إلى الصراط المستقيم، هديته إلى الصلاة. يا سيد الكريم، أنت في أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر لست مطالبا بتحقيق نتيجة ببلغ غاية، أنت مطالب ببذل عناية في الأمر لك. وضرب لنا الله أبلغ الأمثلة، سيدنا نوح مع ابنه، سيدنا إبراهيم مع أبوه، سيدنا إبراهيم مع أبيه، سيدنا نوح مع ولده، مش مع ولده فقط، ولده زوجته، سيدنا لوط مع زوجته. هذه كل أمثلة ضربها المولى لنا سبحانه وتعالى لكي يبين لنا أنك لست مطالب بتحقيق النتيجة. هذه استأثر بها الخالق سبحانه وتعالى، قال لك النتيجة عندي أنا، أنا أنظر إليك ونشوفك هل أنك قمت ببذل العناية، بذلت العناية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم قصرت. هذه هي المسؤولية متاع الإنسان، مسؤولية ما هيش بلوغ غاية، مش تحقيق نتيجة، لا مسؤولية اتخاذ أسباب، مسؤولية اتخاذ الوسائل، مسؤولية بذل عناية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد ذلك النتيجة عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى بتحقيقها، سواء كان بهداية الأمر العبد ذاك أم بعدم هدايته، لأن الإنسان هو المسؤول. إنسان يسمع في النصيحة، إنسان يتلقى في معناها الوصايا متاع، سواء كان من أبيه أو أمه أو من أقرب الناس إليه أو من شيخ أو من إمام أو من داعية، يتلقى النصيحة وبعدش هو حر يمتصف، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر.
1: واضح.
2: هذه ساعة المقدمة قلت راهي ضرورية جدا باش لكي ننتبه إلى أهمية هذا الأمر،
1: والله هي لأنها تشقي العبد. شيخنا الإنسان يريد أن يبلغ الغاية، خاصة شيخنا مع الأبناء، ويتعب نفسه في ذلك، ثم ربما يصل والله إلى حالة اكتئاب ربما حاد. شيخنا قل لك أنا ربيت وإلا وجهت وإلا نصحت، ولكن لا من مجيب ولا من سامع شيخنا، ولكن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها.
2: هذا هو، هذا لذلك أكدنا على هذا الأصل
1: والله،
2: حتى نفهم كل واحد يفهم المسؤولية متاعه، أين من أين تبدأ وأين تنتهي. تبدأ من حيث أنك مكلف بالنصح، الدين النصيحة، مكلف بالنصح، مكلف بتربية أبنائك، مكلف بنصيحة أصحابك، نصح أصحابك، نصح أصدقائك، نصح كل من أنت له علاقة، كل من أنت
1: له علاقة بك،
2: له علاقة بك.
1: صحيح،
2: أنت مطالب بنصحه بتبيع بعد الاستقامة متاعك انت. دي ما نعود نقولها، ما كانش نسخته تحت طائلة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ولذلك الإنسان انت مطالب ببذل عناية، تبذل العناية والبقي على المولى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعود الآية نقرها ونأكدها للناس كل، مش كل واحد يعرف أين تبدأ مسؤوليته وأين تنتهي هذه المسؤولية. طيب بش ندخل في التفصيل، الضوابط الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الأمر بالمعروف قبل كل شيء، سنفهم وسع ما هو المعروف الذي سنأمر به وما هو المنكر الذي سننكره. هل كل واحد منا هو المسؤولية متاع تقدير المعروف أو تقدير المنكر؟ هل هي مسؤولية الإنسان، معناها هل أنه يقدره كل واحد يقدر المعروف أنه هو حسب رأيه حسب هواه، ويقدر المنكر كذلك حسب هواه وحسب رأيه؟ لا،
1: لدينا مستندين فقط شيخ، القرآن والسنة، ضوابط شرعية
2: والفطرة، الفطرة السوية، ثم عنا تثم راجع وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بك الفطرة السوية هذيك. ثم عن القرآن وعن السنة ما عندناش حتى مرجع آخر. القرآن والسنة النبوية الشريفة هي بيّنت لنا ما هو المعروف، المعروف شرعا والمنكر شرعا، وليس المعروف عقلا والمنكر عقلا. ودبان راهي حتى أن معرفة ما استقر في فطرة الإنسان أقره الله. مرجعه شنو؟ معرفة ما استقر في فطرة الإنسان مرجعه شنو؟ القرآن والسنة. مش رأيك أنت تقول هذا هي فطرة ولا مش فطرة؟ لا لا لا، المرجع بتاع في تقرير الأمر هل أنه أمر فطري من عدمه يحتاج إلى دليل. الدليل من أين تأخذه؟
1: القرآن والسنة فقط.
2: تأخذه من الكتاب والسنة، وليس من تلقاء نفسك، وليس باجتهاد منك تقرر الأمر ذا فطري ولا مش فطري. لا لا يا سيدي، تأمر به الفطرة ولا لا، هذا كل يحتاج إلى دليل. منين؟ القرآن والسنة. بالنهاية عنا مرجعان، لنا مرجع مرجعان. المرجع الأول شنو؟ القرآن. والمرجع الثاني شنو؟
1: السنة،
2: السنة النبوية الشريفة المطهرة. لذلك كل معروف يأمر به الإنسان يحتاج إلى دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى ليبين أنه معروف. كل منكر كذلك يحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي ننكره. أذا يسعى الأمر أساسي جدا وأمر مهم جدا في معرفة ما هو معروف وما هو منكر. احنا كنا قبل قلنا رأوا المعروف هو ما استقر في الأوامر الشرعية، والمنكر ما استقر في إيش؟
1: في النواهي،
2: في النواهي الشرعية، وكذلك ما استقر في فطرة الإنسان. قلنا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ضوابط شرعية. أول ضابط صح شنو؟ أول ضابط هو اللي قلناه حنا تو، هو معرفة المعروف ومعرفة المنكر. وهذا يحتاج إلى علم وإلى معرفة. استحيل كان إنسان ينتصب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو لم يتعلم ولم ينهل من منبع المعرفة
1: اللي هو موجود شيخنا اليوم.
2: أه؟
1: اللي هو موجود اليوم. يعني هناك من يتصدرون النهي عن المنكر تعريف الناس بالمعروف وهم غير عالمون ولم يدرسوا ولم يجتهدوا.
2: وهذا هو الإشكال الكبير برشا، وهذا هو الخطر الجسيم، أن تأمر بالمعروف دون علم وأن تنكر المنكر دون علم. ولذلك تجد من يفتي الناس، ادخلوا مجال كبير، مجال خطير جدا، مجال الإفتاء بغير علم. أن تفتي الناس بغير علم، أن تأمر الناس بغير علم وأن تنهاهم بغير علم. والعلم يحتاج إلى دليل، والدليل يدرس، تعلموا هذا الدليل مش هكاك. الأدلة فيه علم كامل، علم كامل منتصب قائم الذات، قائم الذات في قضية الأدلة هذه والاستشهاد والحجج. الأدلة من القرآن والسنة يحتاج إلى علم كامل، علم قائم الذات. ولذلك المعروف يحتاج إلى علم والمنكر يحتاج إلى علم. هذا أول ضابط صح من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثاني ضابط بعد العلم الاستقامة من الإنسان. يجب أن يستقيم الإنسان بعد أن يعلم الأمر بالمعروف والنهي عنه، بعد أن يعلم المعروفة ويعلم ويتعرف على المنكر، عليه أن يقيم نفسه ساعة.
1: عرفت فلزم شيخ،
2: عرفت فلزم على قاعدة عرفت فلزم. الله يبارك فيك. على قاعدة عرفت فلزم. يعني إذا كان تعرفت على المعروف وتعرفت على المنكر وعلمت ما هو معروف وما هو منكر، عليك أن تقيم نفسك على ذلك. على ذلك ثم بعد أن تقيم نفسك هذا الضبط الثاني. قلنا الضبط الثالث شنو؟ أن تدعو غيرك. تدعو غيرك هذا فرض راه اذا كان انسان عالم تحصل العلم هذايا. راه كل واحد اخذ معلومه صحيحه من الكتاب او من السنه، اخذ حكم شرعي، تعلم حكما شرعيا، اصبح واجبا عليه ان يبلغه من باب الامر بالمعروف. ولذلك تحت على قاعده شنية بلغوا عني، وعلى قاعده في القران الكريم ومن اظلم ممن كتم شهاده. انت تعلمت شهاده واحده تعلمت معلومة واحدة، معلومة واحدة، معلومة واحدة، حينما تكتمها فقد كتمت علما. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الأحاديث النبوية الشريفة كان قد شدد على قضية أنه إنسان تعلم علم ثم كتمه، ألجمه الله بلجام من النار والعياذ بالله. كل من كتم علما، أنا ديما نقول لهم في الخطب الجماعية، أرد بكم أيها الحضور الكرام، أراكم المعلومة التي خذتها اليوم أصبحت حجة عليكم، عادش حجة لكم فقط، هي حجة لكم، لكن حجة وهي حجة عليكم. علاش؟ من باب التبليغ، يجب أن تبليغها لغيرك. إن شاء الله نكملوا في حصص القادمة إن شاء الله بقية الضوابط الشرعية إن شاء
1: بإذن الله شيخنا، الله يبركنا فيكم،
2: نعرف الله عن المنكر.
1: أمين يا رب. إن شاء الله شيخنا بارك الله فيكم على كل ما تفضلت وذكرت، وإن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع عشر من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرة

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع عشر من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. منذ مدة وأنا أبحث عن ترجمة عالم كبير من علماء الزيتونة، كان قد درس شيخي الهادي الجمالي رحمه الله تعالى في علوم الحديث، ووجدت كناشا لسيد الهادي الجمالي فيه ملخصات في علم الحديث لهذا الشيخ الجليل درس عنده، وهذه الملخصات نشرناها في كتاب القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية للعلامة سيدي عثمان ابن المكي التوزري التونسي، الذي كان يسمى بشيخ الصراط لأنه ما من طالب يدرس في جامع الزيتونة إلا ودرس عنده، وكنا قد أعددناه للنشر ليكون محل تدريس في الجمعية التونسية للعلوم الشرعية. هذا العالم هو سيدي الهادي زمزم الرفرافي، الذي ترجم له الأستاذ المؤرخ محمد بوذينة في كتابه مشاهير التونسيين، الذي سد ثلمة في تاريخ التراجم في هذا العصر. سيدي الهادي زمزم ولد سنة 1889 وتوفي في سنة 1970. كان يؤمن أن الشخصية القوية هي التي تتجلد وتصمد أمام المكاره، وأن أثمن ثروة يتركها الإنسان في الحياة هي كلمة خير تقال بعد وفاته. لذلك يقول صاحب كتاب أعلام من بنزرت السيد رشيد الذوادي عن هذا الرجل العلامة، يقول: كلمة خير تقال بعد وفاته التي كانت علامة في حياته، قد رأيناه صامدا للأحداث، مستهزئا بالأخطار، متجنبا مزالق التواكل والاسترخاء، فاشتغل بالتجديد الديني ودعا إلى الإصلاح الاجتماعي، وكان بحق رجل علم وعمل ورجل دنيا ودين. نادى بتغيير المفاهيم وهاجم العادات البالية وسعى إلى البر وبذل من جهده الشخصي الشيء الكثير. كان الشيخ الهادي زمزم المولود بقرية رفراف من ولاية بنزرت حوالي عام 89 و800 ألف، كان واعيا بمشاكل مجتمعه، حر التفكير، واسع الأفق، محيطا بأهم ما ينتجه رجال الفكر بتونس، وقد ظل طول حياته مستقيم الضمير، شديد الاعتزاز بكرامته، غيور على وطنه وشعبه، وكان مقصده من الدعوة إلى الحرية هو محاربة الاستبداد والأخذ بأسباب التقدم والتعريف بالدين الحي النافذ الأثر العامل في الناس، لا الدين الجامد المحفوظ في رواسم وصياغ الذي لا يغادر الميضأة والمسجد. بل الإسلام الذي يعيش به المسلم حياته كلها من الولادة إلى الوفاة ويترك أثره بعد وفاته. الشيخ الهادي زمزم ينحدر من عائلة علمية معظم أفرادها ينتسبون إلى الجامع الأعظم جامع الزيتونة، وفيهم من وصل إلى مرتبة عالية في الفقه والدين كالعالم الشيخ عمرو زمزم الذي اشتغل بالقضاء بغار الملح أيام المشير أحمد باشا، كما كان جد الشيخ الهادي زمزم قاضيا برفراف، وقد كان مثالا للصلاح والاستقامة. ومما يؤثر عنه أنه لما علم بدخول الفرنسيين إلى القرية لزم بيته وعزم على ألا يخرج منه، إلا أنه لما كان من وجهاء القرية رغب الفرنسيون في مقابلته فأبى وامتنع، فلما ألحوا عليه وركنوا إلى الضغط والتهديد خرج إليهم عابس الوجه، ثم دخل داره واعتزل الناس وعظم عليه الكرب فعاجلته المنية فتوفي رحمه الله تعالى. كان والد الشيخ الهادي زمزم عالما في الفقه إماما ورعا، أوصى أبناءه وكانوا خمسة ألا يقبل أحدهم منصب القضاء. والغريب أن هذه الوصية رأيناها في كثير من العائلات العلمية، فكان سيدي علي بوجميل يوصي أبناءه الأربعة العلماء المتخرجين من جامع الزيتونة ألا يتولى أحدهم القضاء. وكان أن عرضت هذه الخطة على أحد أولاده وهو المرحوم المربي الطاهر زمزم شقيق الشيخ الهادي زمزم، فأبى تنفيذا لوصية والده. في مثل هالبيئة الدينية عاش سيدي الهادي زمزم شيخ شيخي الهادي الجمالي، في هذا الوسط العلمي الثقافي نشأ وترعرع، تربى تربية إسلامية عالية، أرسل إلى الكتاب فحفظ القرآن، ثم التحق بجامع الزيتونة الأعظم فأقبل على الدروس وانكب على التعلم بكل شغف إلى أن فاز بشهادة التطويع في العلوم، ثم نال بعدها التطويع في القراءات، وكان في ذلك الوقت هي أعلى شهادة قبل أن تقسم الشهادات إلى الأهلية والتحصيل والعالمية، كانت أعلى شهادة هي التطويع. لم يكتفي بشهادة واحدة التطويع في العلوم، حتى نال بعدها شهادة التطويع في القراءات. ما إن أنهى تعلمه بالجامع الأعظم حتى التحق سيدي الهادي زمزم بالمدارس الابتدائية، فعين معلما بأكودة ثم بالمتلين وأخيرا بغار الملح، وكان أقام بهذه القرية مؤدبا ما يزيد عن 10 سنين، وكان له فيها أطيب الذكر وأجمل الأثر، يشهد له أهل قرية غار الملح بأنه كان قد ساهم مساهمة فعالة في إحياء الروح الدينية وبعثها إلى الوجود في تلك القرية، حيث تأثير الأجانب من الجاليات المالطية والجاليات الفرنسية المستقرين هناك، فدعا الناس إلى الصلاة ومقاطعة الخمرة وعلمهم أصول العقيدة وشرح لهم مبادئ الدين وقرب إليهم تعاليم الإسلام، فحبب إليهم العبادة وحاول موفقا إبعادهم عن التقليد الأعمى للأوروبيين. وقد كانت لدروسه الليلية التي يلقيها بمسجد القرية أكبر النفع في أهل البلدة، وهم أهل طيبة وكرم. ثم شارك سيدي الهادي زمزم في مناظرة بالجامع الأعظم فقوبل مدرسا وعين بالقيروان فقضى بها سنتين، ثم التحق بالعاصمة ودرس بفروعها المختلفة، وفي هذه الفروع درس عنده شيخنا الهادي الجمالي رحمه الله تعالى، درس عنده هذا الكتاب الجليل في علوم الحديث، ومنه أخذت الملخصات التي قام بها شيخنا الهادي الجمالي ولحقناها بشرح شيخ شيوخنا سيدي عثمان بالمكي الشيخ الصراط رحمه الله تعالى. أخيرا انتهى به المطاف إلى جامع الزيتونة، ويشهد كل من قرأ عليه وتتلمذ عليه من طلبة جامع الزيتونة أنه كان من بين المدرسين الأكفاء القادمين من الآفاق، وأحد المخلصين لعلمهم والمفيدين بعلمهم، مع سمو في الأخلاق، رفعة في الأخلاق، وصدر رحب وأريحية في النفس. كان في هذه الفترة القصيرة التي قضاها في التدريس بفرع القيروان مثالا للحزم والنشاط، فعرف كثيرا من أفاضل المدينة وعرفوا فيه الفضل، فنشأت تلك الرابطة الخالصة التي قربت بينهم ووطدت عرى المودة فيهم. وجد عندهم كرم الوفادة وحسن القبول، وأعجبتهم منه تقواه وعلمه، فكان أن تأثر به كل من عرفه من قريب أو بعيد أو اتصل به، تأثروا به في سلوكه فقربوه إليهم. ونحن في القيروان، وما أدرك ما القيروان، وأعطوه أعز مكانة، وقد وجد في من عرف من أهل القيروان من الإكرام والتقدير والمودة ما لم يجده حتى عند أهل قريته، وقد تأسفوا كثيرا لنبأ نقلته من القيروان، وتألموا لمغادرته لمدينتهم وحرمانهم من الاتصال به، وثقل عليهم أن يفارقهم، فاضطر الفقيد سيد الهادي زمزم أن يغادر القيروان فجرا، ولم يستطع أن يمسك دموعه وهو يغادر المدينة في طريقه إلى تونس، لفرط ما كان معجبا بهذه المدينة وبأهلها، وكيف لا يعجب بالقيروان وأهل القيروان، ولكثرة ما كان له فيها من أصدقاء ومحبين، فيها تلامذة أخذوا عنه مبادئ العلوم بجامع عقبة، فظلوا أوفياء له حتى بعد أن غادر المدينة، فلم تنقطع الروابط بينهم، يسألون عن أخباره ويسأل هو عن أخبارهم. وقد زادت هذه الرابطة مع مرور الأيام زادت رسوخا، وكانت الفترة التي قضاها بتونس حافلة بأنواع النشاطات، فكان بالإضافة إلى مباشرته التدريس لا يفتأ يشجع مشاريع البر، ويسعى السعي الحثيث في مقاومة الجهل، فكان رحمه الله تعالى دائم الاتصال بأبناء قريته رفراف، ولم تكن صلته بهم صلة المربي بتلاميذته، وإنما كانت تتجاوز ذلك إلى أبوة حقيقية لمسها الطلبة فيه. كان طلبة رفراف يقيمون بإحدى المدارس الخاصة بهم بحي تربة الباي بتونس، وكان سيد الهادي زمزم من بين مؤسسي هذا المشروع الجليل الذي مكن الكثير من معوزي طلبة البلدة من الالتحاق بجامع الزيتونة ومن مواصلة التعلم بعد أن يكونوا قد ضمنوا الإقامة بتونس وضمنوا بعض أنواع الإعانات المادية، وما أكثر من كان في حاجة إلى ذلك في ذلك الوقت. كان الشيخ الهادي زمزم لا يفتأ يتعهد هذا المشروع بعنايته، ولا يفتأ يولي طلبة رفراف مع التشجيع المعنوي ما يبعث فيهم الهمم ويدفعهم إلى الأمام. كان سيد الهادي زمزم رحمه الله تعالى يرى فيهم أبناء ويعاملهم معاملة الأبناء، وكانوا يرون فيه الأب البار والمعين والمرشد والمربية، وقد تم هذا المشروع بفضله وبفضل ثلة أخرى من أبناء البلدة البررة بهؤلاء الطلبة. كان الأستاذ الشيخ الهادي زمزم رحمه الله تعالى يقضي الصيف من كل سنة بمسقط رأسه في رفراف، حيث يتعاطى الفلاحة كما يتعاطاها أبناؤه، ويباشر الأشغال بنفسه، لكنه كان إلى جانب ذلك يتصدى للوعظ والإرشاد في القرية، فكان الإمام والعدل يلتجئون إليه في المشكلات وفي المسائل الدينية فيجدون عنده الفتوى، وكثيرا ما كان يتوقف فلا يجيب إلا بعد التحقق والتروي. كان لا يفتأ يلقي دروس الوعظ بالليل وبالنهار في المناسبات الدينية، فجعل مع ثلة من أبناء رفراف المثقفين جعلوا المسجد الجامع بالقرية مركزا علميا تشع منه الثقافة والمعرفة. بعد ذلك أسندت إليه خطة الإمام بالجامع الكبير برفراف، فكان الجامع يكتظ بالمصلين يأتون متلهفين لسماع خطبه المؤثرة، وكان بصوته الخافت يجهد نفسه في إبلاغ تعاليم الدين الحنيف إلى كل الحاضرين، فيلقى أهل البلدة أنبل الدروس من التاريخ الإسلامي، ينشئ خطبه إنشاء يسعى أن يكون موضوعها مما يناسب الحال. كان لا يتردد في إبداء رأيه، لا يخاف في ذلك لومة لائم. كان لا يرى في القرية مظهرا من مظاهر الانحراف إلا قاومه. وهكذا تكون الأئمة، أن لا يتكلموا في خطبتهم في أمر والمجتمع في واد آخر. فقد كان يتردد على مجالس العامة ويجهر بقول الحق، ويشهد التاريخ ويشهد أهل رفراف ما كان له من دور في تقوية الروابط وفي ترسيخ المبادئ الإسلامية وغرس تعاليم الدين والدعوة إلى الصلاة وإلى ترك المحرمات، مما كان له أطيب الأثر في نفوس أهل رفراف. كان دوره في رفراف عظيما كما كان من قبل في غار الملح. كان له إشعاع خارج مسقط رأسه في كامل قرى الشمال، يلهج الكل بذكره وينظرون إليه نظرة الإعجاب والتقدير ويعتبرونه قدوة. وليس في أي قرية من قرى ولاية بنزرت من لا يتشوق للاتصال به والأخذ عنه والتزود بنصائحه والاستفادة من علمه الغزير. فكان رحمه الله تعالى يقوم كل ليلة بدرس ليلي في مسجد غار الملح تطوعا، حتى إذا فرغ منه ارتقى الجبل الذي يفصل بين القريتين، يقوم بذلك كل يوم راجلا إيمانا منه بضرورة هذا العمل وخدمة الدين ونصرة الإسلام ومقاومة التأثير الأجنبي المستفحل. وكان الشيخ الهادي زمزم عالما فقيها فصيح اللسان، لا يرى العلم مجرد معارف نظرية يحشو بها صاحبها صدر الطلبة ثم لا ينفع بها ولا يفيد، ولكنه كان يسير في حياته الخاصة وفي صلته بالناس حسب ما يمليه عليه دينه وإيمانه الصادق بمبادئ الإسلام السمحة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعله في أعلى عليين. وقد توفي في 28 مارس 1970 برفراف، وترك الأثر العظيم، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يخلد ذكره في ملخصاته عن شيخه سيدي عثمان بالمكي، بل ملخصات تلميذه الهادي الجمالي، فطبعت في كتاب في علوم الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي. الله.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذي، بش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين،
6: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
5: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
6: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. ما كنتم سادة المستمعين والمتابعين، حفظكم الله ورعاكم. يتجدد معكم الموعد واللقاء كالعادة في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجيري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: شكرا، ربي بارك لك. إن شاء الله كالعادة مواصلين في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. وهيك الوصية الطيبة اللي قاعدين مشينا فيها خطوات، كان نذكره بالوصية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والعاقبة للمتقين. أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس والرضا بالموجود والصبر على المفقود والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة والحركات والسكنات بالنية ولزوم الخلوات والجوامع ومواصلة الفقير الجائع ومرافقة المتبتل الطائع ومجالسة المنيب الخاشع ومعاشرة الولي الخاضع وزيارة الساجد الراكع. وقل كذلك وكن جوال الفكر جوهري الذكر كثير العلم. ما زالت الوصية إن شاء الله فيها من الوصايا العظيمة. احنا وصلنا والعمل بالسنة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله
7: والعمل بالسنة،
8: ولما ذكر الشيخ هذه الجملة ربطها بقوله في الوصية اللي قبلها، قال رحمه الله وترك التدبير والاختيار مع المدبر والمختار. نحن قلنا أنه في هذه المسألة أن يكون الله تبارك وتعالى هو الذي يختار له أمره. ذكرنا قول الشيخ العالم الولي الصالح الكبير سيدي علي بن الحسن الشاذلي رضي الله عنه، عندما قال فإن كان ولا بد من الاختيار فاختر ألا تختار. وفسرنا قلنا مش معنى هذا أنه واحد يقعد بارك في الدار وما يعمل شيء، ولكن فسرنا أن المراد من ذلك هو أن يوكل الله تبارك وتعالى عنه
7: في كل
8: بالاختيار
7: أمور.
8: له. وذكرنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستخارة، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا أن إجابة الاستخارة مش انك تشوف حاجه في المنام
7: مش
8: من هذا القدر، مش شرط. تمام، بل من الحاجات اللي من أقوى الوسائل اللي تفهم بهم جواب الاستخارة هي التيسير في الأمر
7: أو العكس ربما. تمام؟
8: إذا كان تعسر معناتها إذا كان تعسر الأمر تستخير مرة أخرى مرة ثانية، باقي معسر تستخير مرة ثالثة، باقي مش ماشي اتركه ويمشي،
7: الأفضل أنك تتركه
8: تتركه وتمشي. تمام، هذا هو كيفاش نفهمه. فهو في مسألة كالعمل هذيك، نحن تو لماذا أقدم بهذه المقدمة؟ باش نربط بين الوصايا.
7: العمل بالسنة، شنو القصد؟ أي
8: ما علمت أيوة ما نحن ما قلنا إذا استخار في الأمر يبدأ بالعمل. فيقول له ما هو باش يبدأ يعمل وينظر هل يكون هذا العمل ميسرا وإلا معسرا.
7: نعم.
8: فإن كان ميسرا يمشي فيه وإن كان معسرا يتركه.
7: نعم.
8: هكا ولا لا؟
7: نعم.
8: هذا العمل الذي سيعمله عنده ضوابط. أول الضابط فقال له أن يكون على السنة، ولذلك قال له العمل بالسنة. والسنة في اللغة هي الطريقة. السنة في اللغة هي الطريقة. على قول الشاعر: لا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راضي سنة من يسيرها.
7: سبحان الله.
8: فالسنة في الحقيقة في اللغة بمعنى الطريقة، وفي الاصطلاح هي ما نسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. من قول أو فعل
7: أو تقرير.
8: نعم. هذا تعرفها عند أهل الأصول، وأما أهل الحديث يزيد فيها حاجة رابعة. يزيد في التعريف حاجة رابعة، يقول: السنة هي ما نسب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
7: وصف
8: النبي صلى الله عليه وسلم، خلقي أو خلقي. إما أن يكون وصفا خلقيا
7: خلق.
8: وإما أن يكون وصفا خلقيا
7: لأخلاق سدينية.
8: والعجيب أنك لما بتجي تشوف الوصايا من بعد كلها متاخذة من النبي صلى الله عليه وسلم هي ستكون في تتابع. تمام، موتي لما تحط ولدك قدامك مش تحكي له خمسة جملات، كل جملة مربوطة بالأخرى.
7: صحيح،
8: مش بتجيب له جملة منه وجملة
7: فما
8: منه.
7: قصد
8: في فما قصد في الكلام، فما منهجية. والكلام على بصيرة. رحمة الله على الشيخ
7: رحمه الله.
8: نعم. فقال: والعمل بالسنة أي أن يكون عملك وفقا لعمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عنه. علاش؟ لأن الفوز والفلاح والمقصد والنجاح في اتباع أثر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد أشار لك بذلك وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما من أحد في أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مثال له،
7: قدوة، مثال
8: يمشي عليه،
7: تبع خطواته
8: كل الخطوات. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم تفرق في أمته. إيش يعني تفرق في أمته؟ يعني ما من أحد في هذه الأمة إلا وله نصيب من النبي صلى الله عليه وسلم، يرى من النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: نعم.
8: ما من هذا كلام رب العالمين. ولذلك أي واحد في الدنيا، أي واحد في الدنيا أنا أقولها، من مات له طفل ينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم.
7: عليه الصلاة والسلام. صحيح.
8: من آتاه الله مالا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من جاع ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي طلقت بنته ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي تزوجت بنته ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيني أي حالة لما تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك، تطلع على المشهد اللي أنت موافق فيه غاديك، وانظر له ماذا فعل.
7: صحيح، عليه الصلاة
8: والسلام. واتبعه.
7: والعمل بالسنة.
8: والعمل بالسنة.
7: لهنا يعني نرجع في أحوالنا في حياتنا، نقيسه على ما عاشه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويشوف الإنسان كيفاش ينجم يخرج نفسه.
8: هو شوف، فما إشكال لهنا يعيشوا فيه برشا ناس. واضح في فهم هذه الحيثية. نحن لسنا مطالبين بعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
7: صحيح.
8: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش معانا اليوم، راهو يركب الكهرباء ويطلع في الطيارة.
7: نعم صحيح،
8: فهمتني؟ نحن مطالبون بعيش منهجية النبي صلى الله عليه وسلم.
7: فرق.
8: نحن مطالبون بالعيش بفكر النبي صلى الله عليه وسلم، بوحي النبي صلى الله عليه وسلم،
7: بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
8: هذا يا هو. أنا الناس ديما تفرق.
9: الناس ديما ما تثبتش يعتقدون أنهم يركبوا في في في عقولهم مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه على دابته أو ما من شيء، فهم يعتقدون أنهم يرجعوا بالحقبة الزمنية يعيشون نفسانيا الفترة هذه، لكن أنت في 2026 ما تقدرش، طيب وربي تبارك وتعالى يأمرك بالمستطاع لا يأمرك بالمستحيل. يعني أنت باش تكون ابن بيئتك وباش تكون ابن وقتك وابن زمانك، تعيش بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتني؟ هذه المسألة الأولى،
7: كيف مثلا حل المشكلات، كيف هذا هو
9: هذا هو، فهمتني؟ هذه المسألة في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى لنا أسوة حسنة. ومسألة ثانية، يقول قائل، لأنه برشة هذه سمعناها وهذا علاش قلت نعيش بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المعترضين قال ذلك الكلام وتلك الأفعال كانت تليق بذلك الزمان،
7: بذلك
9: الوقت غير الوقت، الوقت تبدل، فهمتني؟ حتى رأينا الناس صاروا يتكلمون حتى في مسائل قرآنية مقطوعة بها، يقول لك ليه توا الحال تبدل. فالقضية ماهيش هذه، القضية ماهيش هذه، القضية هي فهم شمولي للدين، فهمتني؟ ما نجيوش ناخذوا حاجة ونجزؤها، لا، هي الأخذ أخذ شمولي، باش تبدأ المنظومة متكاملة.
7: صحيح.
9: وإلا لو أنت باش تنج، لو أنت باش تجي الحاجة وتلغيها، باش يصبح عندك لهنا خطأ في الفهم، لأنه ما ألغيته قد تكون قد ألغيته لعدم فهم له، غيرك يفهمه ويصحح به ما استغلق عليك.
7: صحيح.
9: فردوا بالنا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
7: هذا والعمل بالسنة نفهموها من خلال الآية القرآنية هذه،
9: من خلال برشة آية، من خلال برشة آيات.
7: أي خلينا في الآية القرآنية اللي قلتها.
9: برشة الناس عندهم الكونسيبت، أنا ديما نقول حاجة، باش تفهم طريقة التعامل مع السنة،
7: نعم،
9: قبل هذا لازم قلبك حتى تكون ميسرة ومساهلة عليك، قلبك يكون مليان بمحبة الحبيب صلى الله عليه
7: الصلاة والسلام.
9: خاطر اللي أنت تحبه ما عادش باش تلقى جهد في اتباعه. شوف ولدك لما يحب ميسي تلقاه يبدأ يتبع فيه، في تسريحة شعره، في لبسته، في كلامه،
7: في لعبه للكورة،
9: في لعبه للكورة، في كل شيء. اللي يحب مثال قدامه من غير ما يفيق يلقى روحه متأثر به.
7: صحيح.
9: تمام. إذا أحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
7: عليه
9: ولا هو اللي لوش، شنو اللي كان يعمل باش نعمل كيفه،
7: نعم،
9: شنو اللي كيفاش كان يعيش في المسألة هذية باش أنا نطبقها. هذا مركبه
7: في حلول
9: ماذا؟
7: للمسائل. صحيح.
9: في طريقة تفكير،
7: في طريقة التفكير،
9: فهو تلقاه يعني هذا المحب مباشرة إذا استغلق عليه أمر يغمض عينيه ويتك ويقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الوضعية ماذا كان سيفعل مباشرة.
7: نعم.
9: يعرف الحل غادي.
7: تمام.
9: يعرف الحل غادي. فإذا لم يستطع أن يكون كذلك، وهذه كما نحن قبل قسمنا الناس، قلنا قسمنا الناس إلى أهل يمين وإلى مقربين، قسمنا الناس إلى محبين وإلى تجار، ها، يرجون تجارة لا تبور. طيب ما قلناش هذو باهين وهذو خايبين، لا، زوز باهين، لكن واحد بكل واحد
7: اللي أفرض
9: الله عليه
7: والدرجة.
9: طيب فهو يقول لو إذا لم تستطع، يعني الآيتين قالوا له في النونانية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لشكون هذو؟ للمحبين. تلقى المحبة، مركب المحبة هو اللي يهز فيعمل. طيب إذا لم تكن منهم، من ما أتكم فخذوه وما نهيكم عنه
7: فانتهوا.
9: فهمت التقسيم الآن؟ اي نعم،
7: نرجع للتقسيم هذا.
9: نرجع ديما هكا، هما الناس هكا، راهو الناس درجات، سبحان ربي، ربي خلق الصوابع ما همش قد قد.
7: صحيح.
9: فهمتني؟ فحتى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لم يتفاعل القلب عشقا وحبا وتياها بالحبيب صلى الله عليه وسلم لم يتركه هامل، اعطاه قواعد يمشي بهم باش ما يضيعش.
7: صحيح. ضوابط،
9: اعطاه ضوابط الذي شرعه لك صلى الله عليه وسلم امشي به، الذي نهاك عنه فانتهي عنه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام. وخير الأعمال ما كان لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نصيب، هو عمل تابع كيف. فلا يستحدث الإنسان ولا يقول نكتفي بالقرآن، لأن رب العالمين تبارك وتعالى في قرآنه لاتبع آيات ربه جل جلاله في قوله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا ما أتاكم الله فخذوه، مش قرآن هذا، ما قرآن هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت فيما شجر بينه. هذا قرآن ولا مش قرآن؟
7: قرآن.
9: قرآن.
7: نعم.
9: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قرآن ولا مش قرآن؟
7: نعم قرآن كريم.
9: طيب هو أن كنا قرآنيا نتبع هذا
7: صحيح طيب.
9: وعموما رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الزمان قال لألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجده تركناه.
7: لهنا الحديث على السنة
9: يعني طبعا وهو الكلام الآن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبيننا الآن تقريبا 1500 سنة هذا ما نعيشه اليوم.
7: 14 قرن
9: نعم 14 قرن.
7: شوف الحديث الوحي من الحبيب عليه الصلاة والسلام
9: ما هو إن هو إلا وحي يوحى
7: يعني
9: قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
7: يعني كنا نرجع أنه الشيخ نلقاه في الزمن هذاك الشيخ رحمه الله سيد الظريف يوصي بالعمل بالسنة
9: طبعا لأن الخير والفلاح والسداد والنجاح في اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا ابتعد عن القرآن وعن السنة وجد نفسه غارقا في بحر البدعة وما كان من بدعة فهي ضلالة. والمراد بالبدعة هنا على ما حدده الفقهاء في استحداث أمر جديد في الدين لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تمام. ولذلك يقول الشيخ قال والعمل بالسنة حتى لا يهلك. لأن
7: لا يهلك هذا
9: نعم لا يهلك السالك إلى الله تبارك وتعالى.
7: نعم
9: هو هذه نصيحة لمن
7: نعم
9: للمريد للسالكين الله لمن يريدون وجه الله تبارك وتعالى نعم ومرضاته.
7: نعم
9: فهو يقول لهم أول شيء
7: تتمسك
9: العمل بالسنة. ولذلك كثير من الناس يذكرون يرمون إخوانهم بالبدعة وإذا نظرت إلى أدبيات إخوانهم وخروجهم يقولون أن هذا العمل كل عمل يعرض على الكتاب والسنة فما لم يوافق منهما تركناه. هذا كلام الإمام الجنيد السالك رحمة الله عليه رضي عنه تمام. لكن القضية الآن وين صارت في الاختلاف في فهم السنة
7: في الفهم متاع الأحاديث.
9: أيوة
7: صحيح هذه اختلافات كبيرة
9: الاختلاف قد تقع تمام.
7: نعم
9: يعني إذا
7: في تأويل الحديث في فهم أيوة وفي التفسير. نعم
9: طيب إذا كانت المسألة دائرة اختلافهم في الفهم صار يحمل الناس الكل ما يجراش حاجة القلب واسع تمام. هذا له نظرة وهذا له نظرة هذا له قراءة هذا له سردية
7: صحيح
9: تمام.
7: ما يفسدش للود
9: ما يفسدش للود قضية المسألة عندها أصل
7: نعم
9: تمام. وقد يكون في ذلك رحمة لا إشكال.
7: لكن الإشكال في من ينكر أصلا
9: الذي ينكر أصلا ما الذي وقع له أنه رأى فهمه للحديث هو الفهم الأوحد فتعامل مع إخوانه الذين لهم نظرة وفهم في الحديث على اعتبار أن هذا الفهم لا يستقيم مع الحديث الذي هم فهموه وبالتالي جعل فهمهم لا مستند له ورميهم بأنهم استحدثوا وهي في الحقيقة مش هك
7: نعم
9: فهمت الكلام. ولذلك لو كان باش تلاحظ طيب لهنا باش يجينا سؤال واحد آخر باش يقول طيب والله يا شيخ رمزي لو أن هذه الفهوم اختلفت صار كل واحد يقول أنا فهمي كذا وأنا فهمي كذا وأنا فهمي كذا كيف تنضبط هذه الفهوم
7: حتى أي ننضبط للأمر.
9: طيب يعني لو كان كل واحد باش يقوم والله يقول أنا فهمتها بالطريقة هذه قالك لا ما هو حتى تنضبط المسألة ما هو كل واحد يقوم يتكلم برأيه هو يجب أن يكون عنده ضوابط
7: صحيح.
9: وهذه الضوابط أن يكون له من علم الفقه ومن علم الحديث ومن علم ومن أهم العلوم علوم العربية
7: صحيح باش يفهم صحيح لأنه فهم ساعات أحيانا حرف يبدل المعنى
9: مش حرف. أنا مرة نتكلم مع واحد قال لي فهم أخطاء فهم أخطاء لغوية في القرآن الكريم
7: سبحان الله العظيم.
9: نعم
7: أه؟
9: يعني مشتغل باللغة تمام
7: أه؟
9: فقال لي نحن عنا القاعدة الفلانية وعنا القاعدة الفلانية. قلت له كيف نشأ النحو هذه القواعد كيف لماذا سمي النحو نحو وكيف نشأ أبو الأسود الدؤالي كان مع علي بن أبي طالب لما رأى العجمة الأعاجم بدأ يدخلوا للدين فالراجل بنته في الدار سألته قلت له يا أبتي ما أجمل السماء فقال لها نجومها أبو الأسود الدؤلي. قلت له ما هذا قصد قصدت يعني انبهار محلاها. قال يا ابنتي قولي ما أجمل السماء. فمشي الرجل سيدنا علي بن أبي طالب قال له يعني إن لله وإنا إليه راجعون. دخلت العجمة في أبنائنا وهم علماء العربية يعني
7: صحيح.
9: فقال له يا لا عليك فابني ابني أو قال له الكلمة فعل واسم وحرف.
7: نعم.
9: ونحو هذا النحو.
7: ونحو هذا النحو.
9: فسمي النحو نحو. نعم. تمام.
7: نعم صحيح.
9: فإذا صارت المسألة كذلك لما جاءوا يستخرجون في القواعد استخرجوها من القرآن الكريم ومن أشعار العرب.
7: صحيح.
9: فكيف تجعل هذه القواعد نحن لما نقرأ في المنطق لما نقرأ المنطق يعني التعريفات هي جمع الجزئيات واستخراج منها كليات.
7: نعم.
9: تمام. هذه الكليات اللي جمعوا وصاغوا فيها صاغوا بها القواعد.
7: صحيح.
9: ها؟ هذه القواعد وصولها أتيات من القرآن.
7: نعم.
9: فكيف أنت كيفاش أنت تجيل القاعدة المستخرجة من القرآن وتحكم بها هي
7: تحكم اللي فما خطأ
9: في ما هو ذا لا يستقيم.
7: صحيح.
9: تمام. هذا هو الإشكال.
7: نعم.
9: نعم.
7: هو قوس فتحناه في الـ في الـ في هالجانب هذا. إذا نرجع للعمل بالسنة وبعدها ربط والاقتدائي بالأئمة
9: صلى الله عليه سيدنا محمد. طيب ما هو مش قلنا هنا عن الاختلاف في الفهوم ولا لا؟ طيب من سيكون ضابط علينا في الفهوم؟ ماشي الناس الكل بيجي يتكلم ولا ينظر يفهم المراد يقعد يقرأ في هذا الكل. تمام. طيب جعل الله تبارك وتعالى لنا منارات. كما أنت بيش تمشي عندك مسألة قانونية بيش تحل شركة لشكم مش تمشي بيش تمشي المحامي.
7: صحيح. تتواجه المحامي.
9: فبتي قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجي المعارض يقول لك لا أهل الذكر ما هوش موقوف عليهم. لا أهل الذكر في كل ميدان.
7: صحيح.
9: انت يوجعك ضرسك ولا توجعك كرشك
7: تمشي للطبيب المختص في
9: من هم أهل الذكر في هذه المسألة؟ هل أطباء والدكاترة تمشي
7: للاختصاص كذلك؟
9: صحيح. انت ساعة تمشي للطبيب الطبيب يكون هو مهمته يقول لك لا هذه راهي مرتبطة بأمراض القلب برا امشي الكارديولوج يا بعثك للمختص.
7: صحيح.
9: هذه العملية. فهو قال لك إذا اختلفت هذه الفهوم ما عادش تنضبط. إذا بماذا تنضبط؟
7: لازم فما
9: تمشي لشكون من أهل الذكر الذين تتبعهم في اجتهادهم لأنهم هم ملكوا أدوات الاجتهاد. فقالك والاقتداء بالأئمة. من هم هؤلاء الأئمة الذين ارتضتهم الأمة ورفعتهم على الأعناق وجعلت أقوالهم ومنهجياتهم سبلا للوصول إلى الله تبارك وتعالى. فإذا عملت بعمله وأخذت بقوله فأنت مأجور إن شاء الله سواء كان فعلك صحيح أو كان فعلك خطأ.
7: سبحان الله. في الاتباع يعني.
9: فأنت مأجور. طيب لأن القصد حاصل.
7: صحيح.
9: القصد هو إرادة وجه الله تبارك وتعالى.
7: والقصد زد الفهم والانضباط باش تفهم المفاهيم هذه الكل وتحدد البوصلة بتاعك.
9: فما مسائل نحن ينقصنا الأدوات لفهمها. تمام.
7: نعم.
9: يعني في المسائل الاجتهاد معنى مسائل اجتهادية.
7: نعم صح.
9: طيب باش تكثر فيها الأقوال تقول لي فما طيب من كان في نفسه هوا شنو اللي يعمل يبدأ يلوش في الأقوال ويلوج على أنه القول اللي يناسب حالته هو. فهو الشيخ لهنا ديما تذكره اللي هي وصية تربوية.
7: وصية
9: تربوية. فهو يريد أن يربيه وأقرب طرق إلى الله تبارك وتعالى وأحسن الأعمال ما كان ثقيلا على النفس.
7: تستثقل النفس على النفس.
9: هذاك أكثر عمل يوصلك. تمام. هذاك أكثر عمل يوصلك. فهو شي يقول له لهنا يقول له إذا التزمت بمذهب مالك عليك بأخذ أقوال الإمام مالك.
7: أهل مالك.
9: فإذا أردت أن تخرج من قول قاله إلى قول في المذهب الحنفي أو مذهب الإمام الشافعي أو كذا لا تخرج وحدك. لا تخرج وحدك. امشي للمفتي.
7: هو يشوف لك.
9: فهو يلقى حالتك بالحق لا تتناسب مع هذا القول والأمر فيه سعة. فهو يفتيك. فإذا أفتاك الشيخ لا إشكال في ذلك. فقوله لهنا والاقتداء بالأئمة.
7: وسبحان الله الربط يعني. رحم الله الشيخ كل مرة نشوفه إنه هالنبوغ
9: طبعا الوصية طبعا هذا الربط يعني هو محاولة استقراء بالعبد الفقير فإن كان صحيحا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان يعني فديما ما ناخذوش مسلم يعني صحيح. الله إنه يعلمنا يعني
7: آمين
9: يعني. فقط بما أفاض الله به على الفقير. تمام. أي نعم. ثم قال والاقتداء بالأم أنا أعتقد أنه هكذا. تمام. الشيخ يربي طلبته
7: يعني وهو في تدرج الكلام يعني تحس ماشي في الاتجاه هذا في السياق هذا. طيب تقريبا في الوقت اللي قعدنا باش نختموا الحصة ما عادش كان فما حاجة تحب تختم بها في هالباب هذا.
9: اي
7: تفضل نختموا بها يعني نختم في دقيقة
9: هذه. في قوله مسألة والعمل بالسنة أريد أن أنبه أخواني من المستمعين والمستمعات نحن عنا في هذا الزمان ثم حاجة صايرة أنا لا أحبها. إنه لما واحد جيت
8: تقول له حاجة وإلا واحد يسألك على حاجة بده تفسر له يقول لك أخي هذه فرض ولا سنة؟
7: ولا سنة.
8: فهمتني؟ تقول له لا هي مستحبة سنة. يا به كيف هي سنة؟
7: وكأنه فما تراخي معناته.
8: أيوه كأنه فما تراخي، فما عدم تعظيم. يعني تعظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمي سيدنا رسول الله
7: عليه الصلاة
8: والسلام. وسبحان الله نفسه هو يقول والله يا شيخ راني نحب النبي صلى الله عليه
7: وسلم،
8: وقل لي كيفاش قلبي يولي هكا ملهوف. فبتني فنقول لا يا ما جمع الله لرجل من قلبين في جوفه. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه دلالتها الاتباع، تغذيتها العمل بالسنة. يعني فمع لما تجيك الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم
7: ما تستهينش،
8: ما تستهينش بها،
7: يعني عظمها في قلبك،
8: عظمها. يعني قلت لك قبيلة إذا إذا إذا المحبة طبعت تولي تعملها من غير جهد. رحم الله سفيان الثوري كان يقول إن استطاع أحدكم ألا يحك رأسه إلا بأثر، يقصد إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليفعل. فمن عظم السنة هو من عظم السنة هو عظم النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، ومن عظم النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه رزق محبته، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله تبارك وتعالى.
7: يعطيك الصحة ربي يبارك فيك فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. وصلنا لختام حصة اليوم، حفظكم الله ورعاكم، تحية مريم فجاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله يبارك.
10: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
11: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعينا أينما كنتم أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. البرنامج عنده فوق من 10 سنوات، وهو يتحدث عن سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكذلك يتحدث عن سيرة الأصحاب الأطهار. وفي هذا البرنامج هناك سؤال، نطرح السؤال وليجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للحبيب صلى الله عليه وسلم. دائما في بداية البرنامج نقول تحية للناس اللي قاعدين يجيبوننا في هذه الجوائز، تحية للناس اللي قاعدين اللي يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويشريوا في هذه الكتب. الكتب هي كتب قيمة، السيرة ما ثماش

0: ما أظن أفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يا ربي نحن الهدف من هذا البرنامج أننا نعرف الناس أكثر بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والهدف من هذه الجوائز بس الناس تقرأ، بس الناس تطالع، بس الناس تعرف أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتمني وكل بيت وكل شخص يتصل بنا يوصلوا كتاب السيرة أو كتاب مصحف ناطق للقرآن الكريم. خليني نقول اليوم هو يوم السبت 18 صفر 1448، الموافق لواحد أوت 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج هذا البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71 136 000. في بداية البرنامج كذلك نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نذكر المحاور التي سنتحدث فيها في هذا اليوم وفي هذا البرنامج، وكذلك نذكر السؤال اللي باش نطرحوه اليوم في هذا البرنامج. المحاور الأول دور العقيدة في تحقيق الانتصارات الباهرة، دور العقيدة في تحقيق الانتصارات الباهرة. كذلك ما هي عوامل الثبات أمام الابتلاءات والمحن؟ ما هي عوامل الثبات أمام الابتلاءات والمحن؟ بصمش واحد من اليوم ما عندوش ابتلاءات وما عندوش محن، لكن ساعات يعجز ما يلقاش كيفاش يخرج من هذه الابتلاءات وهذه المحن بسلام. كذلك ماذا جنت الأمة من سيرة الأصحاب الأطهار؟ ماذا جنت الأمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الأصحاب الأطهار؟ لكن نقول للأسف الشديد كثير من الأمة الآن لا يقرؤون سيرة الصحابة ولا يقرؤون سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يسلك بنا طريق الأحباب وطريق الأصحاب وطريقة الحبيب عليه الصلاة والسلام. السؤال يقول: ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه الحباب ابن المنذر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ هذا هو السؤال. الاتصال بنا 71 136 000. شيخ دائما نذكر عنا ركن نبدأ به هذا البرنامج، اللي هو تفسير معاني كلمات بيت من أبيات البردة المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله. اتفضل شيخ نبدأ بهذا البيت. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم رضنا وارض عنا. إذن نشوف الإمام البوصيري ليس مجرد شاعر أو مجرد مادحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دمج السيرة بالعقيدة وبمسائل فقهية معقدة جدا وبمسائل عقائدية ضرورية للإنسان. مثلا اليوم في البيت هذا شوفوا مسألة أخرى عقائدية كيفاش اطرحها الإمام البوصيري بأسلوبه الفذ وطريقته المتفردة حتى تصل المعلومة للناس سهلة سجية ويتقبلون منه، ثم كيفاش علل هذا المفهوم العقائدي. إذا يقول فيه البيت: لا تنكر الوحي من رؤياه، إنا له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. لا تنكر الوحي من رؤياه، إنا له قلبا إذا نامت العينان لم ينم.
0: نعم.
1: شو معناها؟ لا تنكر من أنكر ينكر إنكارا، والإنكار هو الجحود وإنكار الشيء رده وعدم قبوله. الوحي كما عرفه ابن عطية إلقاء المعنى في خفاء، وهو من الله أرسله لأنواع منها، ورؤيا المنام وهو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
0: نعم.
1: قال القاضي عياض، قاضي عياض رحمه الله: وفي هذا حكمة من الله تعالى وتدريج لنبيه لما أراده الله به، لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة التي لا تتحملها القوى البشرية. فبدأ أمره بأوائل منازل النبوة، أول منزلة في منازل النبوة لتباشير الكرامة اللي هي الرؤية، صدق الرؤية وما يضاف إليه من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام نعم. الحجر والشجر عليه، حتى استقر جميع ما يراد به، فلم يأتي الملك إلا لأمر عنده مقدماته وبشارته. انتهى قوله
0: نعم.
1: القاضي عياض رحمه الله. الرؤية ما يراه النائم في نومه. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس.
0: نعم.
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رؤيا عين، فكأنه يعني فائق ما هوش في النوم. وجاء في تفسير العز ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء في كتابه التفسير الكبير أنها تختلف، يعني الرؤيا تختلف باختلاف محالها، فالسنة ثقل في الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي.
0: نعم.
1: معاني هذا البيت أشار الإمام البصيري إلى معجزتين اختص بهما رسول الله
0: صلى الله
1: عليه وسلم. المعجزة الأولى هي رؤياه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي تحققت كما رآها في المنام.
0: نعم.
1: ولذلك يقر البصيري أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي، وقد جاء في القرآن الكريم: إني أرى في المنام أني أذبحك. فقد رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فما كان منه إلا أن بدأ في تنفيذ ما أمر به مناما. وهذا الأمر خاص بالأنبياء، فقد أجمع العلماء جميعا قديما وحديثا أنه لا تنتج عن المنامات أحكام شرعية إزالة أو تثبيتا، وإنما هذا الأمر خاص بالأنبياء دون غيرهم من البشر. رد بالك واحد يقول: راني أنا شفت كذا كذا، واحد هز مرته لضربه، أش به؟ قالوا: مش نطلق. علاش؟ أشريت منها، هل رأيت منها سوء؟ هل أساءت إلي؟ قالوا: لا لا لا. في الأخر سألوا: علاش حب تطلق؟ قال: إني رأيت في المنام أني أطلق. فما كان من والدي هذه الزوجة إلا أن صفع سهره بكف وقال: إني أرى في المنام أني أصفعك.
0: أصفعك. نعم.
1: فأش عمل؟ قالوا: يا ولد
0: حكيم،
1: إني أرى في المنام أني أصفعك، هاني أنا مش نصفع. قال: ليش تضرب فيه؟ قال له: كيف ما أنت شفت طلقت، ما أنت حتى أنا شفت أعطيتك كف.
0: حكيم.
1: أرجع لعقلك توا.
0: حكيم هذا.
1: نعم، رجعوا لعقله.
0: نعم.
1: قال: هاني أنا شفت منها، هي أقبلها مني أنت، ما حبش تقبلها، هك رفضتها رفضا قاطعا، لأنه ثم منطق، ثم عقل. الإسلام يخاطب العقل.
0: العقل، نعم.
1: لكن هذه في حق الأنبياء هو وحي، ولذلك نفذ كما هو. لا تنكر الوحي من رؤياه نهي صريح لمن ينكرون الوحي من الرؤية، فهذا الصدر من البيت هو رد حاسم لمن أنكر في عصر اعتبار الرؤية وحي.
0: نعم.
1: البصيري قاعد يعيش معاه، شكون يعيش في عصره، يعيش مع الناس اللي عايش معاهم، ويرد عليه. وجاء عجز البيت تعليلا لصدره.
0: نعم.
1: لأن جميع البشر باستثناء الأنبياء إذا ناموا رفع عنهم القلم، ونامت قلوبهم عن الإدراك وعيونهم عن الإبصار.
0: شكرا شيخ، خلينا باش نمشيو فاصل لرفع اذان صلاه العصر، وبعدين تو نرجعوا ونكملوا البيت. لكن قبل ذلك خلينا نذكر السؤال: ما هي الخطه التي اشار بها الصحابي الحباب بن المنذر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه، وكانت من ضمن اسباب النصر في بدر؟ التواصل معنا 71 130 0000. خلينا احبابنا الكرام نمشيو فاصل لرفع اذان صلاه العصر، ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية،
3: نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
1: إشهار.
2: باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: صوت يصاحبك،
3: يفيدك ويؤنسك.
4: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش قولوا بربش نحية حياته هذه باش ما تمتعش نحية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة،
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ للتواصل معنا 71-130-000. نواصل شيخ، نكمل ما تبقى من المعاني كلمات هذه البيت من أبيات البردة للإمام البوصيري رحمه الله. نعم،
6: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن نشوف الإمام البوصيري رحمه الله، يعني درة مكنونة البردة هذه، فيها المديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها السيرة، فيها العقيدة، فيها الأحكام الفقهية، ولكن بأسلوب يعني من النوع السهل الممتنع اللي يفهموه الناس الكل ويعجزون في نفس الوقت على الإتيان بمثله. نعم. ويخرج من المسائل المعقدة التي حولها خلاف وأخذ ورد واختلافات بين العلماء وبين القائلين وبين كذا، يخرج منها بسلاسة عجيبة ويوصل المعلومة إلى السامع وإلى القارئ حتى ترسخ في ذهني يعني واضحة جلية لا غبار عليه. إذن لا تنكر الوحي من رؤياه، نهي صريح لمن ينكرون الوحي من الرؤية. فهذا الصدر من البيت هو رد حاسم لمن أنكر في عصر البوصيري اعتبار الرؤية وحيا. وجاء عجز البيت تعليلا لصدره، لأن جميع البشر باستثناء الأنبياء إذا ناموا رفع عنهم القلم، ونامت قلوبهم على الإدراك. نعم. وعيونهم عن الإبصار، ولذلك لا يعد ما يرونه حكما شرعيا باعتبار أن الحكم الشرعي متعلق بوجود العقل محل الإدراك. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد خصه الله بنوم العين واستفاقة القلب الدائمة، فقد كان يعيد ما دار حوله من كلام وهو نائم. فقد روى البخاري رحمه الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
5: نعم.
6: أي تحققت في اليقظة مثل الصبح بعينيه. المعجزة الثانية أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظ في حالة النوم واليقظة، بمعنى دائم الشهود للحضرة الإلهية، لا يغيب عن مولاه لحظة واحدة. ولذلك قال: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لأن قلب الإنسان تتناوبه الواردات الربانية والشيطانية والنفسية. ولذلك دعانا الله إلى كثرة الاستغفار والتسبيح لله حتى يسقل القلب ويعود له صفاؤه ونوره، فيرى الأشياء على حقيقتها.
5: نعم.
6: دون تلبيس إبليس أو تزيين، لأن الله قال في كتابه العزيز: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فهو الذي أقسم أن يقعد للمؤمنين في كل طريق يصدهم عن الطريق المستقيم. قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد نزع منه حظ الشيطان، يعني لا سلطان للشيطان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فما يدور في قلبه نائما هو عين الحقيقة لا زيادة فيها ولا نقصان، ولم ينم. ومعلوم أن لم في العربية تفيد نفي وقوع الفعل في الماضي نفيا مطلقا، يعني إيش معناه؟ فشرود قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منفي عنه، ولا تحوم حوله الشياطين، فهو الصدق المبين، وهو المتعلق بالعزيز الحكيم، لذلك كان ميزانه العدل في أبهى مظاهره صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم، هذه هي معاني وبيان الكلمات التي تحمل هذه البيت. حبيت نقول لك شيخ، هناك من الناس من يحفظ هذه هذا المديح حفظا جيدا،
6: نعم،
5: لمحبتهم للحبيب صلى الله عليه وسلم ولمحبتهم لهذا المديح،
6: نعم، وتبركا بها،
5: نعم،
6: هو لأنه هو أصل هذه أنشأها. يعني نحن نعرف القصة نتاعها وذكرناها في حلقة في بداية يعني تناولنا لهذا الكتاب ولهذا المديح، أنه كان الإمام البصري كان مشلولا يعني أصابه، ولكنه كان يستشفي ربه وكان يطلبه، وكان إلى أن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي ومسح على مكان ألمه وتوجعه، فقام بريئا يعني مبرئا من كل هذه الألام والأوجاع. ونعرف اللي هو ثم عجز البيت ينقسم إلى صدر وعجز،
5: نعم،
6: ثم عجز وقف عنده الإمام البصيري وعجز أن يأتي بعجز لذلك الصدر،
5: نعم،
6: الصدر هو الجزء الأول والعجز هو الجزء الثاني،
5: نعم،
6: ولكنه عندما نام جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال وأتم العجز اللي هو خير الخلق كلهم، كانت
5: الله
6: من عند، وكانت وزن يعني على حسب الوزن هذاك بيده راهي التفعيلة تقتضي ذلك أن تكون كلمات بعينها فيها حركات قصيرة وحركات طويلة، لازم تجيب الضبط موافقة للصدر وموافقة للتفعيلة اللي بنى عليها كل البحر الشعري اللي تبنت عليه القصيدة الكل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه وبيد، وقت جاء هو البحور الشعرية، هل جاءت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
5: لا،
6: جاءت بعده هو التقعيدة،
5: نعم،
6: والكتابة العروضية ولا غير ذلك، هذه كلها جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للبصيري في منامه وهو أتم له عجز البيت حتى اكتمل البيت، ونهض الإمام البصيري يعني منتشيا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملأ عليه ذلك العجز، وعرف أن هذه البردة هي مباركة. فلذلك الناس كانوا في الأرياف معناها في الشمال الغربي، أنا أذكر أنهم يقرأوا حتى على الموتى تبركا،
5: نعم،
6: واستشفاعا لهذا الميت، شفاعة، يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشفعون به عند ربهم حتى يعفو الله عن هذا الميت ويتجاوز عن سيئاته ويغفر له ذنوبه ويقبله قبولا حسنا.
5: شكرا شيخ، بارك الله فيك، هذه هي بركات هذا المديح الشريف. دائما نقول لو أن هذا المديح الإمام البصيري رحمه الله لهي عوض سيرة مختصرة سيرة، خذ السيرة ولخصها واختصرها وجابها في نظم في أبيات شعرية جميلة جدا. قلنا هناك كثير من الناس من يحفظون هذا المديح حفظا جيدا عن ظهر الغيب، وكثير من المساجد في بلادنا إلى حد الآن ما زالوا في المناسبات يقرؤون هذا المديح،
6: نعم،
5: نعم،
6: زالوا حتى في المساجد تقريب في أغلب تقريب معتمديات،
5: نعم،
6: الكل حتى في العاصمة لهنا موجودة في المولد النبوي، معناها ثم معناها خاصة في الاحتفال بالمولد النبوي يقرؤون وهذه القصيدة كاملة،
5: نعم،
6: من بدايتها النهاية،
5: نعم.
6: لكن سيدي بشير هو أذكر فيها السيرة بأسلوب فذ متفرد،
5: نعم،
6: أسلوب جذاب، أسلوب يخليه يتماشى مع لغة عصره، لأنه لغة عصر في القرن السابع الهجري هذاك لغة العصر هي لغة الشعر لعصر البصيري، ولكنه الإضافات اللي أضافها، وهذا اللي مش الفائدة في النقولات، والله أنا يعني كتبت كتاب، هاتوا تكتب في شهر تكتب زوج كتب، كتاب انت نقولات نقل من كذا ونقل من كذا
5: وكتاب كتاب، نعم،
6: لكن أخسر الإضافة اللي عملها الإمام المصير أنه تناول فيه مسائل عقائدية مستعصية،
5: نعم،
6: يعني الحكم فيها صعيب، تناول فيها مسائل فقهية وأصولية ولكن بأسلوب شعري، ولا يخرج في ذلك عن منهج يعني سرد السيرة النبوية بأكملها، يعني دون أن يخرج، بل أقحم هذه المسائل العقائدية وأعطى فيها رأيه. ولذلك أكثر واحد شاعر يتعرض للنقد قديما وحديثا هو الإمام البصيري. شوف إذا عدنا من الفرق الدينية الموجودة تو يعني يحقدون عليه وينكرون عليه كثير من
5: النقد، من أين يأتي؟ والحقد من أين يأتي؟
6: لأن معجز عن الفهم.
5: نعم.
6: أكثر الناقد
5: أظن أنه متطرفين في الفكر. نعم.
6: يقول لك هو مثلا من جملة المآخذ اللي يؤخذ عليه يقولوا معناها كيفاش أنه هو يجعل نفسه واسطة، وكيفاش أنه يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش أنه يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين من المآخذ، كيفاش يأله مثلا منهم بعض المآخذ أنه وصل إلى طلب العفو والمغفرة من، فهذا قصور من القصور في الفهم، وقد رد عليهم العلماء بأسلوب بعيد على القرآن وبعيد على بأسلوب منين؟ بأسلوب عقلي منطقي، ثم من خلال بيان اللغة العربية وبلاغتها.
5: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نعيد ذكر السؤال، ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكان من ضمن أسباب النصر في غزوة بدر؟
6: رأي خطة واحدة.
5: نعم.
6: باش الناس ما يدعوش حاجة. نعم. واحدة أشار عليه، مش 20 حاجة أشار عليه، هو قائد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: نعم.
6: قائد، ومع ذلك شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نظر في هذه الخطة وعرف اللي هو على صواب ومشى نفذها مباشرة، وكانت من مش هي السبب الرئيسي ولكن من
5: سبب
6: ضمن
5: من الأسباب.
6: سبب.
5: نعم.
6: من الأسباب.
5: نعم.
6: معناها للأمانة العلم يشوف قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقبل من جندي بسيط يجلس أمامه ويأخذ برأيه وينظر فيها، وعندما تبين له صواب هذا الرأي أخذ به ونفذه كما هي،
5: هو رب العزة
6: وسجل له
5: تعالى.
6: التاريخ.
5: نعم.
6: سجل اسمه وسجل له في كتب السيرة وسجل ذكره، أحيا الله ذكره على ألسنة.
5: نعم.
6: الصالحين.
5: نعم.
6: إلى يوم القيامة إن شاء الله.
5: هو رب العزة قال هو شاور في الأمر.
6: نعم.
5: هو ربي سبحانه وتعالى قال له ما يسأل، شاور معهم، احكي معهم، شوف. نعم. هذا رب العزة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أولى به وأحرى أن يتخذ رأي الحباب. نعم.
6: رغم أنه هو صاحب العصمة.
5: نعم.
6: وهذه من أفهام العصمة. شو معنى العصمة؟
5: أقول إن دل هذا فإنما يدل على تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
6: بالضبط. نعم. هذا يتواضع، والتواضع العظماء والتواضع.
5: نعم.
6: إنسان معصوم، شو معناه معصوم؟ طب معصوم هو راه حتى إذا أخطأ من مفاهيم العصمة. العصمة شو معنى؟ يزم يفهمها على حقيقة. أراه العصمة معناها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطأ، ولكن يأتي القرآن ويأتي الوحي لماذا؟ ليصوب هذا الخطأ، ما يخليهوش يمشي في الخطأ. بينما بني آدم
5: رسالة
6: البشر.
5: نعم.
6: البشر الأخرين نخطأ، ولكن لا ينزل القرآن في حق باش يصوبني، ولا ينزل يعني وحي في حق أي عالم من العلماء باش يصوب الخطأ بتاعه أو يقره على شيء. فالعصمة لها نوعان، شو اتجاهان. الاتجاه الأول أنه إذا أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي ليصوبه ويرده إلى الجاب.
5: نعم.
6: وإذا أصاب نزل الوحي كذلك ليقره على ذلك الصواب، وهذا معاني من معاني العصمة.
5: شكرا.
6: عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نعود للمحاور ونداوي بإذن الله من المحور الأول، دور العقيدة في تحقيق الانتصارات الباهرة. دور العقيدة في تحقيق الانتصارات الباهرة. كل إنسان في هذه الحياة الدنيا تكون عنده عقيدة سليمة وعقيدة كفلق النهار بإذن الله السميع العليم. ما يري إلا الخير.
6: نعم.
5: ما يري إلا الانتصارات. نعم. نعم.
6: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس حاجة باهية. شنو الحاجة؟ كل شيء علمهم باهي، أما أعطاهم مرتكزات.
5: نعم.
6: راهو باش تنتصروا عندكم ثلاثة حاجات. شنو هم ضمن ثلاثة حاجات؟ وخدم عليهم حتى تحققوا. شنو ثلاثة حاجات؟
5: نعم.
6: وأن تكون عقيدة صافية وعقيدة قوية وعقيدة فيها يقين واتصال بربي سبحانه وتعالى. صاحب العقيدة الصافية، صاحب العقيدة القوية، صاحب العقيدة اللي فيها يقين، أراه سينصره الله آجلا أو عاجلا.
5: نعم.
6: بهي هذا واحد. اثنين، العقيدة ماذا ينتج عنها؟ ينتج عنها حاجة هامة جدا اللي هي التزام أخلاقي رائع. شو معناه؟
5: نعم.
6: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك.
5: نعم.
6: يعني حتى الذي خانك أنت تؤدي له الأمانة، رغم أنه خائن. اثنين، حاجة أخرى، وقت اللي كان في أراد معناها واحد من المشركين، شوف الأخلاق، واحد من المشركين أراد أن يشارك معه فرده، قالوا لا احنا لا نستعين بمشرك.
5: نعم.
6: فهذا المشرك شبي في هذا الموقف هذا ربي سبحانه أنار قلبه و أسلم وسمح له بذلك في طريق في نفس قبل بدر بشوي. وجد رجلا من المؤمنين مهاجر من مكة، شوف سيدي بشير قيمة الأخلاق، واحد مهاجر من المدينة جاء وفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وكاد أن يرده معه إلى غزوة بدر، لكنه ماذا قال هذا المؤمن، هذا الرجل الصادق، هذا الصحابي، قال يا رسول الله إني أخذت أنهم أخذوا عني عهدا ألا أحاربهم. فماذا قال له رسول الله؟ نعم. قال أضم مشركين، أضم كفار، أضم كذا، أرجع وعمل. قال يا فلان في بوعدك، ما كنت أعطيتهم مرة. نعم. أمشي للمدينة تعدى وخلنا، رغم أنهم في ضعف يحتاج إلى زيادة واحد بركة، ومع ذلك علاش؟ لأن نعم. رب فيهم جانب أخلاقي كبير ياسر. ثلاثة اللي هذا هام جدا، معنويات مرتفعة، ولذلك قسم العلماء قالوا أسباب النصر ثلاثة وأسباب الهزيمة ثلاثة.
5: نعم.
6: أسباب النصر هي عقيدة صافية قوية متصلة برب السماوات والأرض، فهي يقين. اثنين يعني سلوك أخلاقي إنساني رائع بدرجة كبيرة. ثلاثة اللي هو هذا أهم، روح معنوية مرتفعة.
5: نعم.
6: ثلاثة أضم تو الهزيمة، أسباب الهزيمة، عقيدة مهتزة مقابلها، يعني تذبذب أخلاقي وتحلل أخلاقي. ثلاثة روح معنوية منهارة.
5: نعم.
6: فهذه كلها تؤدي إلى الهزيمة. كي تقرأ حضارة الأمة الإسلامية وتاريخها تجد أنها حققت الانتصارات العظيمة والكبيرة في الجوانب الحضارية والاقتصادية والعمرانية بهذه العوامل الثلاث، وسبب التقهقر نتاعها تقام عندما أهملوا هذه العوامل الثلاثة اللي حولها إجماع بين علماء المسلمين جميعا.
5: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبابنا الكرام للتواصل معنا 71-136-000. ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وارضاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ فاصل ثم نواصل حبابنا الكرام.

0: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب بن المنذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ شيخ، نواصل دور العقيدة في تحقيق الانتصارات الباهرة. نعم سيدي.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن قلنا قبل الفاصل أن العقيدة صحيحة، أسباب النصر ثلاثة وأسباب الهزيمة ثلاثة. اللي هي أسباب النصر عقيدة راسخة صافية جلية واضحة كما جاءت، كما منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم غرسية، ثم بعدها تجي يعني سلوك أخلاقي حضاري إنساني يجلب الناس إليه ويقدم الإسلام في صورة جميلة ورائعة جدا. ما يلزمش يكون معناها إنسان حافظ القرآن والحامل القرآن وحامل العلم ولا أخلاق له. نعم. واللي بضاعته ردت عليه، ترد عليه، ما عادش عندها قيمة البضاعة. بينما إذا كان صاحب علم أو صاحب قرآن أو صاحب كتاب ثم مع ذلك عنده الأخلاق الباهية، فالأخلاق هي الأسلوب اللي تصل به إلى قلوب الناس وتحببهم في هذا الدين. فإحنا نذكر كيفاش ادخل معناه عبادة ابن الصامت على سيدنا مصعب بن عمير وهو ما بينه وبينه يعني عمر مديد، معناه كبير عليه. فعبادة بن الصامت كان أكبر من سيدنا مصعب بن عمير، وقت اللي دخل عليه وشافوا انظر كيفاش الراجل هذا حربة ويريد قتله، ويقول له يا هذا يا سيد الأوس اشتعمل، اجلس واستمع إلينا، فإن عجبك كلامي فخذه وإن لم يعجبك فسأرحل عن بلدكم هذه. فلما جلس أخسر ربي سبحانه من بركاته بعث الله نورا، نور الصدق، نور الحقيقة، نور الإخلاص، نور الصفاء مع ربي، نور العقيدة الصافية اللي رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الفتاة، وحوله من فتاة منعم إلى فتاة يلبس الأدمة. الأدمة هو الجلد، ما عادش يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إليه يبكي. أكثر واحد يأثر فيه هو سيدنا مصعب بن عمير، لأنه كان يعرف كيفاش، كان يضع عطرا إذا مر بنهج في مكة يعرف اللي النهج هذا مر به مصعب بن عمير لما يبقى من العطر المستورد. كان يلبس أحسن لباس، كان منعم، كان من عائلة ثرية جدا. ومع ذلك عندما تحول إلى شظف العيش وشدته وما عانى في هذا، شنو اللي حوله هذا؟ هو العقيدة الصافية، اليقين الراسخ في ربي سبحانه، الإيمان بتلك المبادئ التي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه. فلما دخل عليه يعني ربي سبحانه بث، يعني خرجت الكلمات من صدر سيدنا مصعب بن عمير مضمخة بأنوار البركة وبأنوار ربي سبحانه وتعالى، فاخترقت صدر سيدنا عبادة بن الصامت واستمع لي لوقت قصير، ثم قال ماذا يفعل من أراد الدخول في دينك؟ قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يقيم الفرائض. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم عاد سريعا إلى الأوس وقال كلامي عليكم حرام إن لم تدخلوا إن هذا الدين الذي دخلت فيه منذ
0: نعم.
1: حين
0: شيخ، هناك من يقول أن الصحابة كانوا فقراء والواقع تفرض عليهم باش يعيشوا هكاك فقراء، لكن خلينا نقول هذا كلام ما تقبلش العقول،
1: مردود عليه.
0: نعم، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من، هناك صحابة كانوا من أغنى الأغنياء، كانوا أثرياء، ولكن آثروا الآخرة على الحياة الدنيا. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، خلينا نقول في غزو التبوك على ما أظن جاء ب300 بعير بأحلاسها وأقطابها، وقال وهداها وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جهز بها جيش العسرة. برا أنت قوم تول الجمل قدش يعمل؟
1: مليارات راه.
0: وجيت قوم الأحلاس والأقدام معناها بما حمل الجمل مليارات. بما حمل يقال مليارات. ما يحمل من غذاء ومن طعام إلى غير ذلك باش نعرفوا، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أغنى الأغنياء، ولكن تنازلوا على هذه الحياة ومشاو وقت ما حاصروا سعاب حاصروها بسيدنا رسول الله. مش السيدة خديجة من كانت مش كانت أغنى أغنياء قريش؟
1: كانت من سادة قريش
0: ومع

0: هذا خلت كل شيء ومشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ما الذي دفعه إلى ذلك؟
0: نعم.
1: شو الشيء خلاه؟
0: هناك كثير من الصحابة كما السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها.
1: نعم. عبد الرحمن بن عوف.
0: نعم.
1: كان ملياردير بتعبير اليوم، معناه ملياردير يعني بدرجة كبيرة.
0: جل الصحابة كانوا أغنياء.
1: نعم. صهيب الروم. صهيب الرومي أصبح من أكبر تجار مكة.
0: نعم.
1: من التجار يعني وش عمل؟ مش خلاها كل قالوا يعني شعب ساوموه قالوا نعم. حاجتين هم عرفوا، كان جاء واحد اخر رم رقدوا عليه وكلوه بتريحه وقالوا له ارجع لهنا، لكن هو ساوموه قالوا له سيدي تخلينا، انت جئتنا صعلوك. صعلوك في اللغه العربيه مش معناه مفهومه كما تو.
0: نعم.
1: مفهوم معناه صعلوك لا مال له، الرجل الذي لا
0: فقير.
1: مال له.
0: نعم.
1: يسمى صعلوكا.
0: نعم.
1: لانه ما عندوش مال. وقد اصبحت ثريه. فقال سيدي ما ضركم في هذا؟ يا نخلي اغتصبت لكم أموالكم،
0: جيت فارغ أخش فارغ.
1: قالوا سيدي احنا تركناك إذا تركت مالك. قال خذوه. فلما نزل جبريل يبشر عليه السلام، يبشره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول راه بشر صاحبك فإن الله قد قبل منه البيع. فلما قدم عليه هو مازال ما وصلش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، حتى إذا دخل عليه وجد وجهه.
0: سبحان الله. نعم. معناه قيضوه بماله وبحياته،
1: ماله
0: كله
1: كله أنه يرجع. روش معناه يرجع إلى نقطة صفر، لا يملك شيء، حتى شيء، ما يملك كان ثيابه، ما يملك كان حربته، ما يملك كان جرابه أكهو.
0: لذلك
1: يعني
0: ربي سبحانه وتعالى قال
1: الحياة الأولى
0: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.
1: نعم. فاش معناها راه واحد اخر طول هنا، شوف شوف كم من واحد في عافى الله الجميع في مستشفى الامراض العقليه، فيها ناس بارشه كانوا اغنياء واثرياء بدرجه كبير، لكنهم عندما اصيبوا بالافلاس لم يتقبلوا الوضع الجديد.
0: نعم. دارت فيهم الحياه،
1: ما عادش ينجم يتقبل، فما نجمش يقبل انه يصبح مثل العامل الذي كان يعيش معه، ما نجمش يقبلها. شنو العمل؟ ما دخل في أمراض نفسية، وكان إجبارا على عائلتي أن يؤوه في مستشفى الأمراض العقلية، لأنه ما نجمش يتفاعل. عليه شو سبب؟
0: نعم.
1: ولذلك أذكر الشيخ عثمان الحميم دي الله يرحمه،
0: لأن الدنيا تعلقت بهذا القلب.
1: الشيخ عثمان الحميم دي الله يرحمه من علماء المسلمين ومن علماء
0: الله يرحمه، هو الشيخ عبد الله الغلوفي.
1: نعم.
0: الله يرحمه، لأنهم كانوا علماء بالحق.
1: نعم.
0: نعم. الشيخ عبد الله الجزيري
1: كان عالم عامل.
0: نعم.
1: مش عالم معناها شاب في بيروه وانتهت مشكلة عندك مكتب وعندك كذا، لا، كان عاملا. عامل ايش معناه؟ كان على أرض الميدان، كان يبحث، كان يمشي، كان يعمل، كان كذا يطبق هاك العلم انتعه، وكتب في السيرة، وكتب في السيرة ملخص للسيرة.
0: نعم.
1: عملوا دروس الكل في جامعة الفتح، وبعديك اقترحوا عليه تلامذة انتعه باش يعملوا كتاب، وعملوا كتاب وخرجوا معناه.
0: نعم.
1: السيرة النبوي، كتب يعني أسرار البيت السعيد، كتب الصلاة وعماد الدين، أسرار المعاملات في الإسلام، أسرار الزكاة، الحق والواجب، والواجب في الواجب وفي الإسلام، يعني الحقيقة كتب معناها كتب قيمة جدا، وبلغة عصره معناها أنه مستساغة، لأنه ما هيش صفحات كبيرة.
0: نعم.
1: قال مشينا كان في جمعية المحافظة على القرآن الكريم، شو لمستشفى الأمراض العقلية باش يعملوا.
0: نعم.
1: باش يعملوا معناها زيارة يحاولوا يواسوا فيها المرضى. قالوا تحدثنا إليهم جميعا، هذه خفيتة من عنده مباشرة، قال لم نجد واحدا فقط من نزلاء المستشفى الأمراض العقلية سليم العقيدة.
0: سبحان الله.
1: يعني الخلاصة شنو؟ أراه معناها العقيدة السليمة تحميك، تجني ثمارها في الدنيا قبل الآخرة، هي حصانة نفسية من الهزات والاضطرابات وحالات الاكتئاب التي تجتاح الإنسان، تحب تحمي منها روحك وتبقى ديما معنوياتك مرتفعة. كن ابحث على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة الذي صار عليها الصحابة، ورد بالك ترمي نفسك في أشياء ما عندهاش أصل، راي ثم حاجات يعني سوقوها لنا لكن ما هيش أصلية. أرجع
0: لذلك الشيخ، دور العقيدة في تحقيق الانتصارات
1: نعم.
0: ما هي عوامل الثبات أمام الابتلاءات والمحن؟
1: نعم.
0: هذا العنصر يهزك طول للعقيدة.
1: نعم.
0: كل إنسان يجيه ابتلاء ولا يجيه محنة وتخلخله ويخرج على السطر، يخرج
1: العقيدة
0: على الخط، راجع العقيدة.
1: راجع العقيدة.
0: كان غني أصبح فقير، فلم يقبل هذا الوضع اللي اصبح فيه يرجع العقيده نتاعه.
1: راهي البنيه اللي مش تبني عليها الساس اللوتاني هذاك. نعم. اللي مش تبني عليه البنيه الكل والتوابق الكل لازم تكون واضحه وضوح الشمس. ايش معنى؟ ولذلك لا تؤخذ العقيده من الكتب ولا من الفيديوهات. ردوا. نعم. بالكم يا ناس، راهي العقيده ما تاخذهاش من الكتب، ما تاخذهاش من الفيديوهات، ما تاخذهاش. العقيده لا تؤخذ الا من العلماء الراسخين في العلم. في العلم.
0: نعم.
1: اللي قال عليهم ربي والراء وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. لانه ربي هو اللي حدد لنا هذا، لان العقيده معناها تقوم عليها اعمالك وكل وفوزك في الدنيا وفي الاخر ونجاتك في الدنيا وفي الاخر.
0: كما واحد باش يبني دار العرس،
1: واش بيك توا تلوج كي مش تبني دار؟ تلوج على مهندس باهي، وتلوج على بناي صناعي، وتلوج على مقاول ثقه، وتلوج وتبدا تفركس وتجيب. انت باش تمشي تصلح كهربتك تدور عليها الميكانيزيات الكل، لازم تمشي لفلان فلان يا خاطر ثقه. اما هذه مش تبني العقيده نتاعك، مش تاخذها ترمي روحك انك كاك وتطيش. نعم. روحك في اي مكان.
0: نعم.
1: ما هذا المشكل وين؟ انه الفهم السقيم اللي كنا نجيبه فيه توا، انه توا في وقعنا هذا الحادثه هذيك اللي حكيناها توا قبل حين، انه راى في المنام مرته لبس عليه وصاحبه اخلاق ومراه فاضله ومراه يعني صالحه ومراه تقوم بواجباتها الزوجيه وواجباتها الدينيه، وبعد هو راى في المنام انه طلقها، هزها لضربه حتى وديش بيك. المرأة هذه قصرت في حقك؟ لا. قصرت في حق أهلك؟ لا. طلبت منك أشياء أكثر من قدرتك المالية؟ لا. ما لشنو؟ رأيت في المنام أني أطلق. فما كان من رجل كان حكيما شد صفعته ضربة قوية بكف باهي على وذنيه للترجل. قالوا شبيك تعمل معي هكا تهين فيه؟ قالوا لأني رأيت في المنام أني أصفعك. حتى أنت أنا كيف حاني جيت مش
0: نفس الحكم
1: يزمك تفير، لأنه هذا سذاجة العقل. نعم. سذاجة، لأنه تمارست على كثير من المسلمين المؤمنين تزييف وعهم. شو معنى الوعي؟ هو يعتقد روحه أنك حفظ بعض الآيات من القرآن أو حفظ ربع من القرآن أو جزء من القرآن أصبح عالما ويجب أن يفتي الناس. القرآن لا، روح حفظ القرآن كامل وحفظه على القراءات العشر لا يجعل منك مفتيا ولا يجعل منك عالما ولا. نعم. يجعل منك صاحب علم. لا، راك أنت حامل للقرآن فقط. فإذا أردت أن تطرق باب العلم، منين تطرق باب العلم؟ تطرقه من أبوابه الأصلية، من أنك تجلس وتثني الركبة. كانوا. نعم. في جامع الزيتونة كان الطلبة، اسمع مني يا سيدي بشي، كان الشيخ اللقاني الله يرحمه وينعمه كان يدرس في سارية الشفاء. كان وقت الطالب يجي قدامه ويبدأ يلعب باللحية نتاعه وهكذا يفعل بلحيته.
0: نعم.
1: يخزر له فقط. ايش يعمل الطالب؟ يهز روحه ويخرج، لأنه عارف روحه ايش معناه، لأنه ضيع التركيز انتهى. فقط يخزر ليه بعينه، فقط يلزمه يخرج من البلاصه دي. كان الطلب يبقوا بالستة سوايع ما يتحركوش، وقت اللي يجي مش يقوم يولي يحبي، لأنه الدم تجمد في عروقهم لأنه على الحصير كلاد. نعم. ما عادش ينجم يقف الطالب مباشرة. كان
0: هذا من جملة يطلبون العلم للعلم.
1: شوف ايش معنى، شوف الأنوار العلم الصحيح. نهار من النهارات عبد الكريم الزغواني هذا معروف كان يسكن في حمام لنف، وكان يجي معناها مسكين يجي غاديك يتنقل ودي مشي. نهار من النهارات دخل فقال قرر شوي، وبعديك مشى قال لهم بروا نجددوا الوضوء. ثم. نعم. طلب خرج.
0: نعم.
1: جددوا الوضوء. ثم طلب جلس عاود اقرا مره ثانيه، فقال نعاود نجدد الوضوء مره ثانيه. ثم طلب خرج جد. ثم طلب لا ما خرجوش. المره الثالثه ما فهمش، قال توا من كان على جنابة فليخرج. اسمع شو معناها القوة، معناها من كان على جنابة، من كان جنبا فليخرج.
0: نعم.
1: قالوا إذا كان ما يخرجش راه مش خرجها من، تعرف شو معناها؟ يعني راهو مش سهل راهي
0: تجيب الإنسان
1: اللي كان. قال راه مش خرجوا، شو عملوا؟ الطلبة كانوا متربيين وكانوا متأدبين وكان واحد، شو عملوا؟ مسوا بعضهم، خرجوا مجموعة كاملة مع بعض، خرجوا مجموعة كاملة باش ما يتحرجش ذلك
0: شخص.
1: علاش؟ كيفاش أعرف؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى العلماء هذوك الربانيين ربي يزودهم بنور من عنده، يولي يعرف برشا حاجات تتكشف، رغم ليس كل ما يعلم يقال. رد. نعم. بالك كي تقف قدام عالم أراه ثم حاجات ما ينجمش يقولهم لك بالكلام، راهو تاخذهم من خلال التربية.
0: شو أنا؟ وهذه شيخ، هذه حاجة وقعت في عهد الصحابة، وقعت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدام الصحابة كل في وقت سارية بعثوا في غزوة.
1: نعم.
0: وبعد شهرين ما عنده حتى أخبار عليه.
1: نعم.
0: فهمت؟ ولهذا الناس اللي يحبهم ربي والناس اللي سلكوا طريق ربي سبحانه وتعالى وآثروا الحياة الدنيا وآثروا الآخرة على الحياة الدنيا، لو ربي يفتح عليهم.
1: نعم.
0: أن تكون مستقيم.
1: نعم.
0: مستقيم لو مش معناه تسد سبحة وجامع وتسيب تهمل الدنيا كله وتصلي وتصيم وذيك الاستقامة وتحب تصبح كما عبد القادر الجيلاني وتصبح كما كثير من العلماء الصالحين.
1: درويش.
0: درويش.
1: درويش. مش أصبع درويش. مش درويش معناها.
0: هم علماء. علماء صالحين. شيخ عبد القادر الجيلاني مؤلف كتب. شيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله مؤلف كتب. عالم من علماء الأمة.
1: نعم كثير من الكتب.
0: ولهذا كل عالم لو العلم يصحبه الصلاح.
1: نعم. حاجة أخرى، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو نرجع للموضوع هذا، كيش عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ أنه في المدينة التجارة مسيطر عليها اللوب اليهودي، والكلمة هذه راهي كلمة مصطلح حديث، اما احنا قاعدين نسقطوا فيها على الحديث، ما كانش موجود كلمه اللوب، باش اللي يسمع فينا ما يقولش بيه خلوه، هذه حط في كلمات مصطلحات حديثه.
0: نعم.
1: يطبق فيها على سيره قديمه معنا. لا، كان العنصر اليهودي هو المسيطر على التجاره. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يخسر هكا ويقول سلم امره لله، والله تو هز تو ندعي تو خل بالدعاء. الدعاء ياتي بعد الاخذ بالاسباب.
0: نعم.
1: وقت اخذ بالاسباب الماديه الممكنه اللي في استطاعتك، بعد ترجع إلى الدعاء. مش الحريق يمشي وانت يجيك واحد ينصحك يقولك أقرأ سورة ياسين تو يطفى، هذا خائن اللي ينصحك بهذا.
0: نعم.
1: راهو خائن، هو أمرني باش نقرأ ياسين سورة ياسين، لا خائن، لأن الطريق إلى إطفاء الحريق هو طريق عملي وليس نظري، أنك تهز اسطل ماء وتصبه، أنك تعمل، أنك تجيب كل وسائل الإطفاء، أنك تأخذ بكل الأسباب المادية ومع ذلك تقرأ سورة ياسين. أما إذا نصحك وقال لك اقرأ سورة ياسين فقط وما تخش بالأسباب المادية فهذا خائن.
0: نعم.
1: وهذا أرى ثم واحد خائن عن وعي، وثم واحد خائن عن جهل. فلذلك سيدنا علي يقول قوموه، هذا يفيقوه اللي هو عن جهل. ايش معناه؟ ينجم ينصحك بها وهو لا يقصد الخيانه، لانه نصحك بها لانه يسمع انه سوره ياسين صالحه كل شيء لما قرات له، فهو ينصحك به، لكنه مسكين جاهل مبدا يعني وعقيده اسمها الاخذ بالاسباب.
0: نعم.
1: الأخذ من الأسفل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاش التجارة كلها في المدينة بيد اليهود، ما قعدش يتفرج ويدعي في ربي وكو، لا، وأنهم يملكون السوق التجارية وهم اللي يتحكموا في السوق وهم اللي يتحكموا في الأسعار. إيش معناه؟ يعني المسلمين عندهم عبيد لهم، بقى يتفرج لا في المدينة وأموالها، ويتحكمون في الأسعار والسلع ويحتكرونها.
0: نعم.
1: ويستغلون حاجة الناس إليها، فكان لابد من بناء سوق للمسلمين. شو عمل؟ ما قعدش يتفرج، قال لا، ايش نخططوا؟ ايش نعمل؟ نعمل سوق للمسلمين، جيبوا تراه المسلمين. علاش؟ حاجتين، لينافسوا اليهود، هذه من ناحية.
0: نعم.
1: على مصادر الثروة والاقتصاد في المدينة وتظهروا فيها، والناحية الثانية هي ناحية إعلامية تسويقية وحاجة أخرى دعوية. شو معنى إعلامية تسويقية دعوية؟ شو معنى؟ لأنه التجار المسلمين مش يعملوا؟ سيظهرون الأخلاق الإسلامية في التعامل. ولذلك كي تقرأ كتب السيرة الكل وتبدأ تعمل في عملية إحصائية.
0: نعم.
1: عدد البلدان التي فتحت بالسيف وعدد البلدان التي فتحت بأخلاق الصحابة قداش؟ متوازين؟ لا. متعادلين؟ لا. أكثر اللي بالسيف؟ لا. تلقى عدد البلدان التي فتحت بمن؟ بأخلاق الصحابة أكثر بكثير، أكثر من ثلاثة أرباع من البلدان التي فتحت بالسيف.
0: حتى إلى الآن في عالمنا المعاصر هذا هناك أناس دخلوا الإسلام من تأثير أخلاق المسلمين عليهم، لكن مش المسلمين اللي توا، لما توا مش كل مسلم هو مسلم، مش كل مسلم عنده أخلاق كما قلت قبل أنت، له حفظ القرآن وأخذ إجازات وخذ اللي تحب. لكن القرآن إذا ما تصحبوش تربية وأخلاق وصلاح
1: ما عنده حد شيء، ما عنده حد شيء، ما عادش ينفك. بالعكس نعم. واللي وزر عليك
0: كذلك كمسلم، أنت كذلك كمسلم تحامل الإسلام، حامل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بلد غريب، إذا ما تكونش أنت قدوة وما تكونش أنت حامل رسالة الإسلام فلا خير فيك ولو أنت مسلم.
1: نعم سيدي بشير، قصة معناها جميلة.
0: نعم.
1: واحد مسلم تاجر كان يوصي تاجر قماش،
0: نعم،
1: ملابس جاهزة، يوصي في الصناعة نتاعه يقول لهم عندما تبيعون
0: نعم
1: اظهروا العيوب نتاع السلعة للشاري. آخر نهار من نهارات هو ماهوش موجود في المحل نتاعه، عنده برشا عمال، وقفت قافلة سياحية ونزل منها بعض السياح، فكان من ضمن السياح ذم يهود، تقدم منهم واحد يهودي وشاف نوع من اللباس يعني معروف، معناها ماركة،
0: نعم، شينية
1: بلغتنا احنا، وماركة هذه باهية معروفة كل شيء. فاش عمل؟ اسأل الصانع هذاك بقداش ثمن نتاعها، يعرف ثمنها الحقيقي، جي لقاها أقل من الثمن نتاعها. اش عمل؟ عمل لك مباشرة نشرها. الصانع يعرف اللي هي فيها عيب ولكنه عيب خفي، ما فاقش بيه اليهودي. دوب ما ركبت القافلة ومشات، جاء صاحب العمل أول ما خسر شاف لك السلعة هذيك اللي يعرفها سلعة غالية برش، قال وين السلعة اللي كانت لنا؟ قال له اسمعني، يجي لهنا جاء واحد يهودي وراني نزلت عليه نزلة نتاع ثمثم، بقداش بعتها؟ بحاله بنصف بضعف الثمن نتاعها، ضعف الثمن نتاعها. قال له هات هات الفلوس، جاب الفلوس، جاها فعلا بالدولارات معناها كل شيء. قال له منين مشات القافلة؟ قال له مشات من هنا، وأقصد أنها ماشي وراها بلاصة معين.
0: نعم.
1: يركب في سيارته ويخلط عليه، خلط، وقفت الكار، هبط السياح، هيا قالهم يا ناس بلا سامحني القيد نتاعهم، ثم واحد منكم راهو شرا واحد
0: قطعة
1: ما لباس معين. فسك اليهودي قال أنا هو اللي شريت. قال له خي تفضل هام فليساتك الكل ورجع لي السم. قال له علاش رجعت؟ قال له لأنه فيه عيب خفي، إيش نوريك العيب اللي فيه.
0: نعم.
1: اليهودي هذا ضربت في مخه، قال له اسمع هذه الدولارات انت عجيب، جاب له الدولارات. قال له أنت تجري في جرتي معناها تقريبا يعني 3 ولا 4 سوايع باش تخلط عليه، باش تقول لي راني أراو الصانع نتاعك، مش كنت اللي غشيتني.
0: نعم.
1: الصانع نتاعك هو اللي ما خل اللي ما أظهرش العيب نتاعك، ما الذي دفعك إلى هذا؟ قال الذي دفعني هو ديني.
0: ديني
1: شنو هو الدين هذا؟ الدين هذا يفرض علينا ألا نغش الناس أبدا، ألا نغدر بالناس، ألا نخون، ألا هالمسائل هذه كل ماهيش نظريات بل هي سلوكات عملية. قال له ويش؟ قال وريني الدولارات. قال له في بالك الدولارات تضم اللي اعطيتهم لك اللي اخذهم الصانع نتاعك مغشوشين؟ وقال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قال له ريت وانت هذا انا اللباس هذا مش ناخذه عندي ومش نعطيك ضعف الثمن اللي اخذه الصانع نتاعك ولكن بدولارات حقيقيه ماهيش مغشوش. قال له عليه؟ قال له لأن هذا العيب هذا هذا اللباس هذا سيكون أحسن ذكرى في حياتي، لأنه كان سببا في تطليق اليهودية والدخول في الإسلام. شوف
0: نعم.
1: المعاملة الطيبة اللي رب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمة الكل وكل واحد يسير في ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يسير في أخلاقه. رأوا معناها نستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كعندما نذكر أسمى نقوله صلى الله عليه وسلم ونبدو كوجي في المولد النبوي الشريف. لا، راهو معناها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في العمل بسنته. فلذلك يأتي يوم القيامة أناس ما يعرفهمش الناس جملة وما عندهمش لا قيمة علمية ولا حد شيء ولا ظهور إعلام ولا حد شيء، ولكن يجلسهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانبه، لأنه قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، السؤال يقول ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر رضي الله عنه ورضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ تواصل معنا 71 136 000 فاصل ثم نواصل المشاوير.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: حبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. للتواصل معنا 71 36 00 00. السؤال يقول: ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ خلينا نأخذ المكالمات الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة السلام الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم سيدتي.
1: اسمع حبيبة بن علي حرم خميس جافة.
0: منين يا حبيبة؟
1: قرطاج بيرسع.
0: حبيبة من قرطاج، مرحبا يا حبيبة.
1: وبيك عايش خويا يفضلك.
0: تفضل يا حبيبي.
1: الخطة اللي وضعها عملها الحباب، سمحني راني مرتبكة شوية، الحباب ابن منذر، هي تسكيرة الأبار.
0: تسكير الأبار؟
1: تسكيرة الأبار، أن تقطع عليهم الماء بلغتنا.
0: قطع عليهم الماء، واضح. شكرا.
1: وبيك عايش خويا وربي يفضلك.
0: أقعد على آخر البرنامج يا حبيبة، نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بالاسم الكريم.
2: نورس من ولاية كيف.
0: نورس، مرحبا يا نورس.
2: حي
0: من الكافة.
2: الإجابة هي: أشار الحباب ابن منذر على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بنزول المسلمين عند أدنى ماء من مشروب القوم، أي بئر بدر القريب من العدو، وردم بقية الأبار ليكون الماء لنا ولهم فلا يسقون، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وصار خطة عسكرية محكمة.
0: شكرا يا نورس، بارك الله فيك. وقل معنا لآخر البرنامج تسمع الإجابة تاعك صحيحة أم غير صحيحة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا الاسم الكريم سيدتي.
3: عبد الحق.
0: مرحبا الاسم الكريم سيدتي.
3: حيات بالطيب التركابي.
0: حيات
3: بالطيب التركابي.
0: سوسة. مرحبا حيات، شاركت معنا قبل حيات؟
3: نعم.
0: شاركت معنا قبل؟
3: لا لا، حاولت برها مرات ما تحصل في كان
0: المرأة. أعطني الإجابة لله
3: على البرنامج مستحى إذا تزيتون الكل.
0: شكرا بارك الله فيك.
3: وقت وقت
0: الإجابة
3: الصحابي كيف شاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حط الجيش وراء الماء.
0: نعم.
3: سألوا إذا كان هذيك معناها أمر إلهي ولا لا.
0: نعم.
3: قالوا معناها حرب، معناها خدعة متاع حرب. أشار عليه الصحابي باش الجيش باش يخلوا الماء خلف جيش المسلمين.
0: واضح لله.
3: وباش يحول ما بينهم ما بين المشركين ما يشربوش، والمسلمين يبقوا معناها يشربوا.
0: واضح يا حياة، شكرا. أقعد معنا الأخ البرنامج تسمع الإجابة، نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بشير خي الغالي، الاسم الكريم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكرا بارك الله فيك. الاسم الكريم عايش. سيدي
4: حسين مساوي من أم العريس، مدينة أم العريس ولاية قفص.
0: حسين أم العريس، شاركت معنا قبل يا حسين.
4: اي الاسبوع اللي فات جواب صحيح، ولكن ما استفدتنيش القرعه بشيء.
0: ان شاء الله تصحف كل يوم سيدي.
4: ان شاء الله ان شاء الله.
0: هذه المره شاركت معنا انت.
4: هذه الثانيه.
0: تفضل يا حسين. تفضل خويا.
4: حينما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ونظر الحباب بن المنذر المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه،
0: نعم،
4: فراه غير لائق عسكريا.
0: نعم.
4: شاف القامنا فتقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ارايت هذا المنزل؟ نعم. انزلكه الله، انا وحي.
0: نعم.
4: ليس لنا أن نتقدم ونتأخر عنه، ما نقدوش، ما نمشي وحي من الله رسوله.
0: نعم. أمر. نعم.
4: أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة.
0: نعم.
4: فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله.
0: نعم.
4: ثم نغوّر ما وراءه من القلوب، نرد مكلبير الكل.
0: نعم.
4: ثم نبني عليه حوضا. نعم. نفو بالماء فنملؤه ماء. نعم. ثم نقاتل القوم فنشربوا ولا يشربوا.
0: نعم.
4: نعم الرأي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. وهكذا كان أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا
0: شكراً.
4: إن دل على شيء دل على مشروعية المشورة.
0: نعم.
4: وإنها من الواجبات الضرورية في كل ما يهم أمر المسلمين.
0: شكرا سي حسين.
4: قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا بارك الله فيك خير الغالي، إن شاء الله تكون من الفائزين. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا باسم الكريم سيدتي.
5: أمك زهرة من المروج.
0: مرحبا أمي زهرة من المروج. مرحبا لله.
5: عايشك عايشولي.
0: تفضل أمي زهرة.
5: والله أنا حسب ما يظهر لي حكاية الدار اللي سكروهم وعملوا خوذ كبير يعني يكون للمسلمين، هذا رأي حسب التقرير.
0: الله يبارك، وقد معي دخل برنامج أمي زهرة تسمع الإجابة الصحيحة. شكرا أمي زهرة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
6: محمد صالح حامدي سيدي بوزيد.
0: محمد صالح سيدي بوزيد.
6: سيدي نعم.
0: تفضل خي الغالي الإجابة.
6: شكرا بارك الله فيك. هو ردم الأبار وخلوا بير واحد يعني باش العدو ما يستفيدش منه.
0: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. نواصل شيخ تحضر المكالمات.
7: شو عمل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمل سوق تاع مسلمين. شو عملوا المسلمين؟ حاجتين، يبلغوا فيه الدعوة للناس ويبينوا فيه أخلاق التجار المسلمين وحقيقة هذا الدين، واثنين حاجة أخرى ينقذوا الناس من احتكار اليهود ومن استغلالهم ومن احتكار استغلال السوق كله. فما الذي وقع؟ مال الناس إلى التجار المسلمين وأصيبت تجارة اليهود بالكساد والخسران.
0: نعم.
7: فاضطروا إلى ماذا؟ فاضطروا إلى بيع تجارتهم بأبخس الأثمان للمسلمين.
0: شوف كما فعل سيدنا عثمان بن عفان مع اليهود في نعم. شراء البئر. نعم.
7: شوف السياسة نتاع المسلمين، يعني ما حشتهمش بالدنيا، الدنيا يأخذوها مجرد أنه طريق إلى العفة والاستعفاف عن طلب الناس وإلى الحصول على الكفاف من العيش، مش الدنيا للاستثراء وللاحتكار وللغناء الفاحش. شوف أخلاق الإسلام، هذه الأخلاق التي تحتاجها الأمة في كل زمان ومكان.
0: شكر شيخ. نمر المكالمات الموالية. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا باسم الكريم سيدتي.
8: جليلة.
0: منين يا جليلة؟
8: من ولايه بنزرت.
0: شاركت معنا قبل الجليله؟
8: شاركت الجمعه اللي فاتت وما طلعتش في القرعه.
0: ان شاء الله تطلع اليوم في القرعه لله.
8: ان شاء الله ان شاء الله.
0: هذه يا جليله. نعم،
8: هي فكرتها انه سد الابار وترك بير للمسلمين،
0: قطع الماء عليهم معناها.
8: اي
0: شكرا. اوقد معنا الاخ البرنامج تسمع الاجابه نتاعك لله. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم سيدي.
9: عبد الباسط من
0: ولايه عبد الباسط. فين تسكن عبد الباسط؟
9: اريانا.
0: اريانا ولا سريانا؟
9: اريانا.
0: اريانا.
9: اي
0: سيدي اريان. تفضل يا عبد الباسط.
9: والله الاجابه هي تمثل في انه الاقتراب من اقرب بئر من قريش، ثم رد من الاباء معناها الاستولاء المسلمين وبناء
0: قطع الماء معناها
9: وقطع الماء على العدو.
0: واضح.
9: وضع حوض للمياه لاستعمال المسلمين عند الحرب.
0: واضح سيدي. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
10: وعليك السلام ورحمة الله.
0: مرحبا اسم الكريم.
10: أهلا سيدي بشير.
0: يبارك في عمرك سيدي. اسم الكريم حبيبي.
10: عمر سنيني.
0: سي عمر
10: سنيني.
0: منين سي عمر؟
10: من الصعيدة.
0: وجات الصعيدة هذه أي ولاية؟
10: تابع ولاية سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد. سيدي بوزيد أكبر ناس بالنسبة يتصلوا بهذا البرنامج هي ولي سيدي بوزيد. تفضل.
10: يرضي عليك وبارك فيك.
0: تفضل سي عمر. أعطي الإجابة يا سي عمر. تحية للناس كل. نعم.
10: سيدي أشار عليه بتغوير الماء وترك وحول عامل حوض باش يصطبوا منه كان المسلمين.
0: شكرا. قطع الماء. بارك الله فيك سي عمر. أقعد معنا لآخر البرنامج تسمع الإجابة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم.
11: أم حمدي.
0: أم حمدي. مرحبا يا أم حمدي. أعطي الإجابة. منين أم حمدي قبل كل شيء؟
11: من ولاية المنستير.
0: المنستير. مرحبا يا أم حمدي من المنستير. نعم أم حمدي. أعطي الإجابة يا أم حمدي.
11: والله لسمعت السؤال يعني.
0: السؤال يقول ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في غزوة بدر؟ نعم.
11: بشير
0: ملا عرفتوش. ما عندكش إجابة. شكرا يا أم حمد. المرة الجاية إن شاء الله. نعم نمر للمكالمة الموالية. بربي أعذرنا إذا انقطعوا التليفون على خطر عنا المكالمات والوقت يداهمنا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
0: مرحبا باسم الكريم سيدي.
12: بالقاسم مبارك.
0: منين سي بالقاسم؟
12: من تونس.
0: مرحبا سي بالقاسم.
12: بك أكثر عايز.
0: تفضل خويا غالي.
12: الجواب هو قطع الماء عن العدو ويشربك المسلمين كهو.
0: قطع الماء. شكرا بارك الله فيك.
12: تبشير بالله تربى. نحب كتاب قرآن الناطق.
0: لماذا؟
12: خطر الظروف العيد ما معك سنين تقرأ.
0: نعم؟
12: العيد معك سنين تقرأ قلت.
0: معناها أنت عندك مشاكل في الـ في الـ في النظر؟
12: أي هذاك عليك كنت قبل نقرة تو معي.
0: الله يبارك.
12: نمر ربي يبارك في عملك.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
13: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم سيدي.
13: بزهري مسعودي من سيدي بوزيد.
0: نعم.
13: بزهري مسعودي من سيدي بوزيد.
0: الظهيري.
13: لزهري
0: من سيدي بوزيدة.
13: اي
0: مرحبا اخويا. اعطي الاجابه يا سيدي
13: لزهري. وبيك يا شيخ.
0: نعم.
13: الاجابه هي السيطرة على منابع الماء و
0: قطع الماء
13: بقيه الابار.
0: شكرا. قطع الماء بارك الله فيك. نمر المكالمه المواليه. اخر مكالمه. هناك مكالمه معاش مكالمات. نواصل شيخ.
7: نعم.
0: نواصل إذن في البرنامج.
7: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه الأولى معناها أصيبت التجارة تجارة اليهود بالإفلاس واضطروا إلى بيع تجارتهم والبضائع نتاعهم بأبخس الأثمان للمسلمين، وبالتالي نعم. أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطر اقتصاديا بطرق حكيمة. هذه إيش معناها؟ يعني حسن التخطيط يضمن لك النجاح الباهر في النهاية. اثنين، زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم نتأمله من جانب آخر، جانب نعم. اجتماعي، أنه تزوج بالسيدة أم المؤمنين عائشة وكانت صغيرة السن. اللي يغسل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النساء لكن ليس كما نحب نحن اليوم، ليس هذا الحب للجسد ولا غير ذلك، وإنما كان أنه هي رغم صغر سنها لم تنجب، ورغم أنها خالية من العيوب الجسدية، لأن المدبر لهذه الأمور هو الله العليم الخبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقد قامت هذه المرأة بماذا؟ بإجلاء الفهم القاصر إلى الفهم الحكيم، ولذلك نعم. كانت أكثر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تعرضا للنقد، ولأن حال المسلمين الناس قديما وحديثا ومستقبل يعادون من ينقلهم من الدوائر الضيقة في الفهم والعادات إلى وما ألفته النفوس وما تقاصرت عنه العقول إلى الأفهام العالية والمقاصد العالية، وهو ما عبر عنه كذلك الشاعر تونس الشاب: كلما قام في البلاد خطيب يوقظ الناس ألبسوا روحه. ويشوف كيفاش معناها يكونوا ضده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج بالمرأة هذه وهو يعني فات 55 سنة، أراه كان يعني زواجا فيه حكم كثيرة وكثيرة جدا. يبارك اللي المرأة هذه أعدها ربي سبحانه وتعالى ألا تنجب الأولاد حتى تتفرغ لخدمة الدعوة الإسلامية، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 47 سنة. كانت يعني كانت هي الملجأ للصحابة عندما يشتد الخلاف
0: نعم.
7: بينهم. كانت حاجة أخرى أنها نقلت للأمة فقه النساء كاملا، أنها نقلت سلوكات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الأسرة المتماسكة وفي أسرار نجاح الأسر اللي هو نحتاجه اليوم. فخلقت أسرا متماسكة في المجتمع الإسلامي لا أسرا متفككة، لأنهم يعرفوا أنه تماسك الأسرة هو قوة وعمادة للمجتمع، أنه تكسب مجتمع قوي وبالتالي تكسب أمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
0: إن بنينا الأسرة على أسس صحيحة. نعم. شيخ أعطيني الإجابة على هذا السؤال. ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب بن منذر؟ إذن
7: هذا الصحابي الحباب بن منذر رضي الله عنه وارضاه جندي بسيط من جنود الإسلام ورافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف طريقة التعامل، لا ينظر إلى المقامات، لا مو شوفه، شوف الأدب اللي علمه فيه. يا رسول الله هذا المنزل، هذا المكان، هذا أنزلكه الله
0: ربي سبحانه،
7: يعني هو وحي ما عند ربي سبحانه وتعالى، وإلا هي الرأي والمكيدة والمشورة. قال هي الرأي، فقالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش نحطه وإحنا الجيش نتاعنا الماء كله رانا والأبار الكل يقع ردمها، باش هم يقطع عليهم شنو؟ التموين والإمداد. وأقوى حاجة تضمن بقاء الجيش هو ضمان خط الإمداد.
0: نعم.
7: أنك عند خط نتاع إمداد، هو قطع عليهم كل شيء، هم جايبين معاهم 1000 بعير من مش يشربوهم، ما مش يموتوا بالعطش، هم جايبين معاهم أكثر من 1000 واحد من مش يشربوا مش يموتوا بالعطش.
0: نعم.
7: يعني تحتاج من المسلمين شوية صبر فينتصرون بدون دخول في معارك. شوف معناها حكمة. اثنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى مقامه أنه نبي، أنه قاعد أسكري في الوقت ذاك، صفته
0: نعم.
7: اللي يتحرك به، بل نظر إلى الرأي. وهذه رسالة عظيمة لنقول انظر إلى الأفكار لا إلى الأشخاص.
0: نعم.
7: فالأشخاص يموتون والأفكار الصائبة تبقى ولا تموت، فالأشخاص تزول والأفكار التي تبني تدوم.
0: ذهب الحباب ابن منذر إلى جنة النعيم وبقي الفكرة نتاعه والرأي نتاعه.
7: جندي بسيط كان ينجم ما يتذكرش اسمه مرة واحدة.
0: نعم.
7: لكنه شكرا. كان فطنا ذكيا.
0: شكرا شيخ. سي زهير، عندي الأرقام من 1 حتى 11 كلهم جاوبوا إجابة صحيحة، اليوم الناس كلها جاء إجابة صحيحة، لكن القرعة الله أعلم شكون باش تخرج. أعطيني الإجابة من 1، قفت سي زهير واستعد، من 1 حتى 11. رقم 2 هي حياة منسوسة. مبروك عليك يا حياة منسوسة، قيد لي حياة منسوسة يا كريمة. الرقم الموالي رقم 5 اللي هي وسي محمد الصالح من سيدي بوزيد، محمد الصالح من سيدي بوزيد. الرقم الثالث والأخير اللي هو رقم 6 زهرة المروج. مبروك عليك يا زهرة المروج. اليوم عندنا سوسة، حياة من سوسة ربحت معنا جائزة، كذلك عندنا زهرة من المروج ربحت معنا جائزة، كذلك عندنا محمد الصالح من سيدي بوزيد ربح معنا. اليوم 3 ولايات ربحوا معنا الجوائز. دائما نقول له اللي شارك معنا 5 مرات ويخرج في القرعة وما يخرجش اسمه في القرعة بعد 5 مرات، المرة السادسة نحن نكرموه بجائزة. برنامج مشاوير ما يصعبش عليه الأمور، ويعطيه جائزة حبا في الحبيب صلى الله عليه وسلم وحبا في هذا البرنامج. نواصل شيخ. نعم. بعض الدقائق. نعم.
7: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا احنا ديما موضوع انتعنا اللي جاء ما بين البيت انتع الإمام البصيري وما بين درس.
0: نعم.
7: اليوم هو العقيد. شوف العقيدة اش مش تعمل تو، تتخذ قرار قريش قرار بتجريد كل مهاجر من المسلمين من جميع ممتلكات، سواء كانت أموال منقولة أو ثابتة، ظلما وعدوانا وغدرسة وغصبا.
0: نعم.
7: شوف القرار شنو معناه، يعني جردوا من جميع أموال.
0: نعم.
7: حتى هو مشى وعنده دار غديكة الدار يستولوا عليه، حتى عنده عقارات يستغل فيها الدار يستغلوها يفكوها له، حتى عنده تجارة ويكلف عليها ناس أخرين ويخرج يفكوها له. انظر شنو معناها أقراها مليح هذه.
0: نعم.
7: فهؤلاء وجدوا أنفسهم أمام حاجتين، إما أن يبقوا في في في في قريش وبالتالي يفوزون بمغانم الدنيا، وإما أن يهاجروا والهجرة الوقت ذاك فرض ويغنموا بالفوز في الآخرة.
0: نعم.
7: شو الصحابة عملوا؟ هذا دور العقيدة هي المشتوجك، ما وقر في القلب وصدقه العمل. الوقر في القلب.
0: نعم.
7: صحيح اتعلم وقرأ الكتب انتع العقيدة الكل والعلوم الكل الإسلامية، لكن ما تعرف حقيقة هذه العلوم حين تطبيقها في أرض الواقع.
0: نعم.
7: كان المسلمون وقريش شيعم يعيشون حالة حرب، ومن المعلوم والمتعارف عليه أن أموال العدو إذن ودماءه مباحة أثناء الحرب، وهذا يدفع إيش معناه؟ يدفع يعني شهية الظلم عن المسلمين، شبهة الظلم.
0: نعم.
7: عن المسلمين. علاش؟ التي دسها المستشرقون ليشوهوا بها التاريخ الإسلامي، وتناقلتها بعض الأفواه، يعني بعض الأفواه المسلمة. إيش معناها هذا؟ يعني جهلا بالحقيقة أو تنفيذا لما في قلوبهم من مرض، أراه دماء وأموال وأعراض كل مستباحة في الحرب. فاستعادة يعني المالك استعادة مالك المغتصب منك هو من الكليات الخمس.
0: نعم،
7: لأنه هم اش قالوا على غزوة بدر؟ قالوا كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويحاول أن يفتك، معناها يغتصب، واستعملوا الكلمة هذه اغتصاب، معناها القافلة نتاع قريش. هذه لا، لأنه من الفهم العميق للدين الإسلامي أنه فيه خمسة كليات. هل هم الكليات تضم المحافظة على النفس والمحافظة على الدين والمحافظة على المال والمحافظة على النسل والمحافظة على الشرف؟ هذم الخمسة كليات. أنا هي الكلية الأولى اللي مرتبة في درجة واحد في المرتبة الأولى هي كلية المحافظة على الدين تاعك، أنك اسمك تحافظ.
0: نعم،
7: على دينك
0: فعلا،
7: تحافظ على دينك. وأجمع عليها علماء الإسلام قديما وحديثا، بل إن التفريط فيها يدخل في باب التنازل عن مقاصد الدين ويحال صاحبه على الإثم. وهذه الكليات هي ذكرناها، هي النفس والدين والعقل والمال والعرض. فخروج المسلمين إلى قوافل المشركي قريش يدخل في باب استرجاع جزء من مستحقات المسلمين التي وقع الاعتداء عليها ظلما وعدوانا، وليست معناها اغتصابا لأموال الناس، بل استرجاعا ودفاعا عن هذه الكليات التي يقوم عليها الدين الإسلامي.
0: شكرا شيخ عبد الباقي، نتوقف عند هذا الحد. التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، إلى ذلك الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.

وهب الله عز وجل طيبة الطيبة أو المدينة المنورة أو يثرب كما كانت تسمى قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها مزايا لم يهبها لغيرها من المدن، فهي البقعة التي اختارها عز وجل لنبيه الكريم كي تكون داراً لهجرته ومنطلقاً حقيقياً لدعوة الإسلام وأول عاصمة في التاريخ لآخر الأديان السماوية وغيرها الكثير الكثير من المزايا. ورغم أن المسلمين يحبون المدينة المنورة ويتمنون زياراتها للصلاة في مسجدها الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا منهم لا يعرفون تفاصيل تاريخ المدينة المنورة لا السابق للإسلام ولا كثير من تاريخها بعد الهجرة النبوية الشريفة. ولذلك قررنا في هذا البرنامج أن نقلب صفحات من تاريخ المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، مستندين على الكتب التي تخصصت في هذا التاريخ، وسيساعدنا في ذلك المؤرخ الذي نقب في تلك الكتب

الطيبة الطيبة مزايا لا يملكها غيرها، فهي اكتسبت اسم المدينة من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بعدما كانت تسمى يثرب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو من حد حدودها من جبل عير إلى ثور، وهو عليه الصلاة والسلام من حرمها، فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، لا يقبل منه عدل ولا صرف. ولم يقتصر الأمر على الاسم أو الحدود، بل إن هذه المدينة أحبت النبي عليه الصلاة والسلام فأحبها، ودعا لأهلها وتوعد من يؤذيهم بالعقاب الشديد. ورغم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعش في المدينة إلا فترة تزيد عن 10 أعوام بقليل، فإنها كانت عامرة سواء من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو العمرانية أو حتى الاقتصادية، فهو عليه الصلاة والسلام غير منذ قدومه الشريف إلى يثرب كل شيء فيها.

هل لا تحدثنا عن نشأة المدينة منذ فجر التاريخ ومن سكنها في البداية وما هي المزايا التي دفعت للسكن فيها؟

يرى المؤرخون والإخباريون أن المدينة المنورة بدأ السكن فيها بعدما هيأ الله تعالى لهذه البقعة جملة من العوامل التي جعلتها مكانا جاذبا، وكل تلك العوامل كانت تشير إلى أنها تنتظر حدثا عظيما، وأن الله عز وجل بقدرته كان يسير أحداث تلك المدينة التي كانت مجموعة قرى متناثرة لا يجمعها إلا العمل بالزراعة، ويمهدها لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إليها، ويهيئ تلك المدينة الصغيرة لتكون أول عاصمة لآخر الأديان السماوية التي يرسلها تبارك وتعالى للبشر. وتتجلى القدرة الإلهية في نشأة هذه المدينة في أنها وبطبيعتها التوبوغرافية كانت تستقبل الغرباء عنها وتحن عليهم وتوفر لهم العمل والحياة فيها، وهو ما تجلى واضحا في الهجرات المتعاقبة والكثيرة التي مرت على يثرب قبل ظهور الإسلام بكثير. وفرت يثرب كل الأسباب التي تجعل منها مقصدا للمهاجرين والباحثين عن مكان للسكن والعمل، فهي محصنة تحصينا طبيعيا عبر سلسلة من الجبال والحرات البركانية التي تكاد تحاصر المدينة من جميع جهاتها باستثناء الجهة التي حفر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الخندق إبان غزوة الأحزاب. ويتجلى التحصين الطبيعي الذي كان يبحث عنه المهاجرون الأوائل في حرتي الوبرة التي تسمى اليوم بالحرة الغربية، وحرة واقم التي تسمى بالحرة الشرقية. فضلا عن مجموعة من الحرار الأخرى مثل حرة أم سليم وحرة شوران وغيرهما من الحرار الصغيرة التي لها نفس خصال الحرتين الكبيرتين، هذه الحرار الكثيرة المنتشرة في غالبية أراضي المدينة المنورة كانت مانعا طبيعيا من أن يتعرض ساكنوها لغزو مفاجئ بالنظر إلى الصعوبة البالغة التي يمكن أن تجدها الخيول والجمال وهي تسير على تلك الصخور البركانية الشديدة الوعورة بسبب عدم استواء الأرض والصخور الصغيرة المتناثرة فيها.

أستاذنا المؤرخ، لكن المناعة التي توفرها الجبال والحرار للمدينة المنورة مهما كانت قوية ورغم أهميتها، إلا أنها لن تكون سببا كافيا للسكن فيها، أليس كذلك؟

هذا صحيح، المناعة التي توفرها الجبال والحرار الموجودة في المدينة المنورة لم تكن السبب الوحيد للسكن فيها، بل إن هناك سببا أهم ألا وهو توافر المياه، ويبدو أنها كانت متوفرة بكثرة في قرى يثرب في تلك الأزمنة القديمة، وهو الأمر الذي أشار إليه المؤرخ الجغرافي الإغريقي الشهير هيرودوت عندما ذكر في كتاباته أن هناك نهرا يجري في يثرب سماه كوروس يأتي إليها من شمالها من مسافة 100 كيلومتر، وهو ما يطلق عليه اليوم وادي الحمض. والوادي معروف ويمكن مشاهدته اليوم خاصة الخارج من المدينة باتجاه خيبر، وتتطابق آراء المؤرخين مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار إلى أن جزيرة العرب كانت أنهارا ومروجة. فهؤلاء المؤرخون يشيرون إلى أن جزيرة العرب بصفة عامة كانت تعيش في الأزمنة السحيقة أجواء المطيرة تكثر فيها المياه طوال الوقت، ويرى المؤرخون أن تلك الأجواء المطيرة والأنهار الجارية في جزيرة العرب بدأت في النضوب قبل 2000 عام من الميلاد، عندما تغير مناخ جزيرة العرب إلى المناخ الصحراوي الشديد الحرارة القليل الأمطار. بيد أن بعض المواقع في جزيرة العرب تحولت إلى واحات ومنها يثرب لدرجة أن بعض أحيائها كان مكانا للعيون السطحية الجارية، وهو ما تسبب في أن يشتكي المهاجرون إليها بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إليها من أجوائها بسبب تلك العيون التي يتجمع عليها البعوض والهوام. ولتقريب الصورة أكثر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أثنى على إسلام زيد الخيل بن مهلهل فارس قبيلة طيء وغير اسمه إلى زيد الخير، قال إن لهذا الرجل شأنا كبيرا إذا نجا من وباء يثرب، لكن زيدا لم ينجو من وبائها وتوفي بعد خروجه من المدينة بقليل. وما جرى على الجزيرة العربية ومنها يثرب من تغير المناخ جعل الأقوام والقبائل التي كانت تعيش في تلك الأثناء تبحث عن المياه أن وجدتها، وهو الأمر الذي كان متوفرا في المدينة المنورة عبر العيون المنتشرة فيها والتي قدرها الباحثون في تاريخ يثرب بألف عين

هل صحيح يا أستاذ أن هناك منطقة في المدينة المنورة تسمى حتى الآن العيون؟ وبعيدا عن العيون، ماذا عن الأودية التي تجري في طيبة؟

نعم صحيح، توجد حتى الآن منطقة تسمى العيون، وهي قريبة من جبل أحد حيث جرت المعركة الشهيرة. وبالنسبة إلى الأودية فالمدينة المنورة تمتلك واحدا من الأودية الفحول في الجزيرة العربية، ألا وهو وادي العقيق أو الوادي المبارك الذي تشرف بمبيت النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فضلا عن أنه في جزء منه يقع على ضفافه مسجد الميقات في منطقة آبار علي. بيد أن الأكيد في وادي العقيق هو أن النبي عليه الصلاة والسلام شاهده وهو يفيض، وحينما عاد منه حكى للسيدة عائشة عنه وكيف أن طينه لين وماءه عذب، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ألا ننتقل إليه يا رسول الله؟ فرد عليه الصلاة والسلام: كيف وقد ابتنى الناس؟

وإضافة إلى وادي العقيق، هناك أيضا واد كبير في يثرب هو وادي بطحان الواقع في المنطقة التي تلي مسجد قباء حاليا. وفضلا عن العقيق وبطحان، يوجد في المدينة عدد من الأودية الصغيرة مثل وادي الرانونا ومذينيب ووادي قناة الواقع أمام جبل الرماة في المنطقة المسماة حاليا سيدنا حمزة. وتتجمع مياه الأودية الكبيرة منها والصغيرة في منطقة تسمى زغابة أو مجمع الأسيال، وساهم توافر المياه بكثرة في يثرب في نشوء مجتمع زراعي. ساعده في ذلك أن طبيعة الأرض سبخة تمنع تسلل المياه إلى باطن الأرض. ولما توفرت كل تلك المقومات من مناعة طبيعية متمثلة في الجبال والحرار والمياه والأرض الصالحة للزراعة، أدى ذلك إلى هجرة أقوام وقبائل من شتى الأماكن طلبا للسكن فيها.

بعد كل ما ذكرته يا أستاذ، أعتقد أن الأقوام والقبائل التي هاجرت إلى المدينة ومنذ أزمنة سحيقة كانت على صواب، وهي تجد كل تلك المزايا للسكن هناك. لكن ماذا عن التجارة؟

يثرب القديمة مثلها مثل مكة المكرمة كانت تقع على طريق التجارة القديم المسمى بطريق البخور والتوابل الآتي من جنوب الجزيرة العربية باتجاه الشمال، وإن كان هذا الطريق يمر فرعيا بيثرب ليجلب لها تلك المنتجات ويأخذ منها في المقابل بعض المنتجات الزراعية، وبالأخص التي كانت ولا تزال المدينة المنورة تشتهر بها، بيد أنها لا تقارن بمكة من الناحية التجارية، وحتى سكانها لم يعرف عنهم أنهم تجار، بل مزارعون يعتاشون ويكسبون قليلا من الأموال من الزراعة

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهت حلقتنا اليوم، فإلى اللقاء في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى

رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا

أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 515 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن تكون في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 31 إلى الآية 36 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
4: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: إنه لا يحب المسرفين.
4: إنه لا يحب المسرفين.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
4: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
4: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
4: كذلك نفصل الآيات.

0: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
1: ولكل أمة أجل
0: ولكل أمة أجل
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: تي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى باب الرأي في المقدمة الجزارية حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. هنا أمر عليه رحمة الله بترقيق الراء إذا كانت مكسورة، سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة. فمثال الكسرة اللازمة قوله تعالى رحلة الشتاء، فهذه كسرة لازمة. وكذلك ولله المشرق والمغرب، هنا ترقق. ومثال الكسرة العارضة قوله تعالى وأنذر الناس في سورة إبراهيم، أو واستغفر الله في سورة النساء. كما أمر أيضا بترقيق الراء الساكنة بعد الكسر، كما في قوله ولكل جعلنا منكم شرعة. هنا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسرة فترقق. كذلك مثال آخر وأضل فرعون قومه وما هدى، هنا أيضا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسر. ويشترط لترقيق الراء الساكنة المكسورة ما قبلها أن تكون الكسرة أصلية وألا يكون بعدها حرف استعلاء، وسنرى هذا في البيت المقبل إن شاء الله. أعيد قراءة المقطع مستمعين الأوفياء على بركة الله مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: إنه لا يحب المسرفين.
1: إنه لا يحب المسرفين.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
0: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: كذلك نفصل الآيات.

0: يعلمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلاثة

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي، الحزب 21، من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس، برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إلهي وخالقي، يا رب، يا سامع الدعاء، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا رب إلهي، في الطريق إليك لا نملك إلا دعواتنا لك، ولا يحثنا على المسير إلا الشوق إليك. إلهي، في الطريق إليك زللنا ربنا فسترت، وعصينا إلهنا فغفرت، ولهونا بدلال انتسابنا إليك وسهونا، ولكن لطفك المطوق لنا دلنا من جديد عليك يا أرحم الراحمين.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
2: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
2: ألو.
3: ألو،
2: السلام عليكم.
3: السلام يا شيخ،
2: ربي يحفظك، ما قصرتش. هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
3: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
2: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
2: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
3: والحمد
2: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الجماعية من قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، الآية 142 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، الآية 147 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: يا شاوي، همزة مضموم محققة، إبدال الثانية من جنس الأولى. يا شاوي يا شاوي، لا قولوا يا شاوي
1: يا شاوي
0: يا شاوي، لا
1: أوي لا
0: أوي يعني
1: أوي لا
0: الثانية مبدلة
1: أوي لا
0: آه
1: يا
0: واو المكسورة
1: شاوي لا هاي
0: من جنس حركة الأولى، من جنس حركة الهمزة
1: يا
0: الأولى.
1: شاوي لا
0: اسمعوها جيدا. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد.

0: حرام.
1: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام.

فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره.

0: قم شطره.
1: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.

0: أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
1: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
0: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

0: آتاهم
1: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم

0: هم لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
1: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
0: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
1: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
0: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: أيها الذين آتيناهم

0: يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: الحق

0: ننتقل سيداتي وسادتي إلى الحصة الفردية، وقبل أن نبدأ نأخذ أحكام الراء. الراء لها ثلاث حالات: متحركة وساكن سكونا أصليا وساكن سكونا عرضيا لأجل الوقف. نأخذ اليوم الراء المتحركة. ما معنى الراء السادة المستمعين والمستمعات؟ ماذا بينا نبسط المعلومة أكثر، نقول معناها باللغة العامية شنية ما هي الراء المتحركة، اللي هي فوق منها يما فتحة أرى ويلا ضمة رو ويلا كسرة تحت منها إري. الراء المتحركة بالحركات الثلاثة متى نرققها أو متى ترقق؟ وقتاش ترقق؟ إذا كانت مكسورة، وتفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. هنا ملاحظة أو تسموه تخريج: فرد ورش من طريق الأزرق بترقيق الراء المتحركة المفتوحة والمضمومة بشروط، سيأتي بيانها إن شاء الله في باب القراءات. إذن الذي يهمنا اليوم هو حكم الراء المتحركة. نعود مع بعضنا، ما هي الراء المتحركة؟
1: هي الراء المتحركة
2: هي الراء ما تكون مفتوحة، مفتوحة
0: أيوة
2: أو مضمومة
0: أي
1: أو مكسورة.
0: مثل المتحركة بالفتح، مثل أراء، هذه نبسطه للسادة المستمعين والمستمعات حتى لنا نثقل المعلومة. ما عندهمش عذر، لا عذر بعد اليوم، ما عندهمش عذر. يقول أنا ما فهمتش، ما تعرف الهجاء، انت قريتها في الأبجدية أو الحروف الهجائية، أرى أرو إري. يا سيدي الراء المتحركة هي أرى بالفتحة، أرو بالضمة، إري بالكسرة. هذه واضحة المعلومة، هذه الراء المتحركة بالحركات الثلاثة، يا إما فتحة وإلا ضمة وإلا كسرة كما مثلنا. وقتاش الرقة؟
1: مكسورة
0: إذا كانت تحت منها كسرة.
1: كسرة
0: إري رجال، رحاب، رمال،
1: رزق.
0: رزق أحسنت، أي كل يأتيني بمثال آخر حتى السادة المستمعين.
1: رباط،
0: ريح، ريح. كل راء، كل راء تحت منها كسرة أي معناها أو يسموها خفضة، هذه في الباب سنبينه ذلك إن شاء الله. مال رقاها عند جميع القراء. ثم اللي يقول لي رقاب، يا ولدي يا ري، ري هذه نسمعها مفخمة ولا مرقة؟ ري هاي مفخمة. أنا ما قلتش ليك راهي الراء المتحركة بالكسرة راهي ترقق، ها؟
1: أي
0: وقتاش مال فخمها؟
1: مفتوح.
0: إذا كانت فوق منها فتحة أرى وإلا فوق منها ضمة رو، ما عدا ورش قلنا بشروط. أما نحن توا نقرأ بقالون ومن معه. مال نعاود تراه متى ترقق؟ سؤال حتى لا نثقل المعلومة، متى ترقق الراء المتحركة؟
1: الراء المتحركة ترقق في الكسر
0: إذا كانت مكسورة. أي أنت أي
3: ترقق الراء إذا كانت مكسورة.
1: مثل المشرق والمغرب.
0: أحسنت، اليوم انتحر درسك توا. ما للسادة المستمعين ما عادوش تواسية ما شاء الله عليه، تو كيف كملت مبدا ما عندكمش عذر. هو افهم وجاوب، انت ما تجاوبوش ما تجيش، واللي يقول ما فهمتش واللي يقول كلام نوعا ما فيه غامض، ما هي هذيك العربيه لابد. لكن انا نبسط المعلومه، ما نقول الراه راه الرقاه اذا كانت متحركه بالكسر، اذا كانت مكسوره ري، وشنو هي البقاء؟ البقاء المفتوحه والمضمومه
1: مفخمه.
0: مفخمه ما هي؟ ما نقول ترقق إذا كانت مكسورة، وتفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. قال ابن الجزري: ورقق الراء إذا ما كسرت. شنو معناها ورقق الراء إذا ما كسرت؟ معناها رقق الراء إذا كانت مكسورة، إذا كانت تحت منها كسرة، إذا كانت متحركة بالكسر. أي ورقق الراء إذا ما كسرت، أي عودة.
3: ورقق الراء إذا ما كسرت.
0: ورقق الراء إذا ما كسرت.
3: ورقق الراء إذا ما كسرت.
0: معناها رقق الراء إذا كانت مكسورة. وفخمها إذا كانت مفتوحة وإلا مذمومة. واضحة الأمور. ما؟ لا عذرة
1: بعد اليوم.
0: لا عذرة بعد اليوم. ما تقولش لي ما فهمتش. ولا ثم اللي يجي يقولي ولله المشرق والمغري. ري يا سيدي مش ري، إري. ما قلت لك عليها المتحركة بالكسر.
1: مشري.
0: ها؟ مال إذا كانت سواء كانت في وسط الكلمة أو في أول الكلمة، مثل رقاب ولا مثل المشرق، سواء كانت في آخر في أول الكلمة وإلا في وسط الكلمة. إذن مطبق على بركة الله تعالى القراءة الفردية. هاي تفضل اقرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي.
1: نقول المشرق. قل لله المشرق. المشرق لا مد في الراء، نقول المشرق ريق، ولين عملناها مد في الراء. أما المشرق المشرق معناها الراء ما تمدش. أي
0: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى
1: لا هنا تحقيق الأولى وإبدال الثانية من جنس حركة الأولى اللي هي ضم من يشاء ولا أوي عملها واو مكسورة أي
0: من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: أحسنت هنا كما قلنا بارك الله فيك الحمد لله طبقتها. كذلك نقولها ممكن الإخوان السادة المستمعين والمستمعات يقولوا بالعام يشاء، هذه همزة متحركة بالضم بعد همزة نقول نحن مبدلة من جنس الأولى.
2: نعم.
1: لكن إيش نقول نحن؟ نقول لهم الهمزة الثانية اللي معناها كالألف اللي تحت منه نقطة مستديرة سوداء كبيرة وتحت من نقطة كسرة، هذه مبدلها تولي واو مكسورة وي وي هاو باش ما تقولش أثقل علي المعلومة. قول يشاء وي يشاء ولا ولا ولا كأنك واو مكسورة إبدالها من جنس حركة الأولى الضمة لولا ما هي مضمومة فكونها ضمة مجانس لما قبلها هو الواو معناها نبدل الثانية واو مكسورة. اسمعها جيدا ما تقولش ما فهمتش لا عذر بعد اليوم أو إخوانك في الحصة والحمد لله معناها فهموا وتبقى من يشاء ولا من يشاء إلى صراط مستقيم. أي هنا استخرج الأحكام معناها خرج لنا الأحكام.
2: نعم.
1: اللي قريناها
2: سيقول السفهاء من الناس.
1: سفهاء مدها
2: مد السفهاء من الناس عن حكم سيدي النون.
1: أيوة
2: هنا عن
1: إظهار الغنة فيها
2: إظهار
1: النون
2: فيها.
1: المشدة اللي فوق منها الشدة يعني نعم. التضعيف كل نون فوق منها تضعيف يعني الشدة هذه انظهروا فيها الغنة أو تبقاها من أن من الناس من الناس أي واصل بعد
2: ما ولاهم عن النون عن إخفاء
1: لا الميم عند النون مشنا ما واخذين الباء الحصة الماضية الميم الساكنة عند باقي حروف الهجاء ما للميم الساكنة قداش عندها من حكم ثلاثة أحكام
2: ثلاثة
1: أحكام الحكم الأول يسموه الإدغام
2: بغنة
1: إدغام الميم في مثيلتها معناها شنو في مثيلتها الميم ساكنة بعدها ميم أخرى بعدها في أول الكلمة اللي بعدها مثل لهم ما يشاءوا لهم ميم ساكنة ما يشاءوا ميم أخرى إيش تولي ندغمها إدغام لولا في الثانية وبينا الإدغام سابقا تولي مشدة واحدة فقط الإدغام إدخال الساكن في المتحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه أو بس ما نثقلوش المعلومة نطبقها إذا نلقوا ميم ساكنة في آخر الكلمة لولا وميم أخرى في أول الكلمة اللي بعدها ندغمها مثل لهم ما يشاء وش تولي لهم ما يشاء لهم تولي ميم واحدة مشددة ونظهرون فيها الغنة أي مالا عن الإدغام في مثيلتها مع الغنة الحكم الثاني هو الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء من يأتيني بمثال ميم ساكنة بعد حرف الباء أي ألا ميم ساكنة
3: هم بارزون
1: أحسن هم أيوة قلت لك ميم ساكنة، قلنا ماذا بينا كل واحد منا قدامه المصحف أو عنده أجران، أجر التلاوة وأجر النظر، النظر إلى المصحف عبادة كما جاء. إذن كل واحد منا قدامه المصحف برواية قالون، سواء اللي عنده مصحف رئاسة الجمهورية فهمني أفضل فيه، وإذا كان ما عندوش مصحف قالون برواية قالون يتبع معانا الألفاظ وأحكام التلاوة. ما ردوا بان الأخ الفاضل قال هم بارزون، هم ميم ساكنة ولا مجنين؟ شو ميم ساكنة؟ يعني فوق منها سكون بعدها باء، حكمها الإخفاء مع الغنة. هم بارزون، طبعا إن شاء الله في الحصص المقبلة نبين حقيقة الإخفاء عند بعض من قال بذلك، أي ما لاش نقوله. والحكم الثالث هو والأخير الإظهار عند باقي حروف الهجاء. نقول الحروف الهجائية الميم الساكنة عند حروف الهجائية قداش؟ 29 حرف وإلى 28 كيف كيف؟ أي أيوة، نقول حكمها الإظهار، الإظهار ما عدا الميم والباء، ما عدا الميم والباء. أحسنت. ما لا ما ولاهم عن حكمها حكم الميم ساكنة الإظهار. نعم. بارواصل عن قبلتهم.
2: عن قبلتهم.
1: النون.
2: النون إخفاء من قد.
1: أحسنت. النون الساكنة ما عندهاش ما عندهاش ما فوقهاش سكون، أو سيدي بالعامي غير نقول غير مجردة ونقول ما فوقهاش سكون. بعد حرف من حروف الإخفاء اللي هو القاف نقول عن قبلتهم اللي كما قالك أو حفظها جماعة عايشوني
2: سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما.
3: أحسن.
1: القاف من قد. بعد الحكم قبلتهم
2: قبلتهم عن قلقلة قبلتهم الباء فوقها سكون.
1: أحسن.
3: حروف
1: قلقلة
2: قطب جد خمسة.
1: حروف قلقلة قداش؟
2: خمسة.
1: خمسة قطب جد القاف.
2: نعم. والطاء.
1: هاي تبع معي أسئلة المستمعين والمستمعات. القاف إيه.
2: والطاء.
1: والطاء.
2: والباء
1: قطب.
2: والدال.
1: دين الجيم.
2: والدال.
1: والدال إذا كانوا هالحروف هذوم الخمسة ساكنين سكون أصلي وإلا سكون عرضي لأجل الوقف. ما لا قبلتهم هذه الباء ساكنة سكون أصلي ولا عرضي؟ ساكنة سكون أصلي. قلنا الأصلي هو ساكن وصلا ووقفا، أما العارض لأجل الوقف نقول متحرك في الوصل وساكن في الوقف. هاي معنا مع بعضنا التي كانوا عليها بارك الله
2: التي كانوا
1: فيك
2: عليها.
1: لأن الوقت حقيقة داهمنا. آية اللي بعده
2: وكذلك
1: قل لله المشرق والمهدي من يشاء.
3: اليوم
1: ما أجب عن السؤال اللي بينا
2: قل لله المشرق عن ترقيق الراء من ري والمغرب نفس الحكم.
1: علاش رققناها يقول قايل؟
2: لأنها مكسورة متحركة.
1: لأن ما نقول كل راء تحت منها كسرة
2: فهي مرققة.
1: فهي مرققة. فهي مرققة. واضحة ولا لا؟
2: هذا حكم اليوم سيدي.
1: أي المتحركة بالكسري.
3: بالكسري.
1: الحكم كل راء قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. ساعة ساعة واحد يقول لي وإليه أي المصير علاش رققنا؟ لا سامحني هاي متحركة بالضم. يقول لك سامحني هذيك ولد ساكنة سكون عرضي لأجل الوقت مازال حكمها. آمن حيا أنا نحكي لك على الراء اللي تحت منها كسرة متحركة بالكسر وتلفظنا بها مكسورة. أي ما يهدي من أي
2: بارك يهدي من يشاء
1: عند الياء
2: إدغام بغنة
1: من يشاء
2: إدغام بغنة
1: من
2: يومنو
1: إدغام بغنة في يومنو النون عند الياء حكمها الإدغام بغنة هكذا تقرأ. ساعة ساعة يقول لي والله هذه فيها شوية جدل يا سيدي أنت طبقها معانا اسمعها كيف تقرأ. من يشاء نقراوها من يشاء مي ومن بعد ردها الغنة من يشاء الهمزة همزتان من كلمتين الأولى مضمومة يشاء والثانية
2: وي.
1: مبدلة من جنس حركة الأولى اللي هي كما قلنا من يشاء
2: ويلا صراط
1: صراط
2: مستقيم.
1: أي هذا التنوين وينه؟ هاي تراه شكول صراط هاي السادة المستمعين والمستمعين
2: في الميم سيدي
1: هاي لا نحب وين التنوين
2: في الضمة
1: التنوين ما وين نقوله مع بعضنا إذا قلنا التنوين أما يجو ضمتين
2: أو كسرتين
1: ولي جو كسرتين ولي جو فتحتين
2: نعم.
1: هذا هو التنوين
2: صراط كسرتين
1: هاي ملا الكسرتين هذوكم اللي هما تحت الطاء هاي سيدي هنا بسطنا اللغة يقولوا شديتوا علينا شوية يا سيدي هاي مفهومة للعيان التنوين يا أم يجي فتحتين وإلا ضمتين وإلا كسرتين حط أي وين تراه صراط الطاء شنو التحت منه
2: كسرتين
1: هان التنوين يقولوا متتابع شنو معناه واحدة فايتة واحدة شوية اي ننظروا لبعدها أي الميم هذه مش حكم الحروف يؤمن حكمه الإدغام
2: مع
1: الغنة يقرأ هكذا صراط طم طم طم مستقيم صراط مستقيم عودها معي
0: صراط مستقيم
1: هي صراط صراط طم قل طم طم طم طي طي صراط مستقيم
3: صراط مستقيم
1: أحسنت أي عودة
0: صراط مستقيم
1: صراط مستقيم
0: صراط مستقيم
1: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط

0: اي تفضل.
1: تم سيدي
0: اي
1: هكا
0: احسن
1: السيارة تم،
0: قم
1: الشفة
0: قول
1: الوطنية تسبق
0: قم
1: شوي، تم
0: احسن قم
1: انتبه
0: قم
1: فيك سيدي
0: اي
1: بال.
0: بارك الله فيك اي وكذلك بعد شكون يقرأ
2: وكذلك جعلناكم
0: ما قلت وكذلك وكذلك
2: وكذلك جعل
0: لا نقول وكذلك وكذلك
2: وكذلك جعل
0: وكذلك وكذلك
2: وكذلك جعل
0: معناها اللام يمدش ليك ما نقولوش ليك وكذلك
2: وكذلك جعلناكم أمة
0: عطش الجيم قليلا أما سنبينه إن شاء الله
2: وكذلك جعلناكم أمة وسطا
0: أمة وسطا
2: أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
0: الرسول سين ولا صاد
2: سو
0: توسع السادة المستمعين
2: سين.
0: تقول الرسول نقول لك سامحني مش صحيح
2: سين.
0: تقول الرسول جي صا وهي سين الرسو اسمحها الرسو هذا خطأ الرسو هذا الصواب أي رد بالك
2: شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
0: أحسن أي خرج لي الأحكام ترى
2: جعلناكم أم جعلناكم عندنا فهمت
0: الميم الساكنة
2: أي إظهار
0: عند ما عاد لا على بل لا بعدها لا ميم ولا باء شو ما لا حكمه
2: بعد همزة إظهار
0: إظهار حكمها الإظهار جعلناكم أمة كم أو هاريت كيفاش هاي عاودوا معنا السادة المستمعين يقول لي نايل الحكم فهمتوش أسيدي هو بالتطبيق تفهم وكذلك جعلناكم أمة أي أعدها
2: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
0: أي أمة والميم مشددة حكمها ماذا أي الميم فوق منها شدة أمة أي حكمها إظهار الغنة فيها
2: إظهار الغنة
0: وأظهر قال ابن جزر وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما
2: شدد فوق ما شدد
0: هاي أحسنت التنوين عند الواو شنو حكمه
2: إدغام
0: إدغام بغنة
2: إدغام بغنة
0: هو التنوين فوق من تاء من لفظ أمة هاي فوق منها والتنوين متتابع معناها واحدة فايتة واحدة أي بعدها الواو من حروف يومينو
2: يومينو
0: حكمها الإدغام بغنة هكذا
2: بغنى.
0: تقرأ حتى ما يفهمش نقولوا نحن ممكن يكون فيه جدل شوية
2: بغنى.
0: أو بالتطبيق التسيد يقرأها هكذا صحيح أمة تو وسطاء عاود
2: أمة وسطاء
0: أي وسطاء لي الطاء زي التنوين فوق من الطاء أي من حرف الطاء بعد اللام اللي هو حكم اللام مشد حكم الإدغام بلا غنة
2: بلا غنة إدغام تام
0: والدغم في اللام والراء لا بغنة اللازمي أي
2: معناها
0: ندغماها من غير ما نعملوها الغنة هكذا على السادة المستمعين والمستمعات يا سيدي أنت تبعني كيفاش نقرأ وسطلي هاي ما نطالبكش نقول لك شنو هذا حكمه أعرف اللي أقرأ برك وسطلي وسطا وسطا وسطلي تكونوا نعوضه
2: وسطلي تكونوا
0: وسطلي تكونوا
2: وسطلي تكونوا
0: وسطلي تكونوا اي اي خلي يواصل
2: الحكم هذا سيدي مازال حكم
0: لا لا خلي يقول الاخ علي بعجاله
2: شهداء الحكم تاعها
0: شهداء على الناس نقراها
3: وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
0: أمة وسطا لتكون، ماذا بك الأفضل أنك معناها وصلها بما بعدها، أي وسط.

0: على عقبيه العين
1: على عقبيه.
0: تخرج لي الأحكام. أيوة ما جعلنا أي الحكم الأول في لفظ القبلة.
1: هنا القلقلة الباء. أحسنت. الباء هنا قلقلة
0: منها سكون ثم القبلة تقرأ هكذا القبلة أي كنت حكمها شنو؟
1: نون ساكنة
0: الفاء مع الغنة
1: غنة.
0: أي كنت أي كنت أحسنت من عند الياء
1: إدغام
0: من يتبع نقراها من يتبع ممن الميم مشددة إظهار الغنة فيها ممن نون بعدها أي عند الياء في يومن تقرأ هكذا ينقلب على عقبيه. أحسنت. النون عند القاف إخفاء بغنة ينقلب هكذا تقرأ أي القاف مقد كما قال الأخ الفاضل سي عمار. أي أحسنت. بارك الله فيك. وفي هذا القدر كفاية. ننتقل إخواني ولو كان لعلي أطلت عليكم بإجازة نحن نتعاون حتى الإنسان يستحضر وباش نختم اليوم معناها كأل التعريف باش نرجعوا للسادة المستمعين والمستمعات قروهم سورة الفاتحة ومبينوا أوجه الخطأ التي تقع في سورة الفاتحة. نحن قلنا في الحصة الماضية نقول الحمد لما فعل لنا، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، كان قلت اللهم أعني على هذا لأنك قلت يا رب معناه الذي أنت الذي سخرت لي الأشياء بدون تسخيرك لا أستطيع قضاءها أو فعلها، معنى لما نفعل والحمد لما فعل لنا. إيش نقول؟ فعلم واجد الوجود وهو لفظ الجلالة الله إنما جاء في قوله الحمد لله أي على ما فعل لنا، وفعل لنا أي فعل لك لتربيتك إيجاد من عدم وإمداد من عدم إلى أن تنتهي أن الحمد انفعال. قالوا شنو معنى انفعال؟ فكيف معنى إذا كان مع بعضنا نقول ما معنى انفعال؟ ومعنى الانفعال هو تستقبل الأشياء بفكرك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد. نقول نحن تأخذها بانتباه هذا شنو معنى الانفعال؟ معنى تستقبل الأشياء بفكرك أي بانتباه. ثم ساعة واحد سامحوني واحد يأخذ الأشياء اللامبالاة الحمد، لكن لما تأخذها بمعنى استقرار في الذهن استقرت في ذهنك أي في وجدانك وفي قلبك عقائد، ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل بمثل بحيث كما قلنا لا تطفو لتناقش في الذهن من جديد معقودة. معناه لما تأخذها بعزيمة وإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي أوجدك من عدم، هذا شنو معنى تستقر. ثم قال ثم تشع في كل جوارحك إشعاع اليقين، تقول الحمد لله بملء شفتيك واستقرار في الذهن وإشعاع في القلب حتى معناه القلب يشع على جميع الجوارح. نقول نحن مثال بالمثال طبعا بالله عليك لو كان الإنسان عنده معناها باش يشرب شربة ماء، يشرب شربة ماء يجيبها خاصة في وقت الصيف سخونة ويقول الحمد لله، هل استجابت الجوارح؟ أبدا. علاش؟ من الأفضل إذا كان في وقت الحرارة في وقت الصيف معناها الماء تبرده قدر ما تحمله، كيف تقول الحمد لله استجابت جميع الجوارح انطفأ الظمأ معناها شدة العطش هذه كزالت، معناها وقع معناها زيادة النفس في الرئتين بانقباض وانبساط فيها إن استجابت جميع الجوارح. هذا وشو معنى استجابت؟ ما دائما تتذكر أن الله سبحانه وتعالى ولي نعمتك. هي كما قال والنعمة ليست لقلبك فقط بل النعمة لكل كيانك. فما كيانك فما دامت النعمة لكل كيانك والشكر على النعمة إذن كل ما يتمتع بالنعمة لابد أن ينفعل بالحمد. قلنا الانفعال هو معناها أكل استقبال الأشياء بفكرك بمعنى أنها ترسخ بمعنى انتباه، مش تقول الحمد لله والفكر متاعك خالي، لا تقول الحمد لله بانتباه شديد. رد بالك بالله عليك، لو كان واحد يعطيك قول صوت يأتيك صوت ما ترد عليه ولا ما تردش؟ لما يقول لك الصوت انت انتبه فإن خلفك شيء ما، هنا تنفعل أي تستجيب جميع الجوارح. هذا هو معناها استقرار في الذهن حتى يتصل بالوجدان، بعد ذلك بالقلب، معنى بقلبك يشع على جميع الجوارح. ما لا أشنقول ما لا إخواني وأخواتي سامحوني لأن أقول، لأنه هو في الحقيقة ما زال كثيرا نقول الحمد لله على ما فعل لنا، إيجاد من عدم وإمداد من عدم إلى آخره، أي الحمد لله على نعمة البصر. رد بالك بالله عليك، فكيف إذا سلبت منك ترى الأشياء وتنظر بها في محارم الله؟ يا عبد الله هذه باش نحب نوصلها، أن الله جعل لك أعظم النعمة هي نعمة البصر، فكيف أنت تنظر بها في المحارم؟ فكيف إذا أخذت منك؟ قولوا مال الدنيا معاش، أي رد بالك، فكيف إذا سلبت منك؟ مال قول الحمد لله على نعمة البصر، اللهم عاوني على أن أنظر إلا في الشيء الذي يرضيك ليرضيك. الحمد لله على نعمة البصر السمع، فكيف بك إذا فقدتها؟ ساعة الإنسان رد بالك، هذه أعظم نعمة سيعطيه ربي نعمة السمع يمشي، فكيف إذا فقدت؟ ذلك معناها أراه الأمور عند ربي. قل الحمد لله على نعمة السمع، الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله. ثم قال أفعال الله لا تعلل علة تعود عليه ولكنها علة تعود على من؟ على العباد. أش يقولوا؟ مزيد للحمد لكنها تعطي مقدمة لشيء آخر، أن الإله الغيب أصبح بكل هذه الأسماء والصفات. باش نختم بهذه بإيجاز، حاضرا لديك ألا تخاطبه بعد هذا الاستحضار. إيش نقوله؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هذا يا غيبة ويلا مشي غيبة، هذه غيبة. يقول رب العالمين كلها غيبة، القياس يقول إياه نعبد، القياس المتعارف عليه إياه نعبد، لكن جات إياك. ملأ الحمد لله رب العالمين غيبة، الرحمن الرحيم غيبة، ملك يوم الدين غيبة، وكأنه بذلك أنا أو نزيد بسطها شيء قالك إني رب العالمين. فانتبه لذلك، الحمد لله رب العالمين غيبة، الرحمن الرحيم صفة جلال وصفة جمال، رحمن رحيم نرحم ولو يعصيني الناس، ملك يوم الدين بيد الجزاء كله. الآن بعد هاته الأسماء والصفات وجب عليك أن تلتفت إلى خالقك، أن تلتفت إليه من غيبة إلى حاضر، فقلت إياك نعبد. هذه إياك نعبد هذه يتقدم المفعول عن الفعل، نشوف الدلالة. إياك نعبد ما قالش نعبدك، لو كانت نعبدك ولت بالكاف كأن الكاف لابد أن يأتي بعده العطف، قولوا نعبدك ونعبد غيرك، أما هي جات إياك نعبد. جيب مثال لإنسان تقول له إياك أعطيتك إياه، ما بعدها ضمير، معنى ما ينفع هذا، ما لابد أن أعطيت ليك والغيرك والغير غيرك. لما يقول إياك أعطيت، معنى راني ما أعطيت إلا ليك. على كل حال، ما اللي نأخذه بإيجاز أن بسم الله الرحمن الرحيم دائما دائما، هذه الخلاصة هي اللي باش ناخذها، لأن الحقيقة مازال فيها سياقات. نقول بسم كل ما نعمل شيء نبدو به، ولا باش نفعل شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللي ينساها أراه ما يذيش على نفسه، ممكن يكمل هك الحاجة اللي يبداها وممكن ما يكملهاش، والشيء اللي عمله مبطور. ما لكل واحد مش يبدا شيء مش ياكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، باش يربط الشراب متاعه نقولوا نحن كلاسط يقول بسم الله الرحمن الرحيم، باش يقوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، باش يعمل اي حاجه في حياته الدنيا، حتى الانسان في الحياه الاجتماعيه. واذا اكملت شيئا ما قل الحمد لله لما فعل لنا، أكلت وشبعت قل الحمد لله الذي لما فعل لك، سخر لك الأكل والشرب، سخر لك الرزق، احمد الله قل الحمد لله. ما لا اللي هي بين اللي نستحضرها معانا، نقول إذا نبدو شيء بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، ونقول الحمد لله لما فعل لنا، بينما به الإنسان دائما أبدا في يقظته حتى في منامه، دائما لما يعود نفسه يقول حين النوم عند يرقد يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وهذا القياس قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ونختم بهذا، سمحوني حتى الإطالة، بل الحصة القادمة هو الحقيقة الحمد هو مازال متصل بما بعده في الحقيقة، لكن نحن في هذا القدر كفاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت.

0: استوى واعتذر ويرحمنا ويرحمك الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حمد.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

وانقطع الرجاء إلا إليك، وبطل توكيلي إلا عليك. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم الميعاد وعيدا، إن كنت تغدو في الذنوب جليدا

فلقد أتاك من المغيمين عفو.

ارحم يا ربي واسمع نداي، ارحم يا رب ارحم.

0: فالإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة عطرة لسورة طه من الآية الأولى إلى الآية 48 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة عطرة لسورة طه من الآية الأولى إلى الآية 48 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمي حاجته. رواه البخاري.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويؤنسك.
3: ترى

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذي، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع برنامجكم تعاهد.

0: الذي التقى مع موسى عليه السلام. يعني المشية في حد ذاتها يعني حاجة شوف عظيمة. يعني المشية لازم ربي مدحها المشية متاع المرأة. يعني كي يجيوك توا جماعة شوف سبحان الله يقولك توا الإيمان ومش لازم احنا ديما نكون مواظبين والإيمان في القلب. شوف ربي حتى المشية متاع المرأة وصل زكاها. يعني الحياة هو يعني روح المرأة يعني يقدس المرأة ويعطيها قيمة كبيرة. ونسيوش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث آخر كيش بدنا نحن عقلنا على الإيمان قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. يعني الإيمان قديش من شعبة هو بضع وسبعون شعبة. البضع هو بين ثلاثة وتسعة وثلاثة وسبعة. فأعلاها قول لا إله إلا الله يعني أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. وأدناها أقل مرتبة إماطة الأذى عن الطريق. يعني كان بعده لسخ على الطريق ولا بعده حاش بالضر العباد على الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. شوف حتى الحياء يعني تبع الإيمان. مش تعرف كما كنا نحكي على الإيمان الحياء تبع الإيمان. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. يعني كما قلنا نجعنا الوقفة ذي متاع الإمام الهبتي وقف جميل جدا. يعني بشي يبين الوقفة بشي يبين أنه المرأة فجأته إحداهما تمشي على استحياء. يعني أهمية المشي وأهمية حياء المرأة. يعني المرأة التي تتزين بالحياء تجمع بين جمال الظاهر ونور الباطن وتكون قدوة لبناتها ولمجتمعها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن تلاوة كتابه وفهم معانيه والعمل بأحكامه، وأن يزين النساء المسلمين بالحياء والعفة، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. مستمعينا الكرام، نحن الآن حاضرين إن شاء الله لاستقبال اتصالاتكم وتلاوتكم العطرة. نبدأ مع أول متصل لهذه الحلقة. يعني كما نحب نذكر بالحياء فقط، المرأة يعني فجأته إحداهما تمشي على استحياء. يعني شوف قيمة الحياة، يعني أفضلية الحياة. يعني ديما نحاولوا مع النساء معناها ننصحوهم باش يلتزموا الحياة في المشية في الخروج في السوق في كل مكان. بارك الله فيكم. نأخذ أول متصل في هذه الفترة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، عسلامة. شكون معنا؟
1: إسلام فاطمة من ولاية بيج.
0: أهلا بيك وأهلا بأهلنا في بيج. إسلام أهلا بيك. مين بتقرأنا إن شاء الله؟
1: ما تيسر من سورة النمل.
0: أي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.
0: ربي بارك فيك. سلام بتك صحة على ذي تلاوة. بارك الله فيك تلاوة جميلة فتح الله عليك وتقبل الله منا ومنك.
1: أمين يا رب. بارك الله فيك.
0: نأخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا أهلا بيك. عرفنا عليك الأخت كريم.
2: راضية من منزل برقيبة.
0: أهلا بيك أختنا راضية. مرحبا. مين بتقرأنا إن شاء الله؟
2: إن شاء الله سورة البينة.
0: أي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
1: سير شوف أختنا، حاول خذ نفس باش نبينوا المعنى كامل. الوقفة هذه مش باهي برشا، حاول خذ نفس وكملها الكل.
0: إن شاء الله
1: باهي
0: إن شاء الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
1: تكسح.
0: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
1: مطهرة
0: فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا.
1: وما أمروا الراء فخمة، الراء مضمومة فخمة. وما أمروا مش أمروا.
0: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
1: لا كي نقف على الزكاة التاء هذه نقف عليها بالهاء، ويؤتوا الزكاة بالهاء مش بالتاء نقف عليها
0: إن شاء الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة.
1: شوف في الاخر نحاولوا نظهروا الهاء، فهمتني؟ هي مو كيف كيما الصلاه هذيك التاء نقف عليها بالهاء. خير البريئه نظهروا الهاء مش بريئه مش بريئه.
0: اولئك هم خير البريئه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة، تلاوة جميلة. يعطيك
0: الشيخ عندي ولدي يحب يقرأ بها.
1: اي باهي مرحبا بك. فقط انت كما قلنا ننتبهوا من الهاء
0: ان شاء
1: في
0: الله
1: في الاخر. انتبهوا على الهاءات في الاخر كي نظهروهم. التاء ديما التاء هذيك التاء المغلوقة نقفوا عليها بالهاء
0: ان شاء الله. المهم معناها القرايه نجم نقولوا بها شويه.
1: لا باهي لا باهي ما شاء الله باهي.
0: هاي ربي يبارك لكم الكل ان شاء الله. ها ومعك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هاي شنو اسمك عاد انت؟ قول لنا.
2: امان الله يعقوب.
1: امان الله. اي مرحبا. انا مين مش تقرا؟
2: من تيسر من سوره الجمعه.
1: هاي تفضلي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا.
1: أمان أمان الله في شو في الأميين؟ ما تخليهاش في الأميين. لا شعنا شدة فوق الياء لازم نبينوها. في الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا. فهمت يا أمان الله؟ بين شدة متاع الياء.
2: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم.
1: يتلو عليهم، عاود لي. يتلو
2: عليهم آياته ويزكيهم.
1: آياته بالمد.
2: آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: مش ذو والله وذو
2: ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
1: ارجع إن زعمتم خير
2: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين

0: قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
1: ربي يبارك لك يا من، الله يعطيك الصحة على الثيرة، ربي يبارك لك في الوالدة والله يحفظك، موفق إن شاء الله. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، على السلامة. شكون
2: وبيك يا هندسة؟
1: شكون يكلم فينا؟
2: اسمي مريم من جفر.
1: قديش عمرك يا مريم؟
2: اليوم إن شاء الله ناخذ 19 سنة.
1: 19؟
2: 15.
1: 15، باهي ما شاء الله إن شاء الله.
2: 15.
1: هاي فهمتك. هاي قديش تحفظ؟
2: نحفظ 15 حزب.
1: هاي تفضل، هاي قرانا، مين باش تقرانا إن شاء الله؟
2: من سورة ياسين إن شاء الله.
1: تفضل، هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مش من الشاء، شاء لا شاء. أعوذ بالله
2: من الشيطان الرجيم.
1: عاودها لي مرة أخرى. عاودها مرة أخرى. أعوذ بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: زيد الشيء، زيد طيحوا فيها شوية، مش شاء. أعوذ بالله من الشيء، من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

0: فيلول. لقد حق القول،
1: لقد
0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا
1: أي
0: يؤمنون.
1: قلقلنا الدال، أما الكيف ما قلقلوهاش، مش أكثرهم، لا، لقد حق القول على أكثرهم. الكاف عندها صفة اسمها الهمس، يخرج معها شوية هواء، على أكثرهم. هاي لقد حق،
0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا
1: وجعل، شوف، وجعلنا، جعل نظهر اللام، خاطر اللام والنون قراب في المخرج، لازمنا نبينوا نفصلوا بيناتهم. وجعلنا،
0: وجعلنا بين من بين أيديهم سدا.
1: لا، وجعلنا من بين أيديهم، أي وجعلنا، عودي جعل،
0: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: عودوها مرة أخرى، وسواء،
0: وسواء عليهم
1: لا، شوف هذيك نقراو هكا، عمل مد صغير سيعمل لول طبيعي، أنذرتهم، والثانية مسهلة. إيش معناها مسهلة؟ معناها بين الهمزة والألف، ماهيش همزة، أنذر، انتباهي، عملتها ما نقصها شوي.
0: أنذرتهم
1: هكاك باهية بالقدي،
0: أن تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.
1: وخشي، لا، رد بالك، إنما تنذر،
0: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.
1: صحيح، وخشي الرحمن، مش رحمانه، أوقف عليها بالغيب، ميسيرش، ارتاح. وخشي الرحمن بالغيب،
0: وخشي الرحمن بالغيب فبشره.

0: برشا ونكتب ونكتب
1: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
0: يا ربي بارك لك يديك الصحة. قداش تحفظ؟ قداش تحفظ من القرآن؟ 15 حزب ما شاء الله. معاش برشا ها؟ كمل طريق طويل إن شاء الله، هو زي ما تكمل تخلط إن شاء الله تحفظ بإذن الله. ربي يوفقك.
1: أنا أحب أقول حاجة.
0: أي تفضل.
1: يحب نهني روحي وبنت خالتي هيبة وهداية بعيد ميلادي وكل عيد ميلاد سعيد.
0: ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يحفظكم. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
2: يقين.
0: يقين منين تكلم فينا يقين؟
2: من توز.
0: من توز؟
2: إيه.
0: هاي تفضل، مرحبا بك يا أخي. أهلا بأهلين، سلموا على أهلنا في توز الكل. مش تقرأنا إن شاء الله.
2: سورة القدر.
0: سورة القدر، هاي تفضل. هاي
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في
0: ليلة. كيف شوف، أنزل زل ظهر اللام، ديما كي جينا لام وبعدها نون لازمنا نبينوا اللام، فهمتني؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر.
2: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: تكسح يا يقين، ربي يبارك لك.
2: برب نحب نقول حاجة.
0: هاي تفضل يا يقين.
2: نحب نشكر الامرأة، هي اللي علمتني كيفاش نقرأ السورة، هي اللي علمتني كيفاش قواعد وكل شيء. نحب نشكرها برشا.
0: ربي يبارك لها وربي يجزيها خير الجزاء إن شاء الله. الله يبارك لك. السلام عليكم. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، عرفنا عليك أخت كريمة.
3: أمال من ولاية الجسرين.
0: أهلا بك أختنا أمال، مرحبا. أهلا بك. مفتقرنا إن شاء الله.
3: ما سيحصل من سورة الطارق.
0: سورة الطارق، هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
0: كيف شوف، كما الطارق الأولى كما الثانية، ظهر القلق. لا، ما الطارق وما أدراك.
3: وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان.
0: فلينظر الإنسان. شوف الراء مكسورة. ركز معي. شوف الراء مكسورة. فلينظر الإنسان مما خلق.
3: فلينظر الإنسان مما خلق.
0: لا، كيف الخلق؟ لا، الخلق لا. مما خلق.
3: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: لهم رويدا.
1: ربي يبارك فيك. صحة فقط
0: جزاك الله
1: انتبه، حاولوا ننتبهوا للقلق لأكثر. فهمت القلق ما زلت ناقصة
0: جزاك
1: شوية،
0: الله.
1: ديما ظهر القلق في الأخر، هي القلق تكون أسهل في آخر الكلمة، في الوقف ديما أسهل من في وسط الكلمة.
0: جزاك
1: نعم
0: الله
1: كتر عيد هذيك
0: جزاك الله
1: الصغيرة،
0: كل خير.
1: وجزاك بارك الله فيك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، سلام. شكون يتكلم فين؟
2: أم
1: آمنة.
2: أه
1: منين تكلم فينا آمنة؟
2: من ولاية منوب.
1: منوب. أي مرحبا. وقداش عمرك يا آمنة؟
2: 7 سنوات.
1: 7 سنوات ما شاء الله. مين باش تقرا لنا إن شاء الله؟
2: سورة الحج.
1: سورة
2: حجر.
1: الحجر. أي بي قداش تحفظ؟ أنت تحفظ سورة الحجر؟
2: لا نحفظ التوبة حتى من الحجر.
1: توبة الحجر. ما شاء الله ما شاء الله عليك، الله يبارك لك. هيا قرأ لنا من الحجر. أي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل.
1: ويل شوف ويلهيهم ويلهيهم الأمل
2: ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون.
1: نعودها مرة أخرى، ما يسيرش. ويلهيهم ويلهيهم الأمل
2: ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون.
1: صحيح تكك.
2: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.

0: هم ضرير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: تكسح يا آمنة، يا آمنة ربي يبارك لك على التلاوة بتاعك. فين
0: ها
1: تقرأ؟ مش أنا قريتك بيه، فين تقرأ يا آمنة؟
0: في جمعية
1: في جمعية؟
0: بولبا
1: بول بايت، مش معيت بول بايت. هذا ربي يوفقك ان شاء الله، ربي يبارك لك، ربي يبارك لك فيه والديك. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مع السلامة، مرحبا. شكون معانا اليوم؟
2: سعاد من ولاية نابل.
1: اهلا بك اختنا سعاد، مرحبا بك، عايشك. مني مش تقرا ناخذ سعاد،
2: مش نقرا سورة النبأ ان شاء
1: سورة
2: الله ما
1: النبأ.
2: تيسر.
1: اي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
1: أنا موقفتك في الأولى بشوفك في الثانية. الكلا الاولى ما نشدوش فيها، كلا اللام، شوف كلا، شوف كلا شد عاديه، كلا سيعلمون. الميم شكون نشدوا فيهم؟ النون والميم، هذوما فيهم صفه الغنه، يخرجوا من الخيشوم، هذوما عندهم صفه الغنه، نشدوا فيهم شوي. اما اللام ما نشدوش فيها.
2: ثم كلا سيعلمون.
1: عاود لي كلا الاولى، عاود لي كلا الاولى، نبداو بكلا الاولى.
2: ثم
1: لا كلا الأولى، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ابدأ يتكلم من الأولى.
2: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
1: عودها مرة أخرى.
2: ثم كلا سيعلمون.
1: ثم كلا المد.
2: ثم كلا سيعلمون. لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: ربي يبارك لك أخت سعاد، يعطيك الصحة. تلاوتك طيبة ما شاء الله.
2: الله يبارك لك، تقرا
1: في
2: كل
1: خير. في نابل انت في جمعيه، الله يحفظك. تقرا في جمعيه في نابل؟
2: اي في نابل، اي منطقه في عطل، احنا ماناش في الجمعيه، حبيت نصح التلاوه
1: نتاعي. ما شاء الله عليك، قريتك باهي، قريتك طيبه ما شاء الله.
2: عايشك ربي يبارك لك.
1: الله يحفظك، ربي يوفقك. مستمعينا الكرام، ناخذ ان شاء الله فاصل قصير ثم نعود لاستقبال تلاواتكم ان شاء الله.

0: الثاني.
1: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم
3: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي.
4: مستمعينا الكرام عدنا إليكم ونستقبل تلاواتكم العطرة واتصالاتكم. نعود مع أول متصل لهذه الفترة. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مش كون يكلم فينا؟
5: عايشة من جلمة ولاية سيدي بوزيد.
4: أهلا بيك أختنا عايشة. مرحبا بيك.
5: نفتخر
4: أنا إن شاء الله.
5: مثلا نقرأ ما يتيسر من سورة الواقع.
4: الواقع أي. تفضل تفضل. مرحبا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
4: ظهر وقلق. لا ليس لوقع ليس لوقعتها كاذبة
5: خافضة رافعة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة
4: وكنتم
5: أزواجا ثلاثة.
4: كيف كما الأولى كما الثانية؟ شوف وكنتم أزواجا ثلاثة
5: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
4: لا مش مشأمة المشأمة كي نخفوا على التاء نخفوا عليها بالهاء. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
5: والسابقون السابقون أولئك.
4: كم أنت بتوقف ولا بتوصل؟ أنت تخم توقف ولا توصل؟ كم بتوصل؟ والسابقون السابقون لازم نبينوا كل فتحة. والسابقون السابقون أولئك المقربون.

0: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: متكئين عليها.
0: متكئين عليها متقابلين.
1: يا رب يبارك لك أخت عائشة. عائشة.
0: عائشة.
1: بارك الله فيك.
0: عندي معناها باش نسألك أنا.
1: تفضل.
0: أنا كنت أنا أول حاجة عمري 72 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: عايشك. أما حفظت جزء عام الكل وحفظت الواقع وياسين والتبارك وكل ما تو نحفظ البقرة. يا أخي بركت البقرة وليت ننسى أخوي العزيز وليت ننسى.
1: شو لازم أنت كي تحفظ في سورة جديدة ما تنساش محفوظك القديم ديما تراجع لازم.
0: لا أنا بركت البقرة ما مانيش الراجع خاطر حافظاته وذاك ومكملاته وما ظهر لي فيه باش ننسيه.
1: البقرة أشوف البقرة هي يعني ما شاء الله هي صعيبة صعيبة في الطول كسورة طويلة.
0: وأنا نقرأ فيها ومزال
1: ومزال هي طويلة هي صحيح أما كلامها هي سهلة هي الآيات ما شاء الله ربي يسر عمره القرآن كامل ميسر فقط هي طويلة هي سورة طويلة مكمل. أنت ديما أحفظ وراجع أحفظ وراجع بإذن الله تخلط تحفظ البقرة وعلي عمران ما شاء الله أجر عظيم.
0: شوي هما راهم لما حالة.
1: اي ما شاء الله اختنا ما شاء الله عليك ربي يوفقك ان شاء الله ان شاء الله لاتمام كامل لاتمام كامل القران ان شاء الله
0: وحسناتنا.
1: بارك الله فيك. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم
2: ورحمه الله وبركاته.
1: السلامه. شكون يكلم فينا؟
2: عبد الرحمن.
1: منين عبد الرحمن؟
2: مروى.
1: اهلا بك عبد الرحمن. انا مفتخر ان شاء الله
2: نقرا من سوره الاعراف.
1: سوره الاعراف. اي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إن
1: ربنا شوف عبد الرحمن هنا المد المد عبد الرحمن
2: إنكم يقصون عليكم آياتي.
1: تسمع في عبد الرحمن عبد الرحمن
2: عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: عبد الرحمن تسمع في
2: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: طيب بارك الله فيك عبد الرحمن.
2: يعطيك الصحة.
1: بارك الله فيك على التيلي ويعطيك الصحة. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم. مرحبا. يا عبد الرحمن انت ما سمعتنيش بالقديه ما حبيت ننبه كان على المد. يعني شو الفرق في المد؟ انت قاعد تجيب في المد اللي هو القصر. احنا قالون مقدم عندنا القصر نجم تجيب انت التوسط يعني طبعا اما تلتزم لازم تجيب القصر في وسط الايه يعني في وسط القراءه تكمل تجيب قصر ولا توسط توسط. انت مشكله جبت مد له قصر له توسط يعني بين بين يسمى فوق القصر. انت قلت يا بني ادم هذا ما جاش لحركتين ولا جاء اربع حركات جاء في الوسط. فهمتني ولا عبد الرحمن؟ يعني لازم نلتزمه لأنه الإمام ابن الجزري ايش يقول؟ يقول واللفظ قاعدة مهمة يقول لك واللفظ في نظيره كمثله. يعني أنت كي عندك مد في أول السورة ولا بخلف المد مد أو غنة أو أي شيء آخر دائما معناها نحافظ على نفس النسق في التلاوة. فهمتني؟ نفس النسق نحافظ عليه واضح واضح عبد الرحمن، الله يبارك لك. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا، على السلامه. شكون معنا؟
3: فاطمه من باج.
1: اهلا بك اختنا فاطمه، اهلا بك في باج. اهلا بينا.
3: من ولايه بنزرت.
1: ولايه بنزرت، اهلا بينا. الله يبارك لك، مرحبا. منين تشتغل ان شاء الله؟
3: من سوره المدثر.
1: سوره المدثر، تفضلي.
3: اللهم صل وسلم على النبي المعلم.
1: امين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر.
1: المدثر، الراء رقها أنا خاطر قبلها كسرة. المدثر.
3: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: أختنا فاطمة طبعا نحب نوصلها، ولا تمنن تستكثر باللي بعدها ولربك فاصبر، كيف نوصلها من بعضها؟
3: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: صحيح، تيك صح.
3: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا.
1: سأرهقه
3: صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر.
1: عودنا مرة أخرى.
3: فأصليه سقر.
1: أي.
3: وما أدراك ما سقر.
1: أنت لا تبقي ولا. لا أنت وصلتها، عاود وصلها كما قبيلة.
3: وما أدراك ما سقر لا تبقي.
1: لا كما هذه كما اللي سألتك عليها قبيلة أنا متاع ولا تمنع. وسقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر.
3: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
1: ربي يبارك لك أخت فاطمة، ما شاء الله عليك، تجربتك طيبة ما شاء الله.
3: شكرا.
1: ظاهرة قارئ الأحكام، ربي يبارك لك وربي يوفقك إن شاء الله.
3: شكرا.
1: ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا.
4: عايزك.
1: أهلا بك.
4: مساهمة
1: تجيبوزيت. عودي الاسم.
4: زهرة من سيدي بوزيد.
1: أهلا بك أختنا زهرة، مرحبا بك وأهلا بهالينا سيدي بوزيد الكل، مرحبا. منين اشتقرنا؟ منين اشتقرنا أختنا زهرة؟
4: نقرا من سورة أواخر سورة البقرة.
1: تفضل إيه أقرأ لنا.
4: أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مش ميناء، لا مش ميناء، ميناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان.
1: لا مش بالله، لا متعيطش عاد، مش بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن، بين الكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هكاك.
4: آمن الرسل بما
1: الرسول آمن الرسول.
4: نعم.
1: آمن الرسول مش الرسل.
5: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
1: إلا وسعها
5: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل
1: لا برشا المادة ذاك قصير طبيعي تسمى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
5: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: ربي بارك لك تيك صحة
5: بارك الله فيك أول مرة باش نشارك في الإذاعة وأول مرة نقرأ في الدار
1: فهمتك علاش ما ثماش جمعيات بعد ذاك
5: عندي جمعية بعيدة وما الحمد لله عندي في نهار كل في عبد الرحمن الحفيين في المغرب نتبع فيه ونخدم في الأحكام
1: فهمتك ما حاول ديما ننصح كان كل فرصة باش تلقى تمشي للجمعية ولا تمشي إملاء في المسجد ديما امشي حتى تسمع الإمام يسير كله يفيد فهمت
5: عايش كاشي مثلي وتتربي لي أول مرة باش نشارك وأول مرة مرتبكة يعني
1: لا بأس إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله ناخذ متصل آخر السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا عرفنا عليك الأخت الكريم
6: حسنة من تونس
1: أهلا بك أختنا حسنة مرحبا أهلا بك مش تخلنا إن شاء الله
6: إن شاء الله متأثر من سورة الزمر
1: إيه تفضل
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل
1: شوف كنقف عليها كنقف نحاول نظهر اللين في الآخر من قبل
6: أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون
1: أنت مزدت في الآية الأولى ولا الثانية في الثانية ولا قينا واتبعوا أحسن ما أنزل
6: أي قرينا
1: أي بيك أحوما لا
6: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
1: بارك الله فيك فتح الله عليك تلاوة طيبة متقنة ما شاء الله
6: عايش بارك الله فيك
1: ما شاء الله عليك الله يبارك لك
6: الله يحفظك عايش
1: ناخذ متصل آخر السلام عليكم
7: السلام عليكم سيدي
1: مرحبا شكون معنا
7: مريم عثمان.
1: منين تكلم فينا مريم؟ وقديش عمرك؟
7: 11 عام.
1: باهي، منين تكلم فينا؟
7: من بنان.
1: هاي مرحبا بيك، اهلا بيك. باهي، شنو باش نقول لك انا؟ منين باش تقرا ان شاء الله؟
7: سورة المزمل.
1: سورة المزمل، اي تفضلي.
7: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين يا رب، صلى الله عليه وسلم.
7: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الراء ردنا من الراء مرقة هنا، نسمع فيها، نحاول نفخمه أكثر، شوف خاطرها مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، مش بسم الله الرحمن الرحيم، فهمتني؟
7: باه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل.

0: ثقيلة
1: عاودتها مرة أخرى. إن شوف،
0: مثل ثقيل.
1: نحاولوا نظهروا الغنة أكثر. شوف، إن نزلوا على النون بالكدا، إن

0: هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
1: تعرفوا المد ذاك شنو؟ المد مديته تعرفوا شنو ذاك؟ المد لا اله الا هو مديته انت برشا، هذاك لازم تمدوا انت قديم قديش ما حركه، لازم تمدوا ايه اربع حركات يا حركتين باهي، انت مديته شويه، حاول تزيد مده شويه.
0: لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: يعطيك الصحة، ربي يبارك لك، بارك الله فيك، قراءتك باهية محلاها
0: سيدي.
1: هاي قل لي.
0: نحب نقدم تحية.
1: تفضل. هاي قدم.
0: نحب نتقدم تحية لسيدي ضياء الدين حمودة وسيدي عزيز العريبي وكل الجمعية القرآنية ببنان.
1: هاي إن شاء الله ربي يبارك لهم ويجزاهم خير الجزاء اللي علموك واللي قراوك.
0: عايش.
1: هاي ربي يحفظك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: مالك من ولاية قيروان.
1: أهلا بك أختنا مالك، مرحبا. من إيش تقرأ إن شاء الله؟
2: متيسر من سورة الذاريات.
1: الذاريات، تفضل تفضل.

0: العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
1: رد بالك ما تذر من مدوش الراء مش تذر رد بالك منها.
0: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم

0: سنة تطار ومن
1: فمس، شوف نبينه نخلصوا الحروف، فمس تطاعوا.
0: فمستطاعوا
1: لا مش
0: من
1: تطاعوا، لا مش طا تا فمستطاعوا من قيام.
0: قيام وما كانوا
1: كيف
0: منتصرين.
1: كيف مش طا وما كانوا منتصرين.
0: وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
1: ربي
0: مُبِينٌ.
1: يبارك لك، ختمها لك،
0: عايش
1: يعطيك
0: ربي
1: الصحة،
0: يبارك.
1: تلاوتك طيبة ما شاء الله. تقرأ في جمعية في القرآن؟
0: أي نقرأ في جمعية.
1: أي ما شاء الله قرأتك بها، يا ربي يوفقك إن شاء الله.
0: عايش ربي يبارك.
1: الله فيك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، شكون معانا؟
2: بيك يا عايش. أمن الله النحال.
1: عاود لي شكون معانا، شقلت لي؟
2: أمان الله النحال.
1: أمان الله، هاي مرحبا، منين تكلم فينا أمان الله؟
2: منوبة.
1: من منوبة، أهلا بهالينا كل في منوبة، مرحبا. هاي منين باش تقرانا إن شاء الله؟
2: سورة التوبة.
1: سورة التوبة، تفضل. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: باش تقرا أنت، لحظة بركة، باش تقرا من أول التوبة ولا في وسط التوبة؟
2: في الوسط.
1: في الوسط، هيا اقرا ما يسالش. شوف معنا البسملة، حابين نحكيو على البسملة في سورة التوبة. في البسملة ما نعملوش بسملة في سورة التوبة.
2: نعم.
1: علاش؟ خاطر ربي مثلا نحكي على المشركين من الاول وبتبري منهم وبراءه، فهمت؟ اما كان مش تقرا كيما انت تو من وسط السوره ما يسالش، فنجم نبسمله في وسط السوره. باهي، هاي تفضل. هاي.

0: هذه مش في سورة ذي، هذيك في سورة هود. إن إبراهيم
1: لأواه حليم.
0: يا ربي بارك لك، يعطيك الصحة من الله، خيراتك بها ما شاء الله عليك، فتح الله عليك وربي يوفقك إن شاء الله. قداش تحفظ من الله أنت؟
1: 10 حزاب.
0: 10 حزاب، باي كمل عادة، كمل. نحبك تكلمنا مرة جاية خاتم إن شاء الله، تكلمنا
1: إن شاء الله،
0: تقدم بإذن الله في الحفظ، ربي يوفقك. مستمعينا الكرام، وصلنا هنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. فتح الله عليكم، بارك الله فيكم، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان،
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: ثاني نبي شريف عفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا كذلك الساعة 11 ليلا تعاد هذه الحصة، وتلقاها على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب طبعا، لمن يريد أن يتابع هذه الحصة والحصص التي سبقتها أو يسمحهم، وبحول الله تحصل له الإفادة كالعادة. الله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية. معنا في الاستوديو سي رشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي رشيد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يحفظك.
2: الدنيا سخونة شوية،
1: ربي يلطف علينا ويلطف بينا ويبردها باللطف،
2: اللهم أجرنا من النار.
1: أي نعم، وربي يحفظنا ولا بأس. الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: طيب، ثم منكم نحو سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. نقول صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتحياتي لكل العاملين في الإذاعة.
1: الله يحفظك سيدي.
3: تحياتي لأختنا أم
1: اللطف.
3: أم اللطف مالة، والله لطيف بعباده. وتحياتي كل المستمعين.
1: الله يحفظك سيدي، وأرحب بالأخت لطيفة الفرشيشي التي ترافقنا من وراء الأجهزة التقنية. ونحن في مواصلة لحصة الأسبوع الفارط، لأنه احنا كل هك المواضيع نحاول فهم خيط ناظم يجمع المواضيع بالمنطق، كذلك اللي تبعنا بحول الله يستفيد. تحدثنا كيفاش الشركة تكون صغيرة بحول الله بالنصائح اللي أعطيناها لها، كيفاش تكبر شيئا فشيئا. وإحنا هذا كش نحبه، نحبه الديمومة لمؤسساتنا.

0: ونحبوا المؤسسات متاعنا تكبر ولله الحمد ورب إن شاء الله يوفق الجميع. هذه المؤسسة تجم صحيح تأخذ بالنصائح وتنطلق في الطريق، لكن هذا الطريق قد يكون فيه مطبات ما تعرش عليها، يخطفك الرادار وانت كذا تلقى مطب، فما حادث في الطريق، فما محول بدلوه، هذه نعطي في مثال باش يفهموا المستمعين. هذه ما تسمى مطبات الطريق، وهكذا الشركة في طريقها قد تجد مطبات. الشركة تجم تنجح وتكبر وتجم تكبر أكثر من اللي تتوقع هي، فحتى هذا يسمى مطبره، لازم الإنسان والشركة تتعامل معاه وتتفاعل معاه. ووقتها إذا صار لها هذا، فما حاجة نحكيه عليها، نقولوا ما يسمى بإعادة الهيكلة. وإعادة الهيكلة هذه فيها نوعين، وهذا إعادة الهيكلة راهو نعملوه. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. أي ضرر في الشركة، سواء النجاح الزايد على حجمها وطاقتها وإلا الفشل، هذا لازم يزال نحو تحقيق ديمومة ومواصلة هذه الشركة. وهكذا نصوص متاع الدين متاعنا. إذن نحكيه على زوز أنواع متاع إعادة الهيكلة، ولذلك الساعة ولن نحب نعرف الزوز أنواع ذو مشنو ما
1: هي نوع واحد. أما يكون الهيكلة تكون ذاتية، معناتها تقوم بها الشركة بذاتها بإمكانياتها الخاصة. وإلا إذا كان تصعب عليها الأمور وتولي الأمور معناتها خطيرة نوعا ما، كما تتوقف عن الدفع حاجات من نوع ذي، وقتها مطالبة قانونيا باش إعادة الهيكلة تتم تحت إشراف المحكمة.
0: انت خليني من القانونيه شويه باش ما نبداوش بالقانونيه، خلينا نبداو انه سي محفوظ انقذنا باعاده الهيكله هذه الذاتيه او التطوعيه. خلينا هكا نبدا مع المستمعين بهذا، وبعده نمشي لزين.
2: هو مشى للحالات معناها فهمتي. شوف كاي مؤسسه كي سيدي بلاد ما يقولوا،
0: نعم
2: عندها سيكل تاع حياه، سيكل
0: نعم.
2: وقت نحكيو اعاده هيكله المؤسسات في بعض الأعمال نقولوا احنا البحثية يسموها restructuration transformation transmission، معناها إعادة الهيكلة التحول ثم نقل أو الإحالة. ثم سكون يسموها 3T أسهل، transformation transition transmission، ما يهمش هذا كله تنجموا ترجعوا له تقراوه. وبطبيعة حال السادة المتصرفين يعرفوا هذا في علم التصرف، سواء محاسبين أو خبراء في التصرف يلقاوها. هي اللي عادة الهيكلة ليش موجودة؟ الهيكلة ثم حاجة في حياة الشركة،
0: نعم، والمؤسسة هذه
2: بدأت تعمل لنا هكا في السينيار
0: الضوء الأحمر، يقولوا ناقوس الخطر نوعا ما.
2: سير شيد جمع اللي فات جبد قال برشا جماعة يعملوا برشا أرباح ولكن مش فايقين، راهم ما عندهم سيولة.
0: نعم
2: صحيح. عندهم هكا سيولة
0: بالضبط، كأنك
2: جيت تبحث وتعمل تفتيشات نتاعك وغيره باش تلقى الراجل فهمتي يبيع برشا بالكريدي ويشري بالحاضر مثلا،
1: اي رقتهم تسيل باش ياخذوا الارباح ما عندهم سيوله،
2: ويعملوا ويقول رابح ويقول رابح وحاسب روحه رابح وفي حسابيه رابح لكن مش حاسب روحه. هذه يلزم وقفه يلزمها نظره استراتيجيه. وكما قال سير شيد يولي اراده إرادية، إذا ما تندلع من واحد خير من بعد
0: وتنبثق
2: خير من بعد نوصلوا مراحل اللي ما نحبوهاش وبعدها فهل إعادة الهيكلة عندها أسباب وعندها متطلبات؟ ما هي في إعادة الهيكلة تنجم تكون بالناحية القانونية على الأقل نلقاو زوز ولا ثلاثة شركات يخدموا مع بعضهم مش بعاد على بعضهم، ثم نوع كل يقولك والله يعني
1: تكامل
2: احنا في نفس الميدان، ايش قولكم كان نضموا بعضنا
1: عظم نتنافسوا
2: ما انا نجمع نوحدوا امكانياتنا نوحدوا راس مالنا نوحدوا كل شيء.
0: نعم
2: علاش لا بالضم اسمه اعاده هيكله. ثم بالاندماج واحده نقولوا تبلع الاخرى تندمج في الاخرى اراديا زاد مش بالله
1: نعم.
2: فيها وهذه بتبيع حاسس رشيد من الناحيه القانونيه وقانون الشركات فيها برشا قرارات. ولا كلمة يا سيدي أنا شركة كبيرة وش بيه هذه هي بدأت تعبة خلنا أخذها أنا يعني نتملكها جولا فيدياليز نتملكها يعني. هذا من بين الطرق نتاع إعادة هيكلة يعني. شركة كانت اسمها فلان الفلاني تقعد نجم أخلي لها اسم الاسم الفلاني لكن ولات عضو أو يعني فيليال أو شركة مملوكة لمجموعة.
1: مع العلم أنا اللي يقول فيه سي محفوظ مش بالضروره ثم مطبيت أيه. ينجم من انسان يقوم بهالعمليات اللي احكي فيهم من باب الجدوى
2: من باب الجدوى صح. من باب تحسين الاداء أيه. من باب مسير
0: ضمان الاستمراريه
2: التطور
0: مستمريتش المؤسسه والشركه انك تساير وتتبع التطور
2: باش ما تذوبش.
0: عندنا امثله سي محفوظ وسيرشيد وذكرناهم في اشهر
2: باش ما تذوبش
0: انه الذي لم يواكب التطور واحنا ذكرنا حتى شركه كبيره كانت في عالم الهواتف كانت يعني مكسرة بين قوسين سامحوني في الكلمة السوق الكل لكنها أخذت خيار خاطئ ولم تواكب التطور فاندثرت
1: مشيت في العفس
0: مشيت.
2: طيب هذا في الناحية القانونية تتسمى إعادة هيكلة. في الناحية زادة إعادة الهيكلة داخليا وذاتيا وموجودة الشركة نجم نعملوها مثلا في موضوع القوى العاملة
0: أي.
2: في القوى العاملة نجي ونقولوا يعني ناس
0: ركز لي عليه يعني شي صرح خدامه هنا
1: هذا كمان يحب يقول
2: القوى العامله نحكي لك في
1: هذا يوميا قاعد يقع في الشركات الكبرى
2: في الرسور سيمان وقت يقولوا مثلا اعاده التعيينات انت مكلي جبت موضوع كبرت برشا الشركه انت بهك اللي بديت بيهم من الاول زعما هم اللي نجموا يواصلوا هذا التطور هذا الكل ما ينجموش يواصلوا
0: يا انا سامحني
2: ثم ناس يلزم نطعموهم يلزم نطعموا يلزم ثم ناس اللي قاعدين يمكن مش فايقين بهم يمكن نطلعوهم
0: معاك انا اخي معاك في المؤسسه نسي محفوظ
1: هو ما يساعدوش هو لو طرت عزف
2: قولوا تفكير نعم مش حرب
1: يعطيك حقك وتمشي
2: انا مش نحكي على الطرد
1: ما عجبكش حقك هكاك ما عجبكش الشيك تمشي تشكي
2: يقول اعاده تعيينات مش معناها طرد
0: لا لا لا
2: انا عندي فريق
0: يحكي في زوز احنا زوز حاجات
1: لا مش حاجات مساله قانونيه معناتها
2: اعاده تعيينات مش معناها طرد وخذ جديد لا اعاده تعيينات عندك الفريق الكله في الفريق انت يمكن مش فايق للسيد اللي حاطه انت
1: مش في بلاصته
2: الهي بالله تطلع طياره في التسوق
0: في التسويق ابعثوا ياخذ تسويقه
2: مثلا
1: اما زي محفوظ هذا ثم اللي ثم لا بليتور دو بيرسونيل ينجم يقول لك يا سيدي برشا لازم نقصوا منهم
2: هاكي من بين هاك الحلول انا حاب اخليها في
0: اخر حاجه
2: لا خليها في
1: ابغى ذو الحلال عند الله
2: لا خليها في الحلول
0: حلول
2: لا سامحني في الكلمه اقول حلول المرضيه احنا ما دخلناش كلينيك مازال ما دخلناش
1: نمشي
2: عندك في تغيير المراكز يعني مش إعادة التعيين تغيير المراكز
0: نعم
2: يا سيدي كما قلت في التعيينات لازم تقول داخليا وخارجيا هو أنا توا يلزمني كما يقولوا جير لك الوسانس
0: نعم
2: فجيري لك الوسانس
1: اتصرفوا في التنمية
0: في النمو.
2: يا سيدي أنا كبرت برشا يلزمني جباريات كبار اللي عندي أكحدهم مرحبا بيهم مش مشتاحيهم بالعكس أكون رسماني أكون بديت بيهم ما يلزمني إنسان خبرة إيش فيه
1: تخليهم في الفريقو
2: لا يقعد ديما في المسؤولية لكن بيجيب له إنسان
1: فوقه
2: استراتيج فوقه باش نواجه متطلبات جديدة مش نقول له أنا زبالغ بالعكس قد يكون اللي باش نجيبه يا سيدي نجيبه على سبيل الاستشارة ناخذ مكتبا على سبيل استشاري ونحضره معانا وكذا كذا باش نقوله الهدف بتاعك انك ترفع لي تأهل لي هالقوى اللي عندي هذه تأهلها لي الى مستوى حاجياتي العادية
0: نعم.
2: مثلا هيك اسمع
1: مع العلم ثم كانية القبول بعدم القبول العمل بعد
2: ثم
1: تجي الاجنبي مكتعرف
2: ما ثم هذا وهذا ثم شكون ينسجم باش نقولوها بعد ثم الشروط هذه ثم تنسجم ولا ما تنسجمش اول ما تبدا ثم كما قال قوى الردة داخلية
1: إعادة الهيكلة مش سهلة
2: خاصة في الأمور البشرية وخاصة
0: نعم. خاصة الناس اللي باش تفقد شيء من امتيازاتها
2: بعد
1: ولا من وضعيتها الآمنة
0: هو قاعد في بين قوسين سامحوني في الكلمة زون كونفور والراحة
1: موجود شفناه
0: طيب احنا مازال باش يزيد يحكي لي سيم محفوظ ما خلي باش ناخذه هكا ترتاح
1: ما تاخذين الحصة الكل ما تسمعوا
0: زيدوا نعطوه ثلاث دقائق بعد
1: برا سيدي
0: نتاعنا نمشيو نحكيو على الجانب القانوني ان شاء الله بحول الله تعالى احبتي الكرام فاصل في حصة اليوم هو أول فاصل ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. معنا سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر، ونتحدث على إعادة الهيكلة وما أدراك ما إعادة الهيكلة، وبدينا نحكيه على نوع الأول من إعادة الهيكلة اللي هو إعادة الهيكلة الذاتية بين قوسين أو الطوعية، وسموها اللي تحبوا على كل
2: إعادة الهيكلة.
1: إعادة هيكلة مهما زلنا
2: في المطلق، في المطلق حتى الأخرى بعد وقت يجي بش يقول لك مش عين وخبير، مش عين وخبير وكل شيء، مش يخدم الخدمة هذه الكل من الأول لأخر.
3: يعني اللي حبينا نقوله أن الإعادة هيكلة هذه الناس ما زالوا ما خلطوش الوضعية حرجة جدا.
1: نعم.
3: اللي القانون يعتبرها يزمك تمشي للقضاء.
2: أيوة بالضبط، بش نسرع.
1: أيوة
2: ونستكثر خيرك،
1: تفضل سيد.
2: الوقت اللي خصصته لي
1: لا هذا احنا نستكثر خيرك
2: في الإعادة الهيكلة. وباش نعمل عناوين وباش نتعدى، لابد في عادة هيك نحكي على التنظيم الداخلي، الإجراءات وإذا كان يلزم حتى التحوير في الهيكل التنظيمي
3: المنظومة،
2: تحوير الإدارات وغيره. زادا باش نعاودوا إعادة الهيكلة المالية.
1: أيوة
2: خذ حالة، أنا أموري لباس، سوقي لباس أمورك، لكن نجي نلوج وعندي مدقق حسابات وعندي رقابة داخلية قالوا لي أسمعني راهو هكا مؤشر نسبة الدين راهو ارتفع برشا. هاي شخمم أول حاجة باش يجي نقول إعادة هيكلة الديون، اسمع إعادة هيكلة
3: هي.
2: نمشي نعمل إعادة باش نجي نقول آه لا يا رجل هذه من زمان كان أموال ذاتية طويلة مش ديون، معناها عندك أنت الملاءة نتاعك، وخاصة هذه يقولها لك البنكاجية مش نخبي عليك، الملاءة نتاعك.
3: الملاءة ثم نسي في الموبيل الفرنسية سي محفوظ،
2: الملاءة هي ال
3: معناها لا كاباسيتي،
2: لا لا كاباسيتي دون ديت بون تعملها، ولكن الملاءة هي سولفابيليتي. وقت تبدا راس مالك ضعيف ما عادش نخسر لك من حطك في الواحد.
1: نعم
2: فرشك كيفاش باش تواجه انت دونك شي زمك أموال ذاتية طويلة،
3: ما تمنيش اللي انت تخلص لك عندك الملاء الكافي باش تخلص ديونك في الابان
2: في الهيكلة زادة التجارية. التوزيع الجغرافي، الفروع
1: صحيح.
2: اي ساعات نلقاو يا سيدي ملزومين باش نغلقوا فروع، حلينا فروع باش نغلقوا
3: ولا نزيدوا
2: في بعض الحالات. في هذا الكله علاش قلت لكم باش ننزل بشوية يعني نعم. العناوين برك وبعدها باش نقاوم
1: تو احنا بطبيعتنا يواهم
2: في الاهداف هذا الكل وراهم شو الاهداف نتاعهم. اولا عندي انا وننصح بها وسيرشيد سيرتر ما يقول وقت تبدا عندك مؤسسه اللي كثرت نقولوا احنا وسعت نشاطاتها حتى جغرافيا.
1: نعم. كذا
2: اول حاجه المحافظه على النشاط الاساسي انا مسميه المرتبط بالهويه. عندك هويه معينه، مثلا انا الشركه نتاعي مشهوره في منعش في الالبان.
1: نعم. اي شركه او اي شيء
2: في الالبان نقول.
1: نعم.
2: في الالبان.
1: نعم.
2: مشهوره في الالبان، لكن جيت عام من العامين قلت علاش ما نعملهمش نقولوا احنا المشروبات الغازيه ولا المشروبات المائيه والمشروبات كذا. اذا كان مشات لي والامور ماشيه فبها، واذا كان دخلت في فتره تاع اعاده الهيكله النشاط الاساسي اللي معروف به واللي عندي فيه اسم ما نضيعوش. اول حاجه هكا ما نضيعوش سينو، وهكي هي ساعات هكي تعطيك الهويه نتاعك.
1: نعم.
2: طون لابيل معروف هويه نتاعك به. عندك ساعات الهدف تاعي نحب نصدر لبرا، نخرج خدماتي، نخرج مؤهلاتي، تأهيل الشركة لخوض تجارب وأسواق جديدة.
1: جميل.
2: وعلاش لا؟ هذه زمها إعادة هيكلة. أو وهذه آخر حاجة أقولها.
1: تفضل سيدي.
2: هو الاستعداد لعملية الإحالة، لأنه كما فسرت لكم ثلاثة خطوات.
1: نعم.
2: في الترانسفورماسيون أو بعدها من إعادة الهيكلة، إعادة الهيكلة الإدارية اللي تحكيت لكم بكل، وبعدها عنا الترانسفورماسيون التحول، وبعدها قد يكون الإحالة، التحول ممكن إحالة.
1: واضح.
2: إحالة المشروع ككل، إحالة لربما الشركة إطار جديد لمجلس إدارة جديد لإدارة عامة جديدة إلى غير ذلك. هذا كله من الإمكان أن نوصله اللي بيه الفائدة تو.
1: أيوة سيدي
2: في هذا كله، وهذا باش تلقاوه حتى بعد في وقت ندخلوا في الشركات المتعثرة وغيره، يلزم إعداد مخطط واقعي.
1: أيوة
2: يلزم تنفيذ وتفعيل الخطة بتوسيع بالله. وهذا أنت بكري أشرت لي عليه، التحسيس وإعلام كل المتداخلين.
1: نعم.
2: بما فيهم الموظفين
1: طبعا.
2: أنت مش تعمل خطة تحول أو إعادة هيكلة
1: نعم.
2: بدون ما يكون حولك الكل هو وخاصة من الداخل.
1: أيوة هذا هو، لأنه الوضع الداخلي مهم. هو الإجماع راهو قد ما تاخذوش، لكن المهم تحط الناس في
2: تحسيس.
1: الصورة وتجيب
2: احنا راهو ما استطعت. احنا وصلنا مرحلة كذا، راهو باش نقدموا القدام، باش ما نضيعوش ما كسبنا، باش نزيدوا ندعموا ما كسبنا، مش نضيعوهم برك. راهو
1: باش نحافظوا على انفسنا زادة في هذا السوق. واضح.
2: ننصح زادة انا التنفيذ يكون على مراحل مع المتابعة اللصيقة.
1: نعم.
2: حط برنامج، حط هي تعمل ديدلاين، تواريخ وخطط وفريق متابعة.
3: نعم.
1: صح.
2: هذا هو إعادة الهيكلة بصفة
1: مزروبة
2: شوية، لأنه بعد في التفاصيل قد يكون
1: جينا
2: حالات نجمو نتوسعوا فيها برشا مع سلشيد إن شاء الله.
1: إذن هذا الحديث عن إعادة الهيكلة الذاتية أو التوعية، وأنا نزيد نأكد لك على كلمة مخطط واقعي، هذه راهي مهمة ومهمة إلى أقصى درجة. باهي سيدي، فما نوع ثاني اللي فيه القانوني
3: وقد وضعية ثانية.
1: أيوة وتتدخل تجن تتدخل فيه المحكمة.
3: نعم.
1: وسير شيء نخليك لك أنت تحكي
3: تو اللي قالوا سي محفوظ. ما دام ما خلطناش المؤشرات باش نقول لكم عليهم تو، هيكل على روحكم ما يكلمك حتى حد.
1: واضح. يعني إنما هذوما اللي باش تشعلك لمبوبة بين قوسين
3: اللي باش نقول لكم على المؤشرات.
1: المؤشرات
3: ولا هذوماك
2: الكلينوتير هذاك اللي هي ما فيهاش قالوا وخر
1: كهو. نعم.
3: لان ثم برشا شركات يوصلوا للمؤشرات هذه.
1: ايوه
3: ويقول لك يا خويا اذا كان باش نمشي المحكمة راهو هي شنو مشكلتي مع الدائنين.
1: اي تو نتصرف معاهم.
3: اول ناس اللي هما البنوك ماذا بيك ما تمشيش المحكمة. سي محفوظ صحيح هذه ولا؟ قول الحقيقة.
2: احنا
1: انت بنكاجي وتعرف.
3: البنكاجي ما يحبوش خاطر تطويل الحكاية وبرا عاد
1: زمن التقاضي.
2: جبنا الأولوية وبرا جبنا محامين حكاوا عليها.
3: أيوة الأولوية
2: قبل
3: الأداءات. ولذا هما ماذا بيك رجل أمورك. لكن الخطر شنو؟
1: أيوة.
3: الخطر كونه إذا كنت تخلط لها المؤشرات هذه وأنت ساكت.
2: أنت ساكت. شفت قال وانت
3: ساكت. وانت ساكت تعرف معناتها ساكت، معناتها مخبي وضعيتك على الدائنين الموجودين والمستقبلين. سمعناتها معناتها اذا كان يجيك انسان مزود جديد.
1: ايه نعم.
3: لو قرا حساباتك هو يعرف ايش عندك في البيلان نتاعك، يسمع بيك سمعه كبيره
1: وشركه وهذا كذا، خذوا خلصني على 90 يوم.
3: اي هو ما في بالوش باللي انت خلطت
1: القعر لغتنا.
3: ايوه. ولذا جاء القانون افطن بها الحكايه هذه. قال لك اسمع سيدي، إذا كنت دخلت المؤشرات معينة وما تعلمش المحكمة راك عندك عقاب جزائي.
1: صاحب الشركة.
3: اي
1: يعني
3: ما ندخلوكش الحبس داكوردو، أما راهو عقاب جزائي.
1: بارك الله فيك سيدي.
3: باش تخلص فلوس يعتبروا عقاب جزائي.
1: أيوة.
3: خطر الجزائي مش كان السجن.
1: طبعا فاهم. أنا مستوعب المسألة.
3: تصور أنت صاحب شركة وشكون المسؤول؟ ممثل القانون الشركة يعني الوكيل.
1: هذه من عمليات الغش، والغش منهي عنه في ديننا، وأنت ما بينتش
3: وقت اللي أنت تدخل تحت المحكمة. الناس كلها في بالها.
1: أيوة.
3: تسجل في السجل المؤسسات.
1: نعم.
3: ستي فضيحة. الناس كلها في بالها، واللي الناس خايف يرد بالها منك. ويلزم يكون يرد بالها منك
1: طبعًا.
3: على خاطر
1: خبيت
3: عليهم الحقيقة.
1: شي يعرف روحه بالتالي.
3: انت مريض وما تقولناش انت مريض وكي تعدينا انت.
1: أيوة.
3: العدوى هي انك ما
1: تخلصنيش بالتبع.
3: شنو ما المؤشرات؟
1: ايوة
3: المؤشرات ذكرهم الامر، ذكرهم
1: القانون. احنا ناخذهم بالمؤشر.
3: اولا الخسائر المتكررة التي تؤدي الى تآكل رأس المال.
1: أيوة.
2: وانطلاقا من نصف رأس المال
3: احنا عنا مثال. شي يقول لك وقت اللي رأس المال معاه الأرباح
2: غير موزعة،
3: غير موزعة، وإلا الخسائر وقت يتلم مع عظم يسموه أموال ذاتية.
2: أموال ذاتية.
3: وقت الأموال الذاتية يكونوا أقل من نصف رأس مالك.
1: أيوة.
3: أقل
1: من نصف رأس مالك.
3: أنت وقتها يلزمك طول تمشي المحكمة.
2: تمشي
3: ما فيش كلام هذاك فهمتني. هذه الاولى وتجمع تجمع جميع العام الخارق العاده
2: ورقم حسابات هو يعمل له تقرير في ذلك.
3: انا تو نحكيو شنو مهمه رقم حسابات. أيوة. لازمك تجمع الجمعيه العامه الخارقه العاده وتعلن وتقرر انك موصل العمل والا تحت مسؤوليتك
2: فصل 388 من مجله
3: الشركه. هل انك موصل العمل تحت مسؤوليتك رغم اللي توصلت أيوة. الوضعيه هذه والا تقرر تصفيه المؤسسه. أيوة. واذا كان يمر عام وانت ما حلش مشكلتك اي دائن اي انسان عنده مصلحه ينجم يمشي للمحكمه ويصفيك ماشي فلسك مش يصفيك يصفي. يدخلك نعم. في تصفيه قانونيه ديك الخطوره نتاع الامر. نعم. هذه الاولى. الثانيه تراجع رقم معاملات بشكل كبير ومستمر. ايوه كيما التنسيون قال طالع طالع طالع طالع والسكر طالع طالع طالع
2: هو ما بطلش الملح
3: هو يقول لا لا تو البنكه وعدتني رغم اللي انا في الروج البنكه بعدتني بحاول لا باش تعمل اعاده هيكله اللي تحكي
2: يا ولادي هالروج هذا
1: تو نشوفوا تو التسويف هذا ما
3: عجز الخزينه وعدم القدره على توفير السيوله اللازمه.
1: ايواش
3: التاخير المتكرر في دفع الاجور
1: هذه شفت هذه
3: والمساهمات الاجتماعيه. أيوة. والضرائب ستة شهور وانت مكتف معناتها حسين ما يخلصش بخلاف الجرايه ما يخلصش القصان على العمل
1: اي يقصلهم
3: بعد ستة شهور ندخل في الجزائر.
1: احنا انا لهنا هذه معناها ديما مع العمل لهنا في هذه على طول احنا عشنا الحاله هذه ونعرف ايش معناها انك انت تقص عليه وما
2: ما تصبش
3: خامسا
2: كاش لاولادي سموه
1: طبعا
3: خامسا
1: ايوه خامسا
3: عدم القدره على سداد الديون عند حلول اجلها. أيوة. وتراكم الديون القصيره الاجل.
1: ايش معناها القصيره الاجل؟
3: معناتها اللي ما تفوتش
1: عام من عام. اقل من عام. جميل مازال فما مؤشرات اخرى هكا
3: مزيل مزيل من عام.
1: اي خلينا نرتحك شويه ونرتح المستقبل هذوما يهدوا جبال هذوما شنو صعب برشا هذوما لازمهم
2: حتى
1: نهضموا زيدنا مؤشرات اخرى. احبتي الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده فلا تذهبوا بعيدا. And what?

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، والحقيقة في الحصة اليوم نحكي وبدينا نحكي على إعادة الهيكل على كل بنوعيها، وحكينا على النوع الأول وقدمه لنا سي محفوظ اللي هو الهيكل الذاتية. فما نوع ثاني واللي هو نحبوش نوصلون، وإن شاء الله شركاتنا يبعدوا عليه وربي نجيهم منه.
1: ثم برشا شركات راه موجودين في الوضع
0: موجودين في الليبيل. أي نعرف لا نعرف
1: ثم ركود على مستوى العالم.
0: أي هذا الله غالب. فحكي لنا شي رشيد على المؤشرات.
2: لابد من العلاج
0: طبعا.
2: هو المشكلة أنه مش نعملوا أكل سموه سياسة النعامة.
0: لا لا لا
1: قال عليه السلام تداووا.
0: اي نعم
2: كل
0: رب ما خلق إلا وخلق له دواء.
2: صياد ما لانيش ما مشكلة
0: لا بأس. فهل المؤشرات هذه اللي ذكرها سيرشيد
1: ذكرنا شوية من 10
0: 6 ذكرت لي
1: مثل 4
0: آخر مؤشر عدم القدرة على سداد الديون الصحة. القريبة هذه الأجل، وقلنا أنه الأجل انتهى عام، يعني هذا معناها قريبة
1: أيوة. عندك سيدي
0: 7
1: ارتفاع المديونية مقارنة بحقوق الملكية.
0: ارتفاع المديونية
1: أي ارتفاع المديونية مقارنة بحقوق الملكية، معناتها ممتلكاتك أقل بكثير من معناتها أنت خاسرك
0: خاسر ما حتى لو تبيع ولا حاجة ماكش باش تخلص الناس.
1: حاجة أخرى هامة، فسخ عقود مهمة وفقدان حرفاء مع مزودين رئيسيين. كما أنت مثلا عندك لي سبونسور يجي يضرب واحدة الناس كل الله يقدر عليك
0: الله لا يقدر
1: يجي يقول لي بطلنا أنت ما عادش كلاسي دوزي الثاني.
0: لا لا بأس الحمد لله.
1: عندك سيري توقف البنوك عن تمويل المؤسسة أو سحب التسهيلات البنكية. يجي يقول له اسمع اسمع توا لطف مخيبة هذيك سي محفوظ سكر عليه البيبان وهذوك ما أعطاهم فيها معناتها
2: لا لا, مط... لا لا لا لا
1: يزين يا عادل
2: لا لا لا ما نتهموش الناس
1: بداية قاعد يدافع عليهم هو يدافع على مصالحهم
2: مش يطلبوا
1: ومصالح الشركاء ومصالح
2: ساعات حتى
1: المودعين
2: حتى نقولوا احنا ردة الفعل أو القرار ساعات متأخر
1: هو على كل حال
2: اللوم على الناس أنه متأخر.
1: كنا ماذا بين البنوك تقول لك ما تمشيش ونعاونك ما تمشيش المحكمة ونعاونك دليل على أنه يمشي معك الأخر رمق
2: لكن لابد من ثقة أولا
0: يقول لك وصلت
2: السنقة وقي نعمل برنامج معك. أنا عملت برنامج رضائي هاني حكيته لك من الأول فهمتي وما حاب يتطبق حتى شيء منه وأنا يجيوني أخبار من الشركة اللي ما نعرف شنو هذا وهذا واللي داخل خارج واللي يا ودي حسن أمورك يا ودي ما عندكش إدارة مالية صحيحة جيب وما تجيبش عندك الضغوط من داخل ايش تعمل لك وقتها.
1: وعنا يا سيدي الحجوزات والتنفيذات على الاموال متاع المؤسسه وعدم منفذ ماشي جاي
0: ايوه
1: وتعدد القضايا ضدها بس كل شيء كبيها جد هذيك من المؤشرات
2: كامل طالع على العلوة
1: عندك اي وقت اللي انت عندك برشا قضايا تاش معناتها هذيك مدوين محتمل هذيك
0: طبعا
1: سيدي ديت لاتونت
0: نعم.
1: واخيرا
0: أيوة
1: وجود مؤشرات محاسبيه تثير شكوكا جديه حول قدره المؤسسه على مواصلة نشاطها الذي نسميه احنا المحاسبين لو جوين كونسيرن معناتها لا كونتينيتي الاستمراريه
0: فيها شك
1: تو باش نجيو للمراقب الحسابات ايش قلنا احنا تو السيد هذايا سيد صاحب مؤسسه لقى روحه في هالوضعيات هذيا ومش الكلهم حتى البعض منهم
0: اي نعم
1: يلزم راهو يمشي المحكمه وما يمشيش يدي فارغه يمشي يهز مع حاجه يسميوها برنامج انقاذ مشروع برنامج انقاذ
0: يعني هو يقول يا محكمه انا جيتكم باش نقول راهو هاي المؤشرات وناوي ايوه
2: شفت حكينا عليها مره
1: حاولي هيك الواحد بطريقه ما نجمش روحو
2: اي لا وهي البرنامج جبناها مره مدولي مع سي عبد الرحمن الفندري ولا مع شكون حكينا على حكايه هذه برنامج كنت قبل يقعد حتى في قرار مثلا لو اخذت تسويه رياضيه ما وصلناش تسويه قضائيه فهمني المحكمة تعين له خبير والخبير هو يعمل برنامج احنا لتو تبدلت الامور ولا في القانون الجديد
1: ولا صاحب المؤسسه
2: هو يعمل حضر برنامج والمحكمه
1: تعين خبير باش يثبت عليه
0: يعني
1: صلح ولا
0: باش تثبت انه هل هو واقعي ولا مش واقعي وقابل بالطبيعه
1: كيما الناس اللي تمشي البنوك باش تاخذ كريدي تحط شهاد البنوك مش ولا سيدي
0: لا لا هذاك عنده منين باش يتاكد
1: سيدي مراقب الحسابات
0: ايوه
1: مراقب الحسابات
0: سي مراقب الحسابات
1: يعاقبوا اذا كان ما يعملش الشيء اللي باش نقول لك عليه تو
0: اذا
1: انا زويز هذوما اللي يتعاقبوا من الاخرين ما يتعاقبوش الكل البنوك وإدارة الأداءات والضمان
2: الاجتماعي معاقبينهم ما لقاوش فلوسهم ما
0: باش يخسر فلوسه هو مسكين
1: مراقب الحسابات
0: أيوة.
1: عنده ما يسمى بتفعيل إجراء الإنذار
2: أيوة.
1: لا بروسيدور داليرت سميوها
0: تفعيل اجراء الانذار. ايوه
1: هو عاد الحسابات كل بنيدي حد هو موش
0: يعرف
1: اللي يعني جاي من برا ويعرف التفاصيل
2: ولا ودققها
1: مصر الشركه
2: صلح اللي يصلح ونبه على نبه
1: اذا مرة. وجد هالمشاكل هذه يبعث رساله الى السيد الرئيس مدير العام يقول له يا ولدي اسمع
0: أيوة.
1: انا لقيت كذا وكذا
0: كذا وكذا وكذا
1: ايش ناوي تعمل
2: اجمع اولا هيك التصرف تاعك هيك اللي دار
1: اما يسكت عليه والا يجاوبه لكن الجواب غير مقنع يمشي
0: ايش معناها يعني
1: لا اما يجاوب يقول له لا تعرف كيفاش
0: ها وش نلقى وري قلت له وري وكذا
1: وعد ما يتعداش عليه مره
0: طبعا
1: ولا الورق قدامي تقول لي انت راني باش نعمل رقم معاملات باش يغطي الخسائر الكل انت من هوني لستة شهور القدام ما عندك حتى حريف مش يجري من عندك تقول لي ليان الحكايه دي اما يجاوب جواب مقنع
0: نعم
1: تشوف الحكايه لا نمشيو للمحكمه لا حتى شيء والا يجاوب جواب غير مقنع
0: نعم
1: والا ما يجاوبوش بكل هذا في الحالتين هذوما
0: وقتها
1: يطلع الفوق يمشي مجلس الاداره يعطيهم 15 سنين في يدهم ويقول لهم جاوبوني يا خويا راني اتصلت بالسيد مدير العام مباشره قال لي هكا هكا هكا جاوبوني نفس الشيء في كل 15 يوم مجلس إدارة يجتمع ويعطي موقف
0: يعني كمهلة أقصاها 15 يوم
1: خطر مثلا في خطر,
0: أي
1: خطر. أي أما يجاوبوا جواب مقنع وفت الحكاية ولا يجاوبوا جواب غير مقنع ولا ما يجاوبوش بالكل وقت تعرف شامل
2: هولا
0: يمشي يبلغ
1: لا يمشي يجمع الجمعية العامة
0: هو
1: يعني
0: عنده مراقب الحسابات عنده
1: في القانون التجاري مجال التجارية في يقول لك اون كادو نيسيسيتي
0: في حاله الضروره
1: يجمع الجمعيه العامه ويقول لهم هكا انت ماكم عينتوني يا جمعيه عامه
0: صحيح هي اللي عينتو اعطاتو 3 سنوات هكا ولا
1: عينتوني باش نصادق
2: ندقق الحسابات
1: ندققها ونصادق ونطمن لكم هذه اكثر من تدقيق الحسابات مدقه ومرمريقله وافرزت مشاكل كبيره ولذا نعلمكم راهو المجلس الاداره ماشي في بالو لاباس ومثل ما حد شيء وقال لي راهو امور مريقله ولا ما جاوبنيش بكل ليكن لكم الامر وقتها هما ياخذوا القرار نتاعهم وقتها يجبد روحه سيد
0: يبري ذمته بلغتنا احنا
1: أما
0: مراقب الحساب
1: أما يمشي يعطي تقرير المحكمه
0: هو يمشي
1: كما صاحب المؤسسه يجيب مشروع الانقاذ السيد مراقب الحسابات يقول يا سيد القاضي راني عملت كذا وكذا وكذا وكذا وراني نعلمك باللي راهي الوضعيه حرجه ولكم سديد النظر القاضي يولي قدامه ازوز حاجات كانك ما جبتش برنامج الانقاذ راك انت في خطر راك انت تخفي في مخاطر للعموم وراك انت
2: متعاملين معاك وانت
1: يودي تنجم تمشي حتى لتفليس اذا كان الوضعيه نتاعك أيوة. حرجه جدا جدا جدا ما فيش حتى
0: هذا الانسان لازم يتنبهوا
1: له وقتها اش نعملوا
0: أيوة.
1: اما صاحب المؤسسه يقول يا سيد القاضي يا خويا انا لقيت تفاهم كبير مع الدائنين ماذا بينا لو كان نعملوا تسويه رضائيه شو رايك سي محفوظ
2: أيوة.
1: البنكاجي سي محفوظ أيوة. قال لي اخويا هات نجتمع مع بعضنا
0: اجاو نعملوا جدوله ونرجلوا الامور ونشوفوا
1: هو راه ماذا بيه وهي المحكمه ماذا بيه تحل
2: نفتحوا التسويه
1: السيد القاضي عنده 3 ناس في جرتها الاولاني المؤسسه ما يلزمش تموت
0: واش خص هذا احنا شنو نحبوه لانه هذا نسيجنا الاقتصادي مواطن الشغل
1: ميزيش موت عندك تجهيزات عندك مؤسسه كامله مواطن الشغل ميزيش موت وعندك دائنين يستنوا فيك حاب يخصوا فلوس
0: بالطبيعه
1: يلزم الثلاثه هذوما تلقى حل بيناتهم
2: ويلزم
1: اذا كان ثم تسويه رضائيه والامكانيه في تسويه
0: الناس كل راضين والمحكمه تجي تقول مش راضيه ما تجيش
1: لا المحكمه راضيه القسمين
2: شفت هيثم في سيد. هذا كله ثم عنوان ثم كلمه اسمها السلامه الاجتماعيه للمؤسسة سلامتها
1: لا.
2: حياتها
1: اللي هي نسيج المجتمع
2: سلامة أيه. سلامة المجتمع في رزقه في أملاكه وفي كذا وفي علاقاته طبعا أنت عندك مجتمع واحد واكل واحد بأمور مدنية تجارية ما عندناش مشكلة وبعد عندك القضايا لكن علاش وصلنا الغادي
0: نعم
2: نحبوها الأمور مستتب والأمن مستتب وكذا ونستخدمها روحها الخدام يخدم والمعلم ينتج ويكبر في المشروع نتاعه وهل خاصة المزود وغيره خالص
1: وبالتالي معناتها إذا كان القاضي ارتأى أنه تسوية رضائية ممكنة يعين إنسان اللي يصل كونسيلياتور يتسمى معناتها مصالح
0: نعم
1: المصالح هذا وخبير بصفة عامة يعينه يعيط الدائنين وصاحب المؤسسة ويعمل معهم قاعدة يقول لي سي نلقاو حل تتنزلش شوية على ديونك، تعملش جدولة كذا كذا، كي نلقاو حل وفات الحكاية
0: نعم
1: يصادق عليها المحكمة وتولي هذيك تقش عليها عقد بين الأطراف الدائن والمدين وربي عينهم، كان كملت بسلام كملت بسلام
2: الحمد
1: وإذا كان في شطر ثنية ما صحت شيء. يا سيدي نرجعوا المستوى حاجة أخرى اسمها التسوية القضائية اللي هي اللي أخطر من التسوية الرضائية.
0: نعم.
1: شو الفرق بين التسوية الرضائية والقضائية؟ في التسوية الرضائية ما زالت المؤسسة ما توقفتش عن دفع ديونها،
0: أيوه
1: ما زالت ثم أمل قاعدة تخلص في الأبد. إذا كانت توقفت عن دفع ديونها وقتها ما عادش نحكيو على التسوية الرضائية
0: مباشرة، تمشي للقضائية.
1: إيش معناتها توقفت عن دفع ديونها؟ شنو المؤشر اللي يدل على أني توقفت عن دفعها؟ عندما يكون مواردها معناتها قصيرة المدى أقل من ديونها قصيرة المدى.
0: يعني أنا عندي ديون متاع هذا شفهمت أنا قبيلي،
1: وعندي في الكاسة
0: وعندي
1: وعندي
2: مداخلي ومداخلي
0: اللي في العام هذاك اللي باش تجيني وكذا بتاع العام هذاك
1: أقل من ديوني قصيرة المدى.
0: أقل قداش؟ مش نجمع
1: لا في وسط العام،
0: في وسط العام لا يعني أقل بصفة ملاحظة مش
1: أقل
0: معناه
1: لا لا القانون قال أقل
0: أقل هكذا أقل أقل على إطلاقها
1: أقل معناتها أنت وليت نصرحوا أنك توقفت عن دفع ديونك. انسى التسوية الرضائية، راك في التسوية القضائية.
0: قضائية طبعا.
1: التسوية القضائية فيها مراحل، ثم المرحلة الأولى اللي باش نشخصوا توا سيدي توا باش نحلوا المعدة متاع المريض باش نشوف واش عنده جراثيم واش عنده كذا كذا، نعينوا نجيو للسيد
0: هو جايك
1: صاحب المؤسسة
0: مشروع إصلاح.
1: الله أعلم كيف لونه
0: صحيح. هاي السيد جاب مشروع إصلاح وجا للمحكمة.
1: ايه
0: اشنو الخطوة؟
1: الرئيس المحكمة بيش يعين خبير بيش يثبت هالحكاية هذه.
0: واضح يجيب لنا كل خبير
1: بيش يشخص خطره وكأنه بيش يخدم الخدمة أو عندك مشروع دا كورد دو نشوفه. أما أنا جاي بيش نشخص بيش ندخله في التشخيص. كيفاش يتم التشخيص؟ باش يلقى ثم اسباب خارجيه واسباب داخليه.
0: صحيح.
1: المشكله هذه شنو هي الاسباب الخارجيه؟ مثلا ازمات اقتصاديه سي محفوظ
0: طبعا،
1: مثلا ازمات صحيه كوفيد
0: صارت،
1: تضخم في البلاد،
0: البلاد حروبات، الاشياء اللي قاعده تصير في العالم الكل،
1: تغيير القانون
0: طبعا
1: كل شيء ولات ما تتباعش والى غير ذلك، والا نقص المادة الأولوية في السوق
0: الأولية. نعم
1: توذك اللي يعملوا التليفونات وكذا نحالي من ذاك البيوس ونحالي من المواد كذا ما عاش ثم التليفونات بكل، وهذه ما يملكوها يكون شي ناس معينين في بلاصة معينة.
0: صحيح.
1: هذيك
0: وكثير مشكلة غاديكة ولا السفن ولا حاجة باش تأثر على العلم الكل.
1: الأسباب الداخلية شنية هي؟ هي مثلا سوء تصرف يا سي محفوظ، عدم تجديد المنتوج، ديما راقد ديما بيع في الألعاب لوح مثلا، مشاكل في الفوترة، يبيع بالغالي وإلا
2: يلاقي يبيعه ما عملش فوترة
1: وإلا التوسع الغير مدروس كان يحكي عليه مسي محفوظ، ولا كثرة عدد العملاء، وإلا رأس المال المتداول ضعيف
2: وعين الناس مش في قايعهم اللي حكينا عليهم عدد إعادة الهيكلة في
1: وإلا عينه كبيرة الاستثمار كبير ياسر، هات ناخذوها لوكس أكبر ما ثم مارك ندر شنو وكذا، ما تستحقش هذه الكل، انت حاجة بسيطة تنجم تعمل بها منتوج. وليت عندك سيور انفستيسمون
2: ثم في هذه بركة ملاحظة صغيرة بالكل.
0: تفضل تفضل.
1: أما إذا كان ما كفانيش الوقت راني مش
2: لا لا لا لا
0: ملاحظة صغيرة
2: هذا مضخ ما مرسوم. هي سيدي واخر آخر حاجة باش نعملها، مرة جيت الجماعة قلت لهم أنت يا أخي تعمل معمل مصنع مؤسسة صناعية يخي تعمل فيها في وتيل ولا تعمل فيها في مصنع؟ معناها الإدارة نتاعو كل وتيل ما أربروا من عرشمو كذا يوما، حتى الوتلة حتى النزل ما عاش يحتاج بذلك، يحتاج بالخدمات أكثر منه تجهيزات، وخاصة بالنسبة للبني والتجهيزات معناها التشطيبات يسموها بالعربية. ولذلك كل حاجة عندها حدودها.
0: صحيح.
1: الخطأ الكلاسيكي
0: نقول
1: لكم شنو هو؟ التأخير في الإنذار المبكر. يعني صاحب المؤسسة يبدأ يشوف المؤشرات خطر، نقص سيولة،
0: العزوزة هزها
1: تأخير تأديد الديون الصندوق الاجتماعي والمزودين ويبعثوا له في الوراق يودي يخلص
0: يودي يهديك
1: تاو غدوة تصلح تاو غدوة تصلح لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس يزي عاد وانت حربتها
0: والله وقدش يعني تشاؤم
1: وتتعدى أشهر وتتراكم الديون وتولي الصعوبة الهيكلية ما عاش ظرفية ولت
2: هيكلية
1: هيكلية وقتها باش ندخلوا في القانون اللي حكيت لكم عليه، وقتها يا سيدي يقع حكم من طرف المحكمة يقول لقد أدخلنا المؤسسة في التسوية القضائية. هذه فيها مزايا كبيرة ياسر.
0: مزايا
2: هاي مال
1: شنو هي المزايا هذه؟ اولا انت دخلت للسبيطار في الاورجنس تاو
0: لطف على المستمعين الكل.
1: انت تبدا في دارك لا عندك اكسجين
0: نعم.
1: لا عندك كل مدلد لو تهبط بالقطره قطره ما عندك حتى شيء واللي بحذاك ماهوش فاهم حتى شيء ماهوش طبه لطف على بي ولدي على بنتي لطف على كذا انت تو وليت بين ايدي امين
0: امين باه
1: هذه ساعه ضمير ولا مش ضمير
0: باهي مؤشر جيد
1: وك الدواء صحيح
0: باه
1: كان الله غالب نحطك في العنايه المركزه كان ازم هكا ولا
0: بارك الله فيك كثير شيء
1: لا نحكي على المؤثر
0: نعرف كيفاش
1: حطوه في العنايه المركزه ونجيو للناس الكل نقول اسمع حتى حد ما عندي قلق الشركه المؤسسه هذه
0: ايوه
1: لا تبعثوا لها عدول ملفذين ولا
2: خرجوا احكامهم ولا
1: الكل الناس الكل توقف الاحكام
0: واضح
1: شنو رايك في هذه هيله
0: هذه تساعد
1: معناتها نسدوا عليك باب بلا
0: ايوه
1: حتى الفوائد نوقفوهم يا سيدي الفوائد
0: جميل
2: سميته انا هكا نهار
1: سميته وقف وقف السبيله
2: لا لا قلت لهم هذو مش انقاذ المؤسسات هذو انقاذ المتحيلين في المؤسسات
1: ايوه هاو اللي يحب عليه
2: اما لا
1: اما ناس يجري ويهرولون الى المحكمه مش خوفا من الجزاء اللي حكيت لك عليه حمايه
0: لمصالح.
1: منهم لانه عارفون رواحهم راهم هابطين عليهم حربوها معناتها بالديون والى غير ذلك لكن زاد القاضي ما هوش
2: مالا
0: والخبير اللي جاي زاد
1: والخبير باش يشوف يثبت حتى ثم يمكن يقول يا سيدي مالا انا قررت باللي انت راه ما تستحقش الغطاء هذايا المظله هذايا وباش نعديك طول البيت سخون عرفت شنو البيت سخون؟
0: مزمره هذه
1: عرفت شنو البيت سخون؟
0: مزمره
1: هي التفليس
0: تفليس نعم تفليس.
1: وبالتالي واحد ينجم يلزم يرد باله خلاص قانون واضح في الامور هذه هذا عدد 36 ب 2016 بتاريخ 29 افريل 2016 هذا يتعلق بالاجراءات الجماعيه سماه لي بروسيدور كوليكتيف اللي يعطي فرصه للمؤسسه مرحله الاشعار والانذار المبكر البروسيدور دالير هذيك اللي عملها المراقب الحسابات ونتاكدوا باللي ثم توقف على الدفع وثم حكيت لكم على التسويه الرضائيه وبعدكش التسويه القضائيه ونجيو لخطوات اعداد برنامج الانقاذ تو سي محفوظ حكينا بصفه عامه على البرنامج الانقاذ الذاتي معناتها لكن هذا برنامج القاضي باش يكون تحت سلطه المحكمه هذه وقتها يلزمنا نشوفوا هالبلان دو ريدريسمون اللي عملته المؤسسه هذه شنو النوع نتاعو ما عملنا تشخيص
0: نعم.
1: وعملنا ديغنوستيك وعرفنا بالضبط وين ماشي الفلوس وشنو هي المنتوجات وشنو هي ولا الخدمات وقاعد دخل في الربح ولا تجيب في الخساره توا باش نمشيو لما يسمى باعاده هيكله الديون بصفه واضحه
0: نعم.
1: يعني نتفاوضوا مع البنوك والمزودين جدولة نجم بين 5 و7 سنوات توصل حسب القانون مع إمكانية التخلي على بعض الفوائد إذا كان رضاه بالطبع عندنا زلة الضغط على المصاريف وإعادة ليك لا تتطلب مراجعة العقود وتحسين يعني المحكمة نجم تتدخل حتى في العقود بالطبع برضا الدائنين مراجعة العقود وتحسين المشتريات وتوجيه الإنتاج ونظام عمل يجب يكون نقطة نقطة ومراقب ومتابع كما قال سي محفوظ بقوة وثم مخطط السيولة زينا ما ننساوهاش
0: أيوة.
1: لأنه هو بيت الداء هذيك هذي البزنس بلان والكاش فلو يعني تقديم توقعات مالية على 3-4-5 سنوات الجاية
2: واقعية
1: هذه باش عملها
0: شوية هذه 3 سنوات
1: باش عملها المتصرف القضائي نعم. إذا كان القاضي صعب المؤسسة ما تلاقيش بها هذيك بالكل خاطر في أغلب الأحيان ما تلاقيش بها وخامس حاجة هو التخلي عن عديد العملاء عدة عملاء ودفع مستحقاتهم اللي ما يحبهاش سي محفوظ هذيك بعض مرات
0: مش كان سي محفوظ ما يحبهاش
1: بعض مرات
2: ساعات
1: كل حجامه لازمها دم بعض مرات وثم ضروره تقتضي انه والله غالب وانا ناكد لك باللي في العالم ثم عدة شركات عبر القارات قاعدة تصرح 30,000 50,000 40,000
0: مؤخرا أنا تابعت في ألمانيا شركة كبيرة زاد نتاع سيارات
1: وإمكانية تعيين وكيل جديد راهو مش
0: بعيدة
1: مش بعيدة يعني أنت يا ودي بارك الله فيك أما راهو كيما قال سي محفوظ
0: ماكش رجل مناسب في المكان المناسب
1: تغيير استراتيجية المؤسسة واستثمار جديد كل هذا موارد يعني في الخاتمة نجم نقوله
0: أيوة أن الرسالة الخاتمة.
1: الأهم
0: خاطر عندي دقيقة مزال
1: الرسالة الأهم في كل هذا ما تستناش لين السكينة توصل للعظم
0: أيواش
1: الشجاعة والشفافية هي الأساس في الأمور هذه اعترف يا أخويا بصعوباتك مبكرا وشارك الشركاء متاعك وما تخبش عليهم والبنوك متاعك والمزودين وإذا ما يسموه ستيك هولدر
2: الشركة
1: واستعين بالمختصين اعداد مخطط انقاذ يتطلب خبراء مش وحدك انت تعمله باش تتخبى تحت المحكمه وتركيز على التشغيلية، يعني الإنقاذ مش كان حبر على ورق، هو تغيير حقيقي في طريقة التصرف والعمل داخل المؤسسة بكل الرقمنة مثلا تدخل فيها، لأن بدون هالحذر هذا والعمل الوقائي ثم إمكانية باش الحلول تكون مستعصية واللجوء إلى التفويت في الشركة وارد.
2: يا أخوي باش تفويت نقولوا إحالة
1: يا سيدي، حتى التفليس نفوق بالتفليس
0: وربي بعد على شركاتنا
2: أنا في باب الإحالة
0: في 10 ثواني. تفضل
2: في 10 ثواني راهو بعض حالات توصل إلى نقولوا إحنا دياغنوستيك تشخيصي هبل كدراج عملنا كل شيء،
0: كل شيء لباس حاضر أمور
2: ثم عايق كبير واحد هو الرأس
0: أي.
2: ولذلك لابد من أخذ القرار، وهذه ساعات قوية، أخذ القرار لتغيير أسلوب التصرف والحوكمة من مجلس إدارة إلى الإدارة التنفيذية إلى المدير العام، هذا ما حتى شيء.
1: وثم برشا مؤسسات منعت وقت اللي فوتنا في المؤسسة وجاء إنسان جديد خالية من ديونها،
2: اللي باش يجي
0: بالطبيعة فاهم هذيك
1: حكينا، أما برشا من العمل يخلي العمل يمنعوا هذوك العمل ويواصل معاهم
2: دم جديد.
1: لكن إذا كان يا خويا يا ناس شكون يحب يشري يا ناس حتى حد ما يجي
0: الله المستعان، ربي يحفظ إن شاء الله نسيجنا الاقتصادي كما يقال.
1: هذا بلغ، هذا بلغ للناس
0: أي يردوا بالهم. أي نعم احنا احنا, احنا
2: عادي عادي
0: كما
2: عادي
0: قال نريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، أيضا سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، أختنا لطيفة الفرشيشي من وراء الأجهزة التقنية، ومن وراء المصدح أخوكم هيثم الإمام. إن شاء الله نقابلكم السبت الجاي، ما تنساوش الحصة تلقاوها على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. في الختام حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: في المال والأعمال، في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: جيش عربي مسير عربي كلام عربي غضب عربي
1: جيش عربي وطن عربي دم عربي شعب عربي وطن عربي حلم عربي
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلم.
2: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط دراره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
3: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. منذ مدة وأنا أبحث عن ترجمة عالم كبير من علماء الزيتونة، كان قد درس شيخي الهادي الجمالي رحمه الله تعالى في علوم الحديث، ووجدت كناشا لسيد الهادي الجمالي فيه ملخصات في علم الحديث لهذا الشيخ الجليل درس عنده، وهذه الملخصات نشرناها في كتاب القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية للعلامة سيدي عثمان ابن المكي التوزري التونسي، الذي كان يسمى بشيخ الصراط لأنه ما من طالب يدرس في جامع الزيتونة إلا ودرس عنده، وكنا قد أعددناه للنشر ليكون محل تدريس في الجمعية التونسية للعلوم الشرعية. هذا العالم هو سيدي الهادي زمزم الرفرافي، الذي ترجم له الأستاذ المؤرخ محمد بوذينة في كتابه مشاهير التونسيين، الذي سد ثلمة في تاريخ التراجم في هذا العصر. سيدي الهادي زمزم ولد سنة 1889 وتوفي في سنة 1970. كان يؤمن أن الشخصية القوية هي التي تتجلد وتصمد أمام المكاره، وأن أثمن ثروة يتركها الإنسان في الحياة هي كلمة خير تقال بعد وفاته. لذلك يقول صاحب كتاب أعلام من بنزرت السيد رشيد الذوادي عن هذا الرجل العلامة، يقول كلمة خير تقال بعد وفاته التي كانت علامة في حياته، قد رأيناه صامدا للأحداث، مستهزئا بالأخطار، متجنبا مزالق التواكل والاسترخاء، فاشتغل بالتجديد الديني ودعا إلى الإصلاح الاجتماعي، وكان بحق رجل علم وعمل ورجل دنيا ودين. نادى بتغيير المفاهيم وهاجم العادات البالية وسعى إلى البر وبذل من جهده الشخصي الشيء الكثير. كان الشيخ الهادي زمزم المولود بقرية رفراف من ولاية بنزرت حوالي عام 89 و800 ألف، كان واعيا بمشاكل مجتمعه، حر التفكير، واسع الأفق، محيطا بأهم ما ينتجه رجال الفكر بتونس، وقد ظل طول حياته مستقيم الضمير شديد الاعتزاز بكرامته، غيور على وطنه وشعبه، وكان مقصده من الدعوة إلى الحرية هو محاربة الاستبداد والأخذ بأسباب التقدم والتعريف بالدين الحي النافذ الأثر العامل في الناس، لا الدين الجامد المحفوظ في رواسم وصياغ الذي لا يغادر الميضة والمسجد، بل الإسلام الذي يعيش به المسلم حياته كلها من الولادة إلى الوفاة ويترك أثره بعد وفاته. الشيخ الهادي زمزم ينحدر من عائلة علمية معظم أفرادها ينتسبون إلى الجامع الأعظم جامع الزيتونة، وفيهم من وصل إلى مرتبة عالية في الفقه والدين كالعالم الشيخ عمر زمزم الذي اشتغل بالقضاء بغار الملح أيام المشير أحمد باشا، كما كان جد الشيخ الهادي زمزم قاضيا برفراف، وقد كان مثالا للصلاح والاستقامة. ومما يؤثر عنه أنه لما علم بدخول الفرنسيين إلى القرية لزم بيته وعزم على ألا يخرج منه، إلا أنه لما كان من وجهاء القرية رغب الفرنسيون في مقابلته فأبى وامتنع، فلما ألحوا عليه وركنوا إلى الضغط والتهديد خرج إليهم عابس الوجه، ثم دخل داره واعتزل الناس وعظم عليه الكرب فعاجلته المنية فتوفي رحمه الله تعالى. كان والد الشيخ الهادي زمزم عالما في الفقه إماما ورعا، أوصى أبناءه وكانوا خمسة ألا يقبل أحدهم منصب القضاء. والغريب أن هذه الوصية رأيناها في كثير من العائلات العلمية، فكان سيد علي بوجميل يوصي أبناءه الأربعة العلماء المتخرجين من جامع الزيتونة ألا يتولى أحدهم القضاء. وكان أن عرضت هذه الخطة على أحد أولاده وهو المرحوم المربي الطاهر زمزم شقيق الشيخ الهادي زمزم، فأبى تنفيذا لوصية والده. في مثل هالبيئة الدينية عاش سيدي الهادي زمزم شيخ شيخي الهادي جمالي، في هذا الوسط العلمي الثقافي نشأ وترعرع، تربى تربية إسلامية عالية، أرسل إلى الكتاب فحفظ القرآن، ثم التحق بجامع الزيتونة الأعظم فأقبل على الدروس وانكب على التعلم بكل شغف إلى أن فاز بشهادة التطويع في العلوم، ثم نال بعدها التطويع في القراءات، وكان في ذلك الوقت هي أعلى شهادة قبل أن تقسم الشهادات إلى الأهلية والتحصيل والعالمية، كانت أعلى شهادة هي التطويع. لم يكتفي بشهادة واحدة التطويع في العلوم، حتى نال بعدها شهادة التطويع في القراءات. ما إن أنهى تعلمه بالجامع الأعظم حتى التحق سيد الهادي زمزم بالمدارس الابتدائية، فعين معلما بأكودة ثم بالمتلين وأخيرا بغار الملح، وكان أقام بهذه القرية مؤدبا ما يزيد عن 10 سنين، وكان له فيها أطيب الذكر وأجمل الأثر، يشهد له أهل قرية غار الملح بأنه كان قد ساهم مساهمة فعالة في إحياء الروح الدينية وبعثها إلى الوجود في تلك القرية، حيث تأثير الأجانب من الجاليات المالطية والجاليات الفرنسية المستقرين هناك، فدعا الناس إلى الصلاة ومقاطعة الخمرة وعلمهم أصول العقيدة وشرح لهم مبادئ الدين وقرب إليهم تعاليم الإسلام، فحبب إليهم العبادة وحاول موفقا إبعادهم عن التقليد الأعمى للأوروبيين. وقد كانت لدروسه الليلية التي يلقيها بمسجد القرية أكبر النفع في أهل البلدة، وهم أهل طيبة وكرم. ثم شارك سيدي الهادي زمزم في مناظرة بالجامع الأعظم فقوبل مدرسا، وعين بالقيروان فقضى بها سنتين، ثم التحق بالعاصمة ودرس بفروعها المختلفة. وفي هذه الفروع درس عنده شيخنا الهادي الجمالي رحمه الله تعالى، درس عنده هذا الكتاب الجليل في علوم الحديث، ومنه أخذت الملخصات التي قام بها شيخنا الهادي الجمالي ولحقناها بشرح شيخ شيوخنا سيدي عثمان بن مكي الشيخ الصراط رحمه الله تعالى. أخيرا انتهى به المطاف إلى جامع الزيتونة، ويشهد كل من قرأ عليه وتتلمذ عليه من طلبة جامع الزيتونة أنه كان من بين المدرسين الأكفاء القادمين من الآفاق، وأحد المخلصين لعلمهم والمفيدين بعلمهم، مع سمو في الأخلاق، رفعة في الأخلاق، وصدر رحب وأريحية في النفس. كان في هذه الفترة القصيرة التي قضاها في التدريس بفرع القيروان مثالا للحزم والنشاط، فعرف كثيرا من أفاضل المدينة وعرفوا فيه الفضل، فنشأت تلك الرابطة الخالصة التي قربت بينهم ووطدت عرى المودة فيهم. وجد عندهم كرم الوفادة وحسن القبول، وأعجبتهم منه تقواه وعلمه، فكان أن تأثر به كل من عرفه من قريب أو بعيد أو اتصل به، تأثروا به في سلوكه فقربوه إليهم. ونحن في القيروان وما أدراك ما القيروان، وأعطوه أعز مكانة، وقد وجد في من عرف من أهل القيروان من الإكرام والتقدير والمودة ما لم يجده حتى عند أهل قريته، وقد تأسفوا كثيرا لنبأ نقلته من القيروان، وتألموا لمغادرته لمدينتهم وحرمانهم من الاتصال به، وثقل عليهم أن يفارقهم، فاضطر الفقيد سيدي الهادي زمزم أن يغادر القيروان فجرا، ولم يستطع أن يمسك دموعه وهو يغادر المدينة في طريقه إلى تونس، لفرط ما كان معجبا بهذه المدينة وبأهلها، وكيف لا يعجب بالقيروان وأهل القيروان، ولكثرة ما كان له فيها من أصدقاء ومحبين، فيها تلامذة أخذوا عنه مبادئ العلوم بجامع عقبة، فظلوا أوفياء له حتى بعد أن غادر المدينة، فلم تنقطع الروابط بينهم، يسألون عن أخباره ويسأل هو عن أخبارهم. وقد زادت هذه الرابطة مع مرور الأيام زادت رسوخا، وكانت الفترة التي قضاها بتونس حافلة بأنواع النشاطات، فكان بالإضافة إلى مباشرته التدريس لا يفتأ يشجع مشاريع البر، ويسعى السعي الحثيث في مقاومة الجهل، فكان رحمه الله تعالى دائم الاتصال بأبناء قريته رفراف، ولم تكن صلته بهم صلة المربي بتلاميذته، وإنما كانت تتجاوز ذلك إلى أبوة حقيقية لمسها الطلبة فيه. كان طلبة رفراف يقيمون بإحدى المدارس الخاصة بهم بحي تربة الباي بتونس، وكان سيدي الهادي زمزم من بين مؤسسي هذا المشروع الجليل الذي مكن الكثير من معوزي طلبة البلدة من الالتحاق بجامع الزيتونة، ومن مواصلة التعلم بعد أن يكونوا قد ضمنوا الإقامة بتونس، وضمنوا بعض أنواع الإعانات المادية، وما أكثر من كان في حاجة إلى ذلك في ذلك الوقت. كان الشيخ الهادي زمزم لا يفتأ يتعهد هذا المشروع بعنايته، ولا يفتأ يولي طلبة رفراف مع التشجيع المعنوي ما يبعث فيهم الهمم ويدفعهم إلى الأمام. كان سيدي الهادي زمزم رحمه الله تعالى يرى فيهم أبناء، ويعاملهم معاملة الأبناء، وكانوا يرون فيه الأب البار والمعين والمرشد والمربية. وقد تم هذا المشروع بفضله وبفضل ثلة أخرى من أبناء البلدة البررة بهؤلاء الطلبة. كان الأستاذ الشيخ الهادي زمزم رحمه الله تعالى يقضي الصيف من كل سنة بمسقط رأسه في رفراف، حيث يتعاطى الفلاحة كما يتعاطاها أبناؤه ويباشر الأشغال بنفسه، لكنه كان إلى جانب ذلك يتصدى للوعظ والإرشاد في القرية، فكان الإمام والعدل يلتجئون إليه في المشكلات وفي المسائل الدينية فيجدون عنده الفتوى، وكثيرا ما كان يتوقف فلا يجيب إلا بعد التحقق والتروي. كان لا يفتأ يلقي دروس الوعظ بالليل وبالنهار في المناسبات الدينية، فجعل مع ثلة من أبناء رفراف المثقفين جعلوا المسجد الجامع بالقرية مركزا علميا تشع منه الثقافة والمعرفة. بعد ذلك أسندت إليه خطة الإمام بالجامع الكبير برفراف، فكان الجامع يكتظ بالمصلين، يأتون متلهفين لسماع خطبه المؤثرة، وكان بصوته الخافت يجهد نفسه في إبلاغ تعاليم الدين الحنيف إلى كل الحاضرين، فيلقى أهل البلدة أنبل الدروس من التاريخ الإسلامي، ينشئ خطبه إنشاء يسعى أن يكون موضوعها مما يناسب الحال. كان لا يتردد في إبداء رأيه، لا يخاف في ذلك لومة لائم. كان لا يرى في القرية مظهرا من مظاهر الانحراف إلا قاومه. وهكذا تكون الأئمة، أن لا يتكلموا في خطبتهم في أمر والمجتمع في واد آخر. فقد كان يتردد على مجالس العامة ويجهر بقول الحق، ويشهد التاريخ ويشهد أهل رفراف ما كان له من دور في تقوية الروابط وفي ترسيخ المبادئ الإسلامية وغرس تعاليم الدين والدعوة إلى الصلاة وإلى ترك المحرمات، مما كان له أطيب الأثر في نفوس أهل رفراف. كان دوره في رفراف عظيما كما كان من قبل في غار الملح. كان له إشعاع خارج مسقط رأسه في كامل قرى الشمال، يلهج الكل بذكره وينظرون إليه نظرة الإعجاب والتقدير ويعتبرونه قدوة. وليس في أي قرية من قرى ولاية بنزرت من لا يتشوق للاتصال به والأخذ عنه والتزود بنصائحه والاستفادة من علمه الغزير. فكان رحمه الله تعالى يقوم كل ليلة بدرس ليلي في مسجد غار الملح تطوعا، حتى إذا فرغ منه ارتقى الجبل الذي يفصل بين القريتين، يقوم بذلك كل يوم راجلا إيمانا منه بضرورة هذا العمل وخدمة الدين ونصرة الإسلام ومقاومة التأثير الأجنبي المستفحل. وكان الشيخ الهادي زمزم عالما فقيها فصيح اللسان، لا يرى العلم مجرد معارف نظرية يحشو بها صاحبها صدر الطلبة ثم لا ينفع بها ولا يفيد، ولكنه كان يسير في حياته الخاصة وفي صلته بالناس حسب ما يمليه عليه دينه وإيمانه الصادق بمبادئ الإسلام السمحة. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعله في أعلى عليين. وقد توفي في 28 مارس 1970 برفراف، وترك الأثر العظيم، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يخلد ذكره في ملخصاته عن شيخه سيدي عثمان بالمكي، بل ملخصات تلميذه الهادي الجمالي، فطبعت في كتاب في علوم الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت